اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. يا الله يا أرحم

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ألهم نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرجع نفسي إليك راضية مرضية، وأدخلها جنتك في عبادك الصالحين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في لقاء الأمس من استعراض المسألة الأولى التي تتصل بقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهي كما ذكرنا الآية الثالثة بعد المئتين في ترتيب المصحف، حيث قرر فيها العلماء ثلاثة مسائل. تناولنا مسألة وبقيت مسألتان. المسألة الثانية أيها المستمعون تتصل في تحديد الأيام التي جاء الأمر فيها بذكر الله تعالى في الحج، وهي مسألة قريبة، وتقرر للعلماء فيها أقوال مستفيضة. وقرر العلماء في ذلك بأن أيام الرمي معدودات وأيام النحر معدودات، فاليوم الأول معلوم غير معدود، واليومان بعد يوم النحر معلومان غير معدودين، واليوم الرابع معدود غير معلوم. والذي أصارهم إلى ذلك أنهم قالوا المراد بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات بعد قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أنها أيام منى، وأن المراد بالذكر التكبير عند الرمي فيها. ثم اعلموا أيها المستمعون الكرام أن أيام منى ثلاثة، فقد روى الترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فلما قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، وذلك بعد غروب الشمس من يوم عرفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وذلك الغد من يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ثم أفيضوا، يعني إلى منى على التقدير المتقدم في المسألة الثانية من الآية قبل هذه الآية، فصار ذلك اليوم أوله للمشعر الحرام وآخره لمنى، فلما لم يختص بمنى لم يعد فيها، وصارت أيام منى ثلاثة سوى يوم النحر، وذلك لأنه أقل الجمع في الأظهر عند الإطلاق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالعمل الذي يرفع الإشكال، حيث قال العلماء حينئذ بأن اليوم الأول غير معدود، وذلك لأنه ليس من الأيام التي تختص بمنى في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ولا من التي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيام

أقسام من ثلاثة، وكان معلوما لأن الله تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا خلاف أن المراد به النحر، وكان النحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث، ولم يكن في الرابع نحر، فكان الرابع غير مراد في قوله تعالى معلومات، وذلك لأنه لا ينحر فيه وكان مما يرمى فيه، فصار معدودا في ذلك لأجل الرمي غير معلوم لعدم النحر فيه. والحقيقة أن يوم النحر معدود بالرمي معلوم بالذبح، لكنه عند علماء المالكية ليس مرادا في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. فإن قيل فلما لا يكون كما قلتم يوم النحر مرادا في المعدودات، وتكون المعدودات أربعة والمعلومات ثلاثة، وكما يعطي ذكر الأيام الثلاثة كذلك يقتضي أربعة. فالجواب أنه لا مانع من أن يسمى بمعدود، ولكنه يمنع أن يكون مرادا بذكر المعدودات هاهنا من وجهين. فأما أحدهما فهو أن يوم النحر قد استحق أوله الوقوف بالمشعر الحرام، ومنه تكون الإفاضة إلى منى، فصار ذلك اليوم هو يوم الإفاضة. وبعده قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ولو كان النحر معدودا منها لاقتضى مطلق هذا القول لمن نفر في يوم ثاني النحر أن ذلك جائز، ولا خلاف أن ذلك ليس له، فتبين أنه غير معدود فيها لا قرآنا ولا سنة، وهذا منتهى الحديث. وقال أبو حنيفة والشافعي الأيام المعلومات أيام العشر، ورووا ذلك عن ابن عباس، وظاهر الآية يدفعه، فلا معنى للاشتغال به. وننتقل بكم أحبتنا إلى المسألة الثالثة والأخيرة في هذه الآية، وهي تتصل بالمراد بلفظ الذكر في الآية، حيث لا خلاف في أن المخاطب به الحاج، حيث خوطب بالتكبير عند الرمي الجمار. فأما غير الحاج فهل يدخل فيها أم لا؟ وهل هو أيضا خطاب للحاج بغير التكبير عند الرمي؟ نقول أجمع فقهاء الأمصار والمشهورون من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين على أن المراد به التكبير لكل أحد، وخصوصا في أوقات الصلوات، فيكبر عند انقضاء كل صلاة. كان المصلي في جماعة أو وحده يكبر تكبيرا ظاهرا في هذه الأيام، ولكنهم اختلفوا على أربعة أقوال. فأما القول الأول فهو أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي يوسف ومحمد صاحبه والمزني. أما القول الثاني فهو مثله في الأول ويقطع العصر من يوم النحر، وهو قول لابن مسعود وأبي حنيفة. وبالنسبة للقول الثالث فهو أنه يكون من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو قول لزيد بن ثابت. أما القول الرابع فهو أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول لابن عمر وابن عباس رضي الله عنه ومالك والشافعي. فأما من قال بأنه يكبر يوم عرفة ويقطع العصر يوم النحر فقد خرج عن الظاهر، وذلك لأن الله تعالى يقول في أيام معدودات وأقلها ثلاثة، وقد قال هؤلاء يكبر في يومين، فتركوا الظاهر لغير دليل ظاهر. أما من قال

يوم عرفة وأيام التشريق، فقال إنه تعالى قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام، وهذا كان يصح لو قال يكبر من المغرب يوم عرفة، وذلك لأنه وقت الإفاضة حينئذ، أما قبل ذلك فلا يقتضيه ظاهر اللفظ. أما من قال يكبر يوم عرفة من الظهر فهو ظاهر في متعلق قوله تعالى في أيام معدودات، لكن يلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى، وهناك من قصره على صلاة الصبح من اليوم الرابع. والتحقيق أن التحديد بثلاثة أيام ظاهر، وأن تعينها ظاهر بالرمي، وأن سائر أهل الآفاق تبع للحاج فيها، ولولا الاقتداء بالسلف لضعف متابعة الحاج من بين سائر أهل الآفاق إلا في التكبير عند الذبح، والله عز وجل أعلم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم اجعلني ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لك على كل حال، وأعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آيات في سورة التوبة تتحدث عن شخصيات من أهل النفاق بنوا مسجدا لمحاربة الله ومحاربة رسوله. هذه الآيات كان من سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة ودخل المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم، كان هناك في المدينة من قبيلة الخزرج رجل يقال له أبو عامر. هذا أبو عامر كان راهبا وقد تنصر في الجاهلية وكان من أشراف قبيلة الخزرج. فلما انتشر الإسلام في المدينة المنورة ودعا النبي عليه الصلاة والسلام قبائل الأوس والخزرج ونصر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام وظهر الإسلام في المدينة المنورة، وعند انتصار المسلمين في معركة بدر الكبرى التي هي أول معركة في الإسلام، أول معركة كبيرة في تلك الفترة، بدأ النفاق، أي في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النفاق معروفا لا في مكة ولا في بداية الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة، وإنما ظهر النفاق بعد أن انتصر المسلمون في غزوة بدر الكبرى. لماذا؟ لأن الناس أخذوا يجاملون الإسلام ويجاملون المسلمين، لأن المسلمين أصبحت لهم قوة ودولة ومنعة، وبالتالي في ناس يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر، فسموا أولئك بالمنافقين. ومن هؤلاء أبو عامر الراهب. هذا أبو عامر بن صيفي سماه الإسلام أبو عامر الفاسق بدل الراهب الفاسق. هذا أبو عامر هذا كان من المنافقين بعد ذلك، وهو أب لحنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذاك الشاب حنظلة الذي لما دعا داعي الجهاد وكان في يوم عرسه رضي الله عنه، فخرج لما نادى منادي الجهاد خرج يجاهد في سبيل الله فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس أنه رأى الملائكة تغسل حنظلة، فأراد أن يعرف سبب ذلك، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم عرسه وهو جنب لما سمع منادي الجهاد فغسلته الملائكة لما استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسمي حنظلة بغسيل الملائكة. هذا الابن، الأب أبو عامر منافق. أبو عامر هذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر العداوة والحسد للنبي عليه الصلاة والسلام ولدين الإسلام، حتى خرج إلى أهل مكة يحرضهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الفتنة في قضية غزوة أحد، ذهب إلى أهل مكة وقال:

لهم تعالوا قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يحفر حفائر في ساحة المعركة في أحد فيما بين المسلمين والمشركين، حتى وقع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الحفائر، حفر كان يحفر فوقع في إحداهن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أبو عامر دعاه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام، فأبى أن يسلم في بداية الأمر وتمرد. وبعد معركة أحد أبو عامر هذا ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى جماعة من إخوانه المنافقين وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يرسله إليهم من أعوانه المنافقين، فشرعوا في بناء مسجدهم وأتموه. قال للناس: ابن مسجد، وهو في الحقيقة ليس مسجد، وإنما هو معقل، مكان للفتنة ومكان لإيواء أهل النفاق، في ظاهره مسجد وفي أصله ثكنة عسكرية ضد المسلمين. على هذا الأساس بني هذا مسجد الضرار، يعني بالظاهر هو كأنما للعبادة، وفي الحقيقة توضع فيه الأسلحة، يضمون أسلحة المنافقين، يجتمعون فيه لهدم الإسلام ولضرب شوكة الإسلام. وهذا الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، لم يكن النفاق أو الفتنة وليدة الساعة، وإنما هذا الذي يحصل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبني هذا المسجد مسجد الضرار. وقبل غزوة تبوك جاء أهل النفاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتموا هذا المسجد، وسألوه أن يصلي فيه، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهذا المسجد مسجد الضرار. لماذا؟ على أساس حتى يأخذ الثقة من خلال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. ولذلك رب العالمين بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد، أمره أن يصلي أصلا في المسجد الأول الذي أسس على تقوى من الله، وهو مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل إلى المدينة المنورة عليه الصلاة والسلام. ولهذا مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام بناه النبي عليه الصلاة والسلام. فرق شاسع أيها الإخوة والأخوات ما بين مسجد قباء وما بين مسجد الضرار. مسجد قباء أسس على التقوى، مسجد قباء أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة يسمونها قبيلة الأشعريين. هؤلاء كانوا يقطنون على أطراف المدينة المنورة، واليوم كما هو معروف لديكم هذه القبيلة التي بنت مسجد قباء، هذا المسجد داخل المدينة المنورة يعتبر اليوم، سابقا كان على حدود المدينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند أهل قباء، عند هذه القبيلة قبيلة الأشعريين، وأسس مسجد قباء، هذا المسجد الذي تصلون فيه من يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الإسلام أن الذي يصلي في هذا المسجد إذا كان قد توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه فله أجر عمره، كما بين الحديث النبوي الشريف. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى هذا المسجد يصلي فيه بين آونة وأخرى، وكان يعاوده على الأقل في الأسبوع مرة في هذا المسجد الذي هو مسجد قباء. المنافقون حاولوا أن يبنوا مسجد الضرار على غرار مسجد قباء، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم يجي يصلي بهذا المسجد مسجد الضرار حتى ينالوا الثقة من ذلك، ثم يأتوا بالأسلحة وبالتخطيط ضد الإسلام والمسلمين من خلال هذه الثكنة العسكرية التي يخططون فيها. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، سألوه أن يصلي فيه، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم بنوا هذا المسجد للضعفاء حتى يصلي هؤلاء الضعفاء والعجز في الليلة الشاتية،
ولكن الله

سبحانه وتعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد لأنه مسجد ضرار، حتى بين لهم عليه الصلاة والسلام حينما طلبوا منه أن يصلي فيه قال لهم إن على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله، يعني من نرجع من تبوك أجي أصلي عندكم ما مشكلة. كأنما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهؤلاء. فلما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل عليه الوحي يخبره بصنيع أولئك المنافقين وما هو قصدهم من بنائه كما ورد في القرآن العظيم، حتى أمر صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية أمر أصحابه أن يهدموا هذا المسجد، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم أصحابه أو بعض أصحابه وهدموه، فكان هذا المسجد سمي بمسجد الضرار. قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي ومن المنافقين الذين اتخذوا أي بنوا مسجدا ضرارا أي مضارة لأهل مسجد قباء من المسلمين الصادقين، وكفرا أي تقوية للكفر الذي يضمرونه، وتفريقا بين المؤمنين أي تفريقا بين الذين كانوا يجتمعون في مسجد قباء وهو الذي بناه صلى الله عليه وسلم عند وصوله المدينة اجتماعا واحدا يؤدون فيه الصلاة جماعة متآلفة ومجتمعة في قلوبهم، حتى قال الله تعالى وإرصادا أي إعدادا وترقبا وانتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي لمن كفر بالله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب الذي سماه صلى الله عليه وسلم فاسقا، وكانوا أعدوه لذلك أي أعدوا هذا المسجد ليصلي فيه وليلتقوا فيه فيما بينهم ويؤدوا التعليمات الصادرة من قبل هذا المنافق وما خططه من كيد ومؤامرة ضد الإسلام، حتى قال هؤلاء من أهل النفاق وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي بعد ظهور النوايا والمقاصد الخبيثة حينما اكتشف الأمر قالوا إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الخصلة الحسنى أو الإرادة الحسنة وهي الصلاة وذكر الله والتوسع على المصلين، والله يشهد إنهم لكاذبون، كاذبون في حلفهم، لا تقم فيه أبدا، لا تصلي فيه يا محمد عليه الصلاة والسلام في أي وقت من الأوقات لكونه موضع غضب، ولذلك أمر الله تعالى بهدمه وإحراقه. ثم قال تعالى لمسجد أسس على التقوى، أي بنيت قواعده على طاعة الله وهو مسجد قباء، من أول يوم أي من أيام وجوده يوم أسس هذا المسجد قباء أحق أن تقوم فيه، أحق من هذا المسجد مسجد الضرار مسجد المنافقين، أحق أن تقوم فيه وتصلي فيه، لأن فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يبالغون في الطهارة الظاهرة والباطنة. وفرق بين هذا المسجد ومسجد الذي وضعه أهل النفاق لضرار أهل الإسلام، ولهذا قال الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن أسس بنيانه على قاعدة قوية دينية محكمة وهي الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه خير أم من أسسه على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها ومن أقل القواعد بقاء لأنها تأتي إلى الباطل والنفاق. هذا المسجد أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه إلى ذلك، أن أهل النفاق هم أهل النفاق في كل وقت وفي كل حين، هم يؤسسون لهدم الإسلام، هم يريدون أن يخدعوا أهل الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن بني هذا المسجد مسجد الضرار يوم أن بنوه ثكن عسكرية لقتال المسلمين، لكنه في ظاهره مسجد، في ظاهره مسجد وفي باطنه من قبله العذاب، في باطنه يراد به هدم الإسلام ويراد به أن يزرع الفتنة والشر فيما بين المسلمين. هؤلاء أيها الإخوة من المنافقين ينبغي أن ننتبه لهم، لأنهم في كل وقت وفي كل حين يتجولون في الأسواق وفي الطرقات وفي كل الأوقات والأزمان

0: هؤلاء من أهل النفاق يتواجدون في كل وقت وفي كل حين، فلننتبه، فهم موجودون فيما بين المسلمين وفي دول الإسلام وفي ديار الإسلام، لينتبه أهل الإسلام من ذلك. وسنبين هذه الخطوات أيها الإخوة فيما يجري من خلال نزول هذه الآية الكريمة التي نزلت تبين للنبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا المسجد، والفرق فيما بينهم وبين مسجد قباء الذي وضع على تقوى من الله، شتان بين ذاك وهذا، شتان ما بين الثريا إلى الثرى، شتان وفرقا شاسعا، أن يبنى مسجد لله تعالى وأن يبنى مسجد للنفاق ولهدم الإسلام وللإضرار بالمسلمين. وسأواصل بإذن الله تعالى هذه القصة وما يجري فيها من أحداث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة الأعراف.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين.

آخري، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكريم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت، دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة. وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. اللهم

0: تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني. أمسينا.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم:
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم: من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم:

0: قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاح، رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

أكبر عيب يا دروب المزروع ورود ناطر للوعي ولما الحلو اتملأت زود بعمل أكبر عيب عيون عيون عيون السود

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: لست أدري من الذي قال إن الإنسان السعيد هو الذي يستطيع أن يحتفظ بأمان طفولته وأحلامها، لكنني أدري أنه كلما تذكرت طفولتي شعرت بالسعادة.
1: كلما حدقت في عيني طفل بريء رأيت الكون يملأني فرحا، فأنا ما عرفت لوحة أجمل من عيني طفل تقرأ فيهما العالم والجمال والحياة.

0: قيل لحكيم عربي: ما هي أكثر المواقف شجاعة في الحياة؟
1: قال الحكيم: أن تقف إلى جانب منافسك عندما تكتشف أن الحقيقة إلى جانبه، وأنه يسير على طريق الحق والصواب.

0: ابتسامة صغيرة هادئة أو كلمة طيبة، هما النافذتان الحقيقيتان اللتان يطل منهما الإنسان على العمل والحياة.
1: وإن ابتسامة صغيرة تضيء من حولنا ما يعجز عنه مصباح كبير، فلنتذكر دوما أن الابتسامة خير من العبوس.

0: أغنيتان على وتر واحد أو غصنان في شجرة واحدة يحملان لنا صورة التعاون في الحياة.
1: ونحن عندما نرى أغصان النخيل كيف تتشابك وتتعانق، نتذكر كيف يمكن للأيدي والسواعد أن تتشابك وتبني الحياة الإنسانية من حولنا.

يتصور بعض الناس أن أكثر الناس نجاحاً في الحياة هم أقلهم خطأً، غير أن المتأمل لحياة القادة والفنانين والشعراء يجد أن أكثرهم نجاحاً هو من كان يتعلم من أخطائه، بحيث يجعل الخطأ طريقاً إلى ذروة الإبداع والعطاء.

0: إذا كان التراث الوطني مجموعة من المعارف والذكريات التي تجمعت على مر الأيام والأجيال، فإن الانتماء إلى هذا التراث لا يكون بغير الإسهام في تطويره والتفاعل معه من خلال بناء الحاضر والمستقبل.
1: إن الانتماء العالمي لا يمكن أن يكون صحيحاً ما لم يكن الانتماء الوطني أولاً، لأنه الطريق إلى الشعور الإنساني.

قيل لحكيم: كيف يمكن أن يستعيد الإنسان إحساسه بالحياة؟ قال الحكيم: هذه مشكلة المئات من الناس، ولا يمكن للإنسان أن يستعيد إحساسه بالحياة ما لم يجد نفسه أولاً.

0: حين أقف على شرفة غرفتي أراقب أمواج البحر تتقدم نحو الشاطئ، أفكر بأجيالنا الماضية وأجيالنا الشابة.
1: موجة تتقدم وراء موجة، وهكذا أجيالنا، جيل يأخذ الراية من يد جيل ليكمل رحلة التقدم والعمران.
0: وتبقى أمواج البحر تتقدم، وكذلك تبقى الأجيال تدفع جيلا وراء جيل.

0: غدا زنابق الحقول، غدا تتفتح الزهور، أجفانها أوراقها ضلوعها، غدا نطير مع النطير، وفي عيوننا بلادنا حدودنا أرضنا، ونزرع الفضاء أجنحة خضراء وأغنية بيضاء.
1: ميلادي يا حب بلادي، عمري نهر يجري في أرض بلادي، أحلامي خضراء كأشجار بلادي، عيناي وأرض بلادي، قلبي ينبض في قلب بلادي.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من المشوار الصباحي صباح الخير يا بحرين، وليأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. ننطلق معاكم في هذا المشوار الصباحي من الآن الساعة 6:30 ولحتى الساعة 8:30 عبر محطات متعددة ومتنوعة. صباح عليك بالخير عبد الرحمن.
3: صباح الخير زميلتي شوق، ونصبح بالخير على كل من يصل أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM في هذا المشوار الصباحي المتجدد من صباح الخير يا بحرين. اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، ومن خلال برنامج صباح الخير يا بحرين كما تعودنا دائما نعكس صورة الشارع البحريني، أبرز البرامج والفعاليات والأنشطة المقامة على أرض مملكة البحرين الحبيبة والتي تقيمها الجهات الحكومية والمؤسسات المدنية.
2: نرحب فيكم مستمعينا، وفي بداية كل يوم جديد نستقبل ساعات تحمل بين طياتها فرص وأقدار لا يعلمها إلا الله سبحانه، وهنا تتجلى قيمة التوكل على الله باعتبارها من أعظم ما يبعث الطمأنينة في النفوس، ويمنح الإنسان قوة وثقة في مواجهة تحديات الحياة. فالتوكل لا يعني ترك الأسباب أو انتظار النتائج دون عمل، بل هو الجمع بين الأخذ بالأسباب وبذل الجهد مع اليقين بأن تدبير الله خير من تدبيرنا، واختياره أفضل من اختيارنا. وحين يمتلئ القلب بالتوكل الصادق يخف القلق وتزداد السكينة، ويصبح الإنسان أكثر قدرة على مواصلة طريقه بثبات وأمل مهما واجه من صعوبات أو متغيرات.
3: نعم، فكم من أمر ظن الإنسان أن الخير فيه ثم كشف له الزمن أن الخير كان فيما اختاره الله له، وكم من باب أغلق ليفتح باب أفضل منه، كم من تأخير حمل في طياته حكمة ورحمة لا ندركها إلا بعد حين. لذلك فإن التوكل على الله يمنحنا راحة القلب وطمأنينة النفس، يجعلنا نستقبل أيامنا بتفاؤل.

0: ولنوثقه مؤمنين بأن ما عند الله خير وأبقى، وأن كل ما يقدره سبحانه لعباده إنما هو لحكمة وخير. ومع إشراقة هذا الصباح نجدد ثقتنا بالله ونمضي في أعمالنا وأهدافنا بعزيمة واجتهاد، مستعينين به في كل خطوة، متأكدين وموقنين أن من توكل على الله كفاه، ومن أحسن الظن بربه وجد الخير والبركة في طريقه.
1: بالفعل يعني الواحد لما يتوكل ويوكل أمره لله سبحانه وتعالى براشد، دائما يوصل إلى قناعة أن كل شيء في الدنيا حاصل.
0: صحيح.
1: الواحد يتوكل على الله ويسعى بدون السعي ترى ما في نتيجة.
0: أكيد.
1: يعني
0: نعم.
1: فالواحد يسعى ويوكل أمره لرب العالمين
0: ويأخذ بالأسباب.
1: نعم
0: نعم بكل تأكيد.
1: مع بداية هذا الصباح مستمعينا نتمنى لكم أجمل الأمنيات. تقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم في هذا الصباح من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
0: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي،
1: ومن الإعداد هذه تحية الزميلة نيلة الروعي.
0: صباحاتنا دائما جميلة معكم مستمعينا، ونسعد بالتواصل معكم عبر هذا الأثير. إليكم تحياتنا من التقديم شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع،
1: ومن الإخراج الإذاعي تحييكم الزميلة فاطمة قنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد، وننطلق في استعراض محطات وفقرات برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. البداية كما جرت العادة نقرأ معكم أهم العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشؤون المحلية العربية والدولية، وكذلك العناوين الاقتصادية. من بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة السابعة نستمع وإياكم ونوافيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة. من بعد ذلك نواصل فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين وأوراق الصباح.
3: أوراقنا الصباحية مستمعينا اليوم تحتوي على العديد من اللقاءات، ونبدأها بالحديث عن أهمية الفحوصات الدورية ودورها في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وبعض أنواع السرطان، عافانا الله وإياكم، وأثرها في تعزيز الوقاية وتحسين جودة الحياة، مع الدكتورة هيفاء أحمد الجاسم رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
2: ومع دخول فصل الصيف نسلط الضوء على القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2026 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة خلال فصل الصيف، أهدافه في حماية العمال وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. نتعرف بصورة أوفى على تفاصيل هذا القرار وآلية تطبيقه مع المهندس هاني عباس محفوظ رئيس جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.
3: نختتم لقاءاتنا مستمعينا بالحديث عن آداب وسنن المساجد وأهمية تعظيم بيوت الله والمحافظة على حرمتها ومرافقها ودورها في تعزيز القيم والأخلاق والتكافل المجتمعي، مع فضيلة الشيخ الدكتور ياسر المحمير خطيب بالإدارة العامة للأوقاف السنية.
2: كذلك سنستمع إلى فقرة يوميات أبو محمد أو عائلة أبو محمد، والتي تعدها الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية في فقرة الرسائل الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تلقي ملاحظاتكم ومكالماتكم الموجهة إلى مختلف الجهات والهيئات الحكومية في مملكة البحرين في فقرة مع الناس على هاتف رقم 17684888، وكذلك نستقبل اتصالاتكم والتعبير عن مشاعركم الوطنية في فقرة ولاء وتلاحم على نفس رقم البرنامج.
0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين
2: طالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، ونقرأ في أبرزها: مجلس الوزراء: أجهزة الدولة ستواصل أداء واجبها إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية. إدانة تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين والكويت. دعوة إيران إلى فتح مضيق هرمز كاملاً وبلا قيود أو رسوم. الإشادة بيقظة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية. مجلس الوزراء يهنئ الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية. جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
3: سمو ولي العهد رئيس مجلس

0: الوزراء يؤكد بأن القطاع المالي والمصرفي في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية.
1: في خطاب إلى رئيس مجلس النواب، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يؤكد أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات.
0: رئيس مجلس الشورى يتسلم خطابا من رئيس المجلس الوطني الإماراتي ويؤكد بأن تضامن الإمارات الكامل مع البحرين وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الإرهابية.
1: برئاسة رئيس مجلس النواب، الشعبة البرلمانية تشارك في أعمال الاتحاد البرلماني العربي في مدينة الرياض.
0: وزارة الإعلام تعلن تمديد فترة تسلم وثائق الولاء والتأييد حتى 18 من يونيو.
1: في تصريحنا لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لقاء وزير الداخلية بمسؤولي المآتم يعزز حماية الحق في ممارسة الشعائر الدينية ويكرس التماسك المجتمعي.
0: محافظة العاصمة يزور غرفة البحرين ويؤكد أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة.
1: لازلنا مستمعينا في قراءة لأهم العناوين المحلية، ونقرأ كذلك: وزارة المالية والاقتصاد الوطني تشارك في التوقيع على وثيقة التأييد والولاء.
0: استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البحرين والأردن.
1: خلال جلسة قهوة مع قائد بتنظيم من هيئة لامع، وزير الإعلام يؤكد الاستثمار في الطاقات الشبابية وانعكاسها إيجابا على حماية المكتسبات الوطنية.
0: رئيس مجلس الشورى يثمن الجهود الدبلوماسية للسفير البحريني لدى الأردن في تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكتين الشقيقتين.
1: هيئة تنظيم سوق العمل تنفذ 4003 حملات وزيارات تفتيشية خلال مايو الماضي.
0: وزارة الأشغال تطور خدمة الاستشارة الخدمية للجهات الحكومية.
1: أسرة الأدباء والكتاب تقيم فعالية حول دور الترجمة في تعزيز التواصل الثقافي والتقارب الحضاري.
0: ستة وتسعين بالمئة نسبة النجاح في مرحلة الثانوية العامة. وزير التربية والتعليم يؤكد بأن البعثات والمنح الدراسية لكل الحاصلين على 90% فأعلى، فتح باب التظلمات أمام الطلبة وبدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
1: فرحة التفوق تجمع أبناء البحرين بأسرهم داخل المملكة وخارجها. المتفوقون يؤكدون بأن الاجتهاد سر النجاح، والتعليم الحضوري يبقى الخيار المفضل رغم مزايا التعلم عن بعد. أحلام الطب والهندسة تقود المتفوقين إلى منصات النجاح.
0: إذن ننتقل معكم مستمعينا إلى الشأن العربي والدولي.
1: في أبرز العناوين العربية والدولية نقرأ: إيران وإسرائيل تعلنان وقف تبادل الهجمات.
0: وزارة الدفاع السعودية تؤكد سقوط صاروخ في منطقة خالية قرب الحدود مع اليمن.
1: الهند تنقذ طاقم ناقلة اندلعت فيها النيران قبالة سلطنة عمان.
0: إسرائيل تواصل غاراتها وحزب الله يستهدف قواتها في جنوب لبنان.
1: باب الفاتيكان في كلمة أمام برلمان إسبانيا يؤكد بأن العالم يمر بأزمة عميقة.
0: باحثون يحذرون من خطر نووي متزايد يواجه العالم.
1: ش شي جين بينغ يريد تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية بعد لقائه مع نظيره الجنوبي.
0: مشرعون من الحزب الحاكم يحثون بريطانيا على حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
1: وفي آخر العناوين العالمية نقرأ: محللون يؤكدون أن ترامب يعتمد على صور الذكاء الاصطناعي للاستحواذ على انتباه الناخبين.
0: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي العربي والعالمي، وننتقل معكم إلى ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات تؤكد الانتهاء من أول محطة حافلات رقمية بمنطقة السلمانية نهاية العام. مناطق انتظار مكيفة وأجهزة صراف آلي ومحطات للدراجات وشاشات حديثة أبرز ما تتضمنه هذه المحطات.
0: انفست كورب تطلق إطارها الاستثماري العالمي للذكاء الاصطناعي.
1: STC البحرين تطلق نسخة 2026 من برنامج Inspire You لدعم الجيل القادم من المبتكرين البحرينيين.
0: فنادق الخليج تفتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من برنامجها الصيفي للتدريب عبر محفظتها المتنوعة من الفنادق والشركات.
1: خليجي بنك يطلق شيخة مساعدة الصوتي الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. خليجي بنك أول بنك في البحرين يقدم الدعم المصرفي عبر محادثات طبيعية على مدار الساعة.
0: وزيرة السياحة تجتمع مع ممثلي المجمعات التجارية وتؤكد بأن التنوع خيارات التسوق والترفيه يعزز جاذبية البحرين كوجهة سياحية متكاملة.
1: الجامعة الأمريكية بالبحرين تحتفي بتميز طلباتها في حفل جوائز سبوتلايت 2025-2026.
0: الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية تعلن إنجازات نوعية في مجالي الاعتماد والمعرفة المهنية.
1: وفي آخر العناوين الاقتصادية، مناقصة لتوفير خدمة التخلص من المحفزات بطريقة آمنة ب4,300,000 دينار.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
0: مستمعينا، نتعرف وإياكم على أحوال الطقس خلال اليوم مع الراصد الجوي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. صباح عليك بالخير أستاذ محمد شرف.
4: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
0: يا أهلا مرحبا، تفضل.
4: طبعا أول شيء صباح عليكم وعلى عليكم وعلى أخوة المستمعين، وهذه إن شاء الله نشرتنا من الساعة 6 صباحا حتى منتصف هذه الليلة. الطقس راح يكون طبعا حار خلال فترة النهار ومعتدل خلال فترة الليل. الرياح بوجه عام شمالية خفيفة إلى نشطة، سرعة توصل من 5 إلى 17 أردة أحيانا خلال فترة النهار. طبعا لا يوجد أي تحذير. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم هي 43 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية. الرطوبة النسبية ما بين 10% و75%. طبعا ما بتكون في يعني إحساس بالرطوبة، راح يكون كلش قليل جدا يعني حق اليوم. بالنسبة لي أعلى مد في ميناء سلمى عند الساعة 11:45 صباحا، ومد آخر على الساعة 11:35 مساء، وأن جزر على الساعة 6:00 مساء وجزر آخر على الساعة 6:10.

0: صباحا. شروق الشمس كانت على الساعة 4:44 صباحا، والغروب على الساعة 6:29، وبزو القمر على الساعة 12:36 صباحا، والأفول على الساعة 12:28 مساء. التصل المسجل في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية وهي كالتالي: جزر حوار وجزيرة جرادة، رياح كانت غربية وصلت إلى 5 عقد، أما فشت الجرم كانت شمالية غربية وصلت إلى 6 عقد. ودرجات الحرارة التي سجلت على الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكانت كالتالي: المنامة 32 درجة مئوية، الكويت 27، الرياض والدوحة 31 درجة مئوية، أبوظبي 33، وأخيرا مسقط 39 درجة مئوية. هذه إن شاء الله نشراتنا، وأتمنى لكم أجواء ممتعة إن شاء الله.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ محمد شرف من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة حول نشرة الطقس، وتمنياتنا للجميع بقضاء أوقات جميلة في هذه الأجواء. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا وحياكم الله.
1: إذن مستمعينا، 5 دقائق تفصلنا عن الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين، فكونوا على السمع.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور البارز للقطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد روبرت دايموند المؤسس والرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة أطلس ميرشنت كابيتال. تسلم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب خطابا من معالي السيد صقر قباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب فيه عن بالغ الإدانة والاستنكار للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين والتي تمثل انتهاكا سافرا لسيادتها وأمنها واستقرارها.
2: برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده في مدينة الرياض عبر تقنية الاتصال المرئي. تسلم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خطابا من معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب فيه عن بالغ الاستنكار والإدانة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين.
1: أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر

0: في وزيرة السياحة أن ما تتميز به مملكة البحرين من مجمعات تجارية حديثة ومتطورة وما توفره من تجارب متنوعة في مجالات التسوق والترفيه والمطاعم يسهم في تعزيز جاذبية المملكة واستقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن تجارب سياحية متكاملة.
1: جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته سعادة الوزيرة مع ممثلي المجمعات التجارية في مملكة البحرين. شارك سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام وبحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في جلسة حوارية خاصة نظمتها هيئة لامع، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها التي تحمل عنوان قهوة مع قائد، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنتسبيها من الكوادر الوطنية الشابة.
0: قدمت مملكة البحرين نموذجا قائما على التسامح واحترام الشعائر الدينية مستندة إلى قيم جعلت منها مصدرا للتلاحم والوحدة الوطنية.
1: ومع الاستعدادات الجارية لموسم عاشوراء تتجدد ملامح هذه التجربة البحرينية التي تجمع بين حماية الشعائر الدينية وترسيخ الانتماء الوطني في ظل متغيرات وتحديات تؤكد أهمية التمسك بالهوية الوطنية الجامعة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: صحيح أن الفساد موجود في كل المجتمعات وله أشكال عديدة، لكن كمواطنين بيدنا الكثير للحد منه ومنعه باعتبار أنه جريمة في حق المجتمع كله. الرشوة نوع من الفساد وتتمثل في قبول عطايا أو هدايا أو مميزات أخرى من قبل الموظف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تدفع الرشوة غالباً لإبطال واجبات أو التزامات مستحقة أو للحصول على حقوق ومزايا باطلة. وهنا أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك لمنع الرشوة، لا تقبلها ولا تقدمها. فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، من بعد الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، والتي كانت في تمام الساعة 7، نجدد لكم التحايا وعودتنا إلى برنامج صباح الخير يا بحرين. ومع هذه العودة نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي، من الإعداد تقبلوا تحيات الزميلة نيل الرويعي. ومن التقديم نسعد بالتواصل معكم، هذه تحياتي عبد الرحمن بن طيع والزميلة شوق الدوسري، ومن الإخراج تحييكم فاطمة قنبر.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: في لقاءاتنا في حديث الصباح لهذا اليوم نتحدث مستمعينا الكرام عن موضوع إيماني وتربوي هام يرتبط بقلوب المسلمين وحياتهم اليومية، وهو آداب وسنن المساجد، بيوت الرحمن التي رفع الله شأنها وجعلها مواضع للسكينة والعبادة ومراكز لتعزيز الأخلاق والتواصل بين أفراد المجتمع. نتوقف في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور ياسر عبد الرحمن المحميد، خطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. صباح عليك بالخير فضيلة الشيخ.
3: صبحكم بالخير، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: يا هلا ومرحبا فيك.
3: صباح الخير أنتم مستمعين الكرام، الله عز وجل يكون صباحكم صباح خير وسعادة.
2: علينا وعليكم فضيلة الشيخ، نتحمد لكم بسلامة الوصول وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بعد عودتكم من أداء فريضة الحج. وفي البداية فضيلة الشيخ نتحدث سلمك الله عن المفهوم والمقصود من معنى أو مصطلح آداب المساجد وأهمية هذا المعنى الرباني العظيم. نعم،
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذا موضوع مهم، أحسنتم الاختيار، فإن المساجد هي بيوت الله، هي مواضع الطاعة التي يؤمها الناس يقصدونها لأداء العبادات وأداء الصلاة.
2: نعم.
3: ولا شك أن الشريعة الإسلامية وضعت آداب لأشياء كثيرة، من ذلك آداب دخول المسجد وآداب قدوم المسجد. لأن الله عز وجل قال في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. العلماء قالوا ترفع، الرفع على نوعين: رفع معنوي ورفع حسي. الرفع الحسي هو بناءها وتشييدها وتنظيفها وتطهيرها وإقامة المرافق فيها ووضع فيها كل ما يحتاجه المصلون، هذا الرفع الحسي. الرفع المعنوي هي آداب دخول المسجد، وهي التي ذكرها أهل العلم، من ذلك دعاء دخول المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم رد عنه أنه يدخل المسجد كان يقول دعاء دخول المسجد والله هو اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كان يقدم رجله اليمنى.
2: نعم.
3: كان يدخل المسجد يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار، وكان يقول إذا قمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون بل أتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار. تحية دخول المسجد، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اجتناب الروائح السيئة والخبيثة.
2: نعم.
3: لقول صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. خفض الصوت كما ورد في قوله تعالى، كما ورد في قول عمر رضي الله عنه.
2: نعم.
3: لما رأى رجلين يرفعان أصواتهما في مسجدنا وسلم، واحترام المسجد ونظافته إلى غير ذلك من الآداب التي هي محصلة، هي من باب رفع المساجد رفعا معنويا، التي تسمى بآداب القدوم المسجد أو آداب المشي للصلاة.
2: نعم. فتح الله عليكم ما فضيلة الشيخ، كما أشرت سلمك الله في هذه يعني الجزئية آداب وسنن السنن المستحبة عند التوجه إلى المسجد، والدعاء الذي يذكرها المصلي والقادم إلى المسجد كذلك سلمك الله.

يعني أشرت إلى تجنب يعني أكل ما يزعج المصلين مثل الثوم والبصل والكراث وما إلى ذلك، وأعتقد كذلك ينطبق في حياتنا المعاصرة على من يعني من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى يعني آفة التدخين. كذلك يجب أن يعني يضع في عين الاعتبار أن على الأقل يعني قبل لا يروح يتوجه إلى المسجد يعني إنما يدخن أو يعني تكون في ريحة مزعجة تزعج من حوله من المصلين. ولعل هذه الجزئية فضيلة الشيخ الدكتور ياسر يعني تندرج تحت يعني آداب ونظافة

0: آداب وتعليمات ممكن أن احنا نوصلها لأبنائنا وللأطفال لإيصال فكرة يعني حرمة المسجد وآدابه. نعم.
1: هو لا شك أن يعني صعب أن نحصر آداب دخول المسجد في نقاط معينة، لأن هذا تختلف اختلاف الأعراف
0: نعم
1: واختلاف الزمان والمكان. يعني مثلا في هذا الوقت توضع مثلا مواضع لوضع النعال ووضع الأحذية.
0: صحيح.
1: بعض الناس لا يلتزم بهذا الأمر، يضع الأحذية في مكان يعني يزعج المصلين، ربما يزعج كبار السن.
0: صحيح.
1: موضوع مثلا التكييف ومشاكل المساجد مع التكييف، واحد يرفع المكيف وواحد ينزل المكيف، هو الناس طبعا من يحب الجو الدافئ من يحب الجو البارد، فيكون هناك نزاع. لذلك دائما نقول أن هذا الأمر متروك لسلطتين. السلطة الأولى هي سلطة الأوقاف والمسؤولة عن بناء المساجد، لابد أن تضع قوانين في كل شيء.
0: نعم.
1: في نظافة المسجد، لأن نظافة المسجد أمر مشترك بين المصلين وبين الإمام وبين من يقوم على المسجد.
0: نعم.
1: وموضوع التكييف وموضوع فتح المسجد وموضوع إغلاق المسجد، موضوع ابتداء الصلاة وموضوع انتهاء الصلاة. الأمر المسؤول الثاني هو إمام المسجد. إمام المسجد هو سلطان المسجد.
0: صحيح.
1: لابد أن تكون له شخصية، ولابد يكون له حضور، ولابد يكون له احترام. يعني تخيل أن في مذهب الحنابلة أن المأمومين إذا أقاموا الصلاة بدون إذن الإمام أن صلاتهم غير صحيحة.
0: نعم.
1: وهذا كنا لا نقول بهذا القول.
0: صحيح.
1: لكن يدلك على سلطان الإمام.
0: نعم.
1: وعلى نفوذ أمره، وأن الكلمة في النهاية كلمة الإمام. لأن تطاول الناس اليوم على الأئمة أو كثرة الشكوى على الأئمة والمؤذنين على إتفاء الأمور وعلى أمور اجتهادية، هذا ينبغي أن يسمع لهم، ينبغي أن يحكم الأمر في المساجد، لكي تبقى المساجد مساجد هادئة ومواضع العبادة ليست مواضع للشغب.
0: نعم.
1: ومواضع لكي يقول فلان ويسمع فلان وينتقد فلان، كما يكون المسجد هو موضع للنزاع ورفع الأصوات.
0: نعم.
1: فلا شك أن هذه الآداب هي آداب تؤخذ من الكتاب والسنة، لكن أيضا تختلف باختلاف أزمان الناس.
0: نعم.
1: وأعراف الناس وما يحتاجه المسجد في كل زمن. يعني ممكن أيضا موضوع إغلاق الهاتف في التليفون في المسجد.
0: أكيد.
1: هذا آداب غير موجود قديما، لكن الآن موجود
0: مع تطور الحياة. نعم.
1: أي نعم، تطور الحياة. هو أيضا مأخوذ من باب رفع الأصوات وإزعاج المصلين.
0: نعم.
1: إلى غير ذلك من الآداب التي ممكن أيضا تفرزها الأيام القادمة.
0: نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. بلا شك بأن للمسجد دور كبير في تعزيز الأخلاق والتكافل بين أفراد المجتمع وتعزيز الروابط الاجتماعية وتقويتها فضيلة الشيخ. فبودنا نتعرف على هذه الرسالة السامية التي يقوم بها المسجد في تعزيز الأخلاق والتكافل بين أفراد المجتمع. نعم.
1: هذا سؤال جيد، بارك الله فيك. تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو أول شيء بناه هو بناء المسجد. والمسجد في عهد الرسول لم يكن فقط هو موضع العبادة، كان هو موضع أيضا اجتماع الناس وألفتهم وأسرارهم وقصد أفراحهم وأحزانهم، وكان اجتماع تدار فيه الدولة الإسلامية، كان هو بيت المال، وكان هو وزارة الداخلية والخارجية والدفاع والاقتصاد الوطني، وكل شيء كان المسجد.
0: صحيح.
1: حتى كان المسجد فندق لفقراء الصحابة.
0: صحيح.
1: وكان أيضا موضع لاستقبال الضيوف واستقبال اليهود، وكان موضع لكل خير. المسجد له رسالة عظيمة، ليست رسالة العبودية الخاصة وهي الصلاة أو الاعتكاف، بل يتعدى ذلك إلى مقاصد كثيرة، من ذلك الاجتماع اليومي والاجتماع الأسبوعي. ولا شك أن هذا الاجتماع في ألفة وفي محبة وفي تقارب. فإن الله عز وجل جعل هناك اجتماعات عمرية، وهو اجتماع الناس في الحج، والناس لا يجب عليهم الحج في العمر إلا مرة واحدة.
0: نعم.
1: وهناك اجتماعات سنوية في الأضحى وعيد الفطر، وهناك اجتماعات أسبوعية يوم الجمعة.
0: نعم.
1: وهناك اجتماعات يومية، وهناك اجتماعات اضطرارية مثل صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف.
0: نعم.
1: والكسوف. وهذا يدل على ويركز العلماء أيضا على وجوب الصلاة في المساجد أو وجوب الجماعة. نعم. وهذا يدل

0: على أن موضوع الجماعة أمر مقصود في الشرع، واجتماع الجماعة المقصود منه الأعلى هو تآلفهم وترابطهم، والمقصود منه هو يعني حثهم على أن يكونوا أمة واحدة وجسد واحد، وخاصة مع وجود الأخطار التي تهدد البلدان. صلى الله عز وجل أنجال بلادنا وبلاد المسلمين بلاد أمن وإيمان.
1: آمين.
0: لا شك أن وجود مجتمعهم أيضا يدلل على قوة الدولة وعلى ترابط المجتمع.
1: نعم.
0: ويبعد الأضرار ويوصي كل واحد والآخر بتقوى الله عز وجل والصبر وحسن الخلق، وأيضا اصطحاب الأبناء للمساجد، وهي نقطة مهمة.
1: نعم.
0: لأن بعض المصلين ينزعج من ذلك، والطفل بطبيعة يكون له حركة ويكون له مشاغبة، فينبغي أن نتحمل أبناءنا، لأن مجيء الأبناء إلى المساجد أمر ضروري لتربيتهم وتقويمهم. لكن مع ذلك أيضا نبين للأبناء أن هذه المساجد لها حرمة، ونربيهم على احترام المساجد وعلى توقيرها. لو صدر من الطفل أي حركة أو أي إزعاج، ينبغي على المصلين أن يتحملوا هذا الطفل، لأن في النهاية هذا الطفل سيكبر على حب المسجد وعلى حب الطاعة، وهو سبيل تقويمه وتربيته.
1: نعم.
0: ونحن كلنا مأمورين بتربية أبنائنا.
1: نعم، فتح الله.
0: ما شاء الله، بارك الله فيك. المسجد له دور كبير.
1: صحيح.
0: ودور الأخلاق من أعظم الأدوار التي يقوم بها المسجد. نعم،
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ لهذا التبيان المعاصر والتبيان الجميل لدور المسجد. وكأننا يعني الشيء بشيء يذكر، بالأمس في برنامج صباح الخير يا بحرين، سعدنا وتشرفنا بمقابلة سعادة السيد أحمد خليل خيري، مدير عام الإدارة العامة للشؤون السنية، وكانت هناك دعوة كريمة لرواد المساجد والأئمة والخطباء والوعاظ وجميع أطياف المجتمع للمبادرة الكريمة التي نفذتها الإدارة العامة للشؤون السنية بالتوقيع على وثيقة الولاء والانتماء وتجديد البيعة لولاة الأمر وللقيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم. وهذه رسالة يمكن معاصرة، وقد تكون يعني في خلال أو في سياق حديثك الكريم الله يسلمك أشرت إلى الدور الذي يقوم به المسجد والأئمة بالدعاء بأن يعني يحفظ الله أوطاننا ويحفظ رجال أمننا، وأن يديم على مملكتنا وعلى خليجنا العربي الأمن والأمان، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم بمشيئة الله تعالى.
0: ممكن بس أعلق تعليق بسيط على هذا الموضوع.
1: تفضل فضيلة الشيخ.
0: تعرف أن يعني ما تصاب الدولة بملمة معينة.
1: نعم.
0: أن الوقوف مع الدولة على نوعين، وقوف حسي ووقوف معنوي.
1: صحيح.
0: الوقوف الحسي هو ما تقوم به رجالات الدولة، الأوفياء، الشرفاء، الأكفاء من أبنائنا وأخواننا من وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني.
1: نعم.
0: وجميع أجهزة الدولة العاملة في هذا الموضوع. والوقوف الثاني هو الوقوف المعنوي، ويكون ذلك بالتأييد والمناصرة.
1: نعم.
0: وتجديد المحبة وتجديد الولاء والدعاء، وأن يصبر كل واحد من الآخر، وعدم إلاعة وإشاعة الخوف بين الناس وطمأنينة الناس.
1: نعم.
0: وأن نحمد الله عز وجل دائما على هذه الدولة المباركة وعلى هذه الأسرة المباركة التي ما رأينا منها إلا كل خير.
1: نعم.
0: وعلى قيادتنا الحكيمة، ونحن بحمد الله في البحرين يعني جسدا واحدا وأمة متلاحمة، وكلنا منضوون تحت قيادة رشيدة يقودوننا بالحكمة والموعظة ويقودوننا بالرحمة. فالبحرين بحمد الله دائما هي دولة الرحمة ودولة الإنسان ودولة الأخلاق.
1: نعم.
0: ودائما هذه الدول عندما تأتيها المصاعب تأتيها كسحب الصيف، تظلها قليلا ثم تزول وينتهي كل شيء، تعود البحرين كما كانت إن شاء الله أبية وعصية على الكيد وعلى المكر، ويبقى شعب البحرين كما كان شعب وفي وشعب طيب وشعب لا يحب الظلم لا لنفسه ولا لغيره.
1: نعم.
0: ولكن يتعامل مع الأحداث بكل حكمة. فوقوفنا اليوم ليس وقوف مستحب، هو وقوف واجب علينا.
1: صحيح.
0: أن ننصر هذه الدولة وننصر شعبنا، وأن نقف مع ولاة أمور الذين ما رأينا منهم إلا كل خير.
1: نعم ولله الحمد.
0: الله عز وجل أن يريكم

0: شاء الله في الأيام القادمة أياما سعيدة إن شاء الله.
1: اللهم آمين، اللهم آمين. في الحقيقة فضيلة الشيخ نسعد ونتشرف دائما بالتواصل معكم، والأمانة يعني بودنا قبل الختام ونحن نقدر يعني مشغلكم وارتباطاتكم، هل من رسالة تود توجيهها للمصلين حول هذه الرسالة العظيمة، رسالة تعظيم بيوت الله قبل الختام؟ نعم،
0: لا شك الرسالة أن المسجد هذا يعتبر الإنسان كبيته، بيت الإنسان يعتني فيه اعتناء كبير فيه بنظافته وترتيبه وتزيينه وتطيبه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد امرأة كانت تقوم المسجد، في بعض الروايات كانت سوداء، فقال لماذا لم تؤذنوني؟ فذهب عند قبري وصلى عليها، وهذا يدل على فضيلة من يقوم على المساجد. وبناء المساجد فيه ورد فيه أحاديث كثيرة، فالرسالة أن يهتم الإنسان بالمسجد كاهتمامه بيته، وأن يبتعد عن إزعاج المصلين وإزعاج الإمام، وأن يكون مع جماعة المسلمين. إن ساروا يمينا سار معهم يمين، إن ساروا شمال سار معهم شمال، أن يكون إنسان مسالم وأن يكون هادئا في المسجد. يعرف أن المسجد هي بيوت السكينة والوقار والعبادة، ليس بيوت الإزعاج، وأن تبقى بيوت المسلمين بيوت يأمها المصلون بكل يعني سكينة ووقار، بعيدا عن التشويش وبعيدا عن الإزعاج. هذه الرسالة التي أحب أن أذكرها.
1: نعم.
0: وبهذه الأخلاق وبهذه الوصية نخفف ونقلل من مشاكل كثيرة التي نسمعها عن المسجد الفلاني والمسجد الفلاني.
1: صحيح.
0: نسأل الله عز وجل ولكم التوفيق إن شاء الله.
1: اللهم آمين فضيلة الشيخ، وجعلنا الله وإياكم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه تعلق بالمساجد. فضيلة الشيخ الدكتور ياسر عبد الرحمن المحميد، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية، كنت معنا ضيفا كريما وعزيزا في برنامج صباح الخير بحرين. بارك الله فيكم وفتح الله عليكم ونفع بعلمكم الجميع. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ على هذه.
0: بارك الله فيكم، حياكم الله. أهلا وسهلا.
1: الله يحييك فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لك.
0: مع السلامة،
1: في أمان الله.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.
2: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
2: حديث الصباح.
4: مستمعينا الكرام، في إطار حرص مراكز الرعاية الصحية الأولية على تعزيز صحة المجتمع والوقاية من الأمراض، أطلقت مراكز الرعاية الصحية الأولية حملة توعوية تدعو المواطنين البالغين من العمر 18 عاماً فما فوق إلى مراجعة المراكز الصحية لإجراء الفحوصات الدورية وفق الفئة العمرية ونوع الفحص المناسب لكل شخص. تأتي هذه المبادرة انطلاقا من أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وبعض أنواع السرطانات عافانا الله وإياكم، لما له من دور كبير في رفع فرص العلاج والحد من المضاعفات. نتحدث بصورة أوسع عن هذه الحملة مع ضيفتنا الكريمة عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة هيفاء أحمد الجاسم، رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية. صباح عليك بالخير دكتورة هيفاء، سعداء بالتواصل معك.
5: صباح النور والسعادة، ومشكورين على الاستضافة في هالبرنامج المميز.
4: الشكر موصول لك دكتورة على قبول الدعوة للحديث عن هذه الحملة والهدف من إرسال الرسائل النصية للمواطنين لدعوتهم إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر. يمكن لاحظنا في الأيام القليلة الماضية الكل كان يعني يستفسر عن هذه الرسائل الواردة من مراكز الرعاية الصحية الأولية. نعم.
5: فعلا أخوي، طبعا تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود والمبادرات المستمرة لمراكز الرعاية الصحية الأولية لتعزيز الصحة الوقائية، طبعا بمتابعة ودعم من سعادة الرئيس التنفيذي دكتورة جلال فيصل علوي، وتوجيه ومتابعة حثيثة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
4: نعم.
5: وانسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية والمحافظة على صحة المواطنين. طبعا تهدف هذه الرسائل النصيه

0: الوصول بشكل استباقي إلى المواطنين المستحقين لخدمات الكشف المبكر، وتشجيعهم على إجراء الفحوصات الوقائية المناسبة لهم، بما يسهم في اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة قبل ظهور الأعراض، وبالتالي يعزز فرص الوقاية والعلاج ويرفع جودة الحياة ويحد من المضاعفات الصحية مستقبلا. طبعا ما يخفى عليكم أخوي والسادة المستمعين أن إحنا حاليا في مجتمعنا نسمع بين فترة وفترة أحد من الأشخاص لا سمح الله تم اكتشاف إصابة مثلا مرض السرطان، ونقول دائما إن شاء الله ما يكون في مرحلة متأخرة. أيضا أحد لا سمح الله فجأة توفى فجائيا أو صارت سكتة لا سمح الله دماغية ولا قلبية فجأة، هذه الأشياء تكون أصلا موجودة ولكن يتم اكتشافها متأخرا في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى تعقيدات وعلاج مطول وجودة حياة تكون يعني طبعا غير اللي احنا نتمناها. فإحنا حاولنا أن احنا نستهدف المرحلة المبكرة من المرض قبل ظهورها في الأشخاص، وبالتالي جاءت هذه المبادرة على أساس أن إحنا نكتشف هذه الأمراض عشان نقلل من المضاعفات ونحسن من فرص الشفاء التام إن شاء الله.
1: بمشيئة الله تعالى، ويعني بكل تأكيد يعني هذه المبادرة مشكورة ومقدرة من قبلكم في يعني وهدفها السامي يعني الوصول إلى جودة حياة صحية ملائمة في مملكة البحرين. بودنا دكتورة هيفاء نتعرف على يعني الفحوصات والأمراض التي يشملها برنامج الكشف المبكر المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
0: إيه نعم، طبعا البرنامج يشمل عدة من فحوصات، من الأشياء اللي هي البسيطة مثل فحص الوزن لحساب كتلة الجسم، ضغط الدم، فحص السكر والكوليسترول. طبعا كلها هدفها نكتشف الأمراض المزمنة اللي هي مرتبطة ارتباط وثيق بأمراض القلب والأوعية الدموية وطبعا السكتات الدماغية والقلبية، بالإضافة إلى الأمراض السرطانية المنتشرة والشائعة مثل اللي هو سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم للنساء، الكشف عن سرطان البروستات للرجال، وأيضا سرطان القولون للرجال والنساء. فطبعا احنا حاولنا ان احنا نركز على الأمراض اللي فعلا موجودة ونشوف ان هي ممكن ان فعلا اكتشافها بطريقة مبكرة يحسن من ان شاء الله فرص طبعا الشفاء التام، وايضا يحد من هذه المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض.
1: نعم دكتورة، لمن وصلت هذه الرسائل النصية، ما هي الخطوات اللي ينبغي على المواطن اتباعها عند استلام هذه الرسالة، وما آلية الاستفادة من خدمات الكشف المبكر؟
0: إيه طبعا عند استلام الرسالة النصية ندعو المواطن إلى المبادرة بزيارة المركز الصحي المسجل فيه، بحيث أن هناك بيقوم موظفي الاستجلات الصحية بتسجيلهم في نفس الوقت على الطاقم التمريضي. الممرضة بتم تقييمها، بتقيم المواطن وبتحدد الفحوصات المناسبة له حسب الأدلة الإرشادية، حسب الفئة العمرية والجنسية والجنس، وبالتالي بيتم أنه هو إدخال الفحوصات حق الشخص ويتم عملها ومتابعة نتائجها. طبعا الحمد لله أن هذه الخدمة متوفرة في 27 مركز صحي في مختلف مناطق البحرين، وحكومتنا الرشيدة ما قصرت وفرت جميع الفحوصات اللي نحتاجها للكشف المبكر والقيام بهذه الفحوصات. فالخدمة متوفرة صباحا ومساء، من الساعة 7 صباحا إلى 6 مساء من يوم الأحد إلى الخميس. ما على الشخص إلا أنه هو يبادر ويروح إلى المركز الصحي التابع له.
1: نعم دكتورة هيفاء، قبل الختام بودنا أن نستمع والسادة المستمعين إلى الرسالة اللي حابة توجهينها للمواطنين وللمستمعين مستمعي برنامج صباح الخير البحرين وإذاعة البحرين، حول أهمية الاستجابة لهذه الدعوات والاستفادة من خدمات الكشف المبكر، والتي بلا شك طبعا تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض التي أشرت إليها. نعم
0: طبعا رسالتي لجميع المواطنين عدم تجاهل هذه الرسائل والمبادرة إلى الاستفادة من خدمات الكشف المبكر، تشجيع أنفسنا وتشجيع أهالينا عوائلنا معارفنا بالاستفادة والذهاب إلى المركز الصحي لعمل فحص الكشف المبكر. طبعا الوقاية هي مسؤولية مشتركة،

0: وصحتكم أمانة. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرق كبير في مستقبلكم الصحي وجودة حياتكم. وطبعا نتمنياتنا للجميع بالصحة والعافية، وإن شاء الله يا ربي تكون هذه المبادرة تهدف إلى فعلا رفع جودة الحياة الصحية لجميع المواطنين في مملكتنا الغالية.
1: نعم، كما أشرتي دكتورة، تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية، وبلا شك دائما ما نكرر هذه المقولة بأننا حقيقة نفخر بالكوادر الطبية والتمريضية والجيش الأبيض إن صح التعبير على هذه الجهود المقدرة والمشكورة التي تبذلونها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين الحبيبة. دكتورة هيفاء أحمد الجاسم، رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كنت معنا ضيفة كريمة وعزيزة في برنامج صباح الخير يا بحرين. شكرا جزيلا لك.
0: مشكورين، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: في إطار اهتمام مملكة البحرين بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر وحرصها على حماية صحة وسلامة العمال في مختلف مواقع العمل، صدر القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2026 بشأن تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف. هذا القرار يأتي دائما وسنويا في إطار تبني البحرين لأفضل الممارسات الدولية في

0: مجال السلامة العامة والصحة المهنية بهدف تعزيز الإنتاجية عبر حماية القوى العاملة من التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف، والتي بدأنا حقيقة يعني في الدخول في هذه الأجواء. للمزيد من التفاصيل حول القرار وأهدافه وتأثيره على بيئة العمل والإنتاج، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر المهندس هاني عباس محفوظ، رئيس جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل. صباح عليك بالخير المهندس هاني، وسعداء بالتواصل معك.
1: صباح عليك بالخير أخي عبد الرحمن، وأشكر لكم هاي الاستضافة.
0: الشكر موصول لك على قبول الدعوة للحديث عن أبرز ملامح التطوير التي تضمنها القرار الوزاري الجديد 2026 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، وصورة يعني أو صور تعاون وزارة العمل مع أصحاب الأعمال لضمان الالتزام دون التأثير على سير وإنتاجية العمل. نعم
1: طبعا أخوي عبد الرحمن، إن قرار تنظيم العمل في فترة الصيف مر بنقدر نقول ثلاث مراحل تطويرية. بداية من العام 2007 حيث صدر القرار الأول، والذي اقتصر على حظر الأعمال الخارجية في قطاع الإنشاءات، بينما المرحلة الثانية صدرت في 2013 حيث وسع القرار مجال الحماية ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية وليس فقط قطاع الإنشاءات.
0: نعم.
1: في العام 2026 العام الحالي وصلنا إلى القرار رقم 5 لسنة 26، حيث شمل التطوير عدة أشياء ممكن نختصر منها أربعة محاور لضيق الوقت.
0: نعم.
1: أول تطوير هو شمل فترة الحظر، حيث حدد فترة الحظر من تاريخ 15 يونيو إلى تاريخ 31 أغسطس لمدة شهرين ونصف.
0: نعم.
1: التطوير الثاني المهم اللي أضاف القرار هو توضيح الاستثناءات من تطبيق القرار. القرارات السابقة فقط حددت الاستثناء في قطاع منشآت النفط والغاز، بينما الواقع العملي كان يوجب أو يستوجب وجود استثناءات لأداء المهام الحيوية والضرورية التي لا يمكن التوقف فيها خلال فترة الحظر، وبالتالي تم إضافة فئات إضافية لتوضح هاي الأعمال الضرورية التي يمكن أن تستثنى من هذا القرار، ومن أهمها العمال المكلفون بإدارة وتشغيل المرافق الحكومية العامة. طبعا إدارة المرافق الحكومية العامة هي مسألة تتعلق بتقديم خدمات ضرورية للمواطنين، وبالتالي لا يمكن أن تتوقف فيها الأعمال في فترة الحظر. وقد والفئات الثانية تتعلق بأعمال صيانة الحالات الطارئة، مثل لو لا سمح الله وقع في أعمال صيانة ضرورية للكهرباء أو لتوفير المياه.
0: نعم.
1: أو أي خدمات ضرورية ثانية. وجميع هذه الفئات المستثناء التي وردت في المادة الثالثة تحتاج إلى أخذ موافقة من الوزارة مسبقة قبل لحصولها على هذا الاستثناء.
0: نعم.
1: أخوي عبد الرحمن، والتطوير المهم الأخير في هذا القرار كان يتعلق في حماية العمال المستثنين من هذا القرار. ماذا يجب على صاحب العمل الذي حصل على الاستثناء أن يوفر لعماله أثناء فترة عملهم في فترة الحظر، وذكر سبع إجراءات وقائية مفروضة عليه يجب أن يوفرها حتى يكون متوافق مع هذا القرار.
0: نعم، بلا شك بأن يعني هذا القرار أهدافه ويعني الرسائل التي يسعى إلى إيصالها الحفاظ على يعني بيئة العمل والإنتاج والمحافظة يعني على بيئة العمل، وفي نفس الوقت مثل ما تفضلت المهندس هاني يعني الحفاظ على إنتاجية العمل وعدم تضرر القطاعات الحيوية. بودنا نتعرف مهندس هاني عباس على دوركم في يعني فريق أو جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بصورة يعني مفصلة إن أمكن الله يسلمك عن دور

0: فرق التفتيش في مراقبة تطبيق القرار، وفي حال يعني هناك وقوع بعض المخالفات هل هناك آلية محددة للإبلاغ عن المخالفات والتواصل معكم؟
1: حقيقة جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية يقوم بدورين محوريين في هذا المجال. الدور الأول يتعلق بالتوعية، وهذا جزء أساسي من عمله، اللي هو يتعلق برفع الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال قبل بداية فترة الحظر وأثناء فترة الحظر. في أثناء فترة الحظر تقوم فرق التفتيش في الوزارة بتنفيذ حملات ميدانية دورية لرصد المخالفات. الحمد لله يعني خلال السنوات الماضية، ولعلها يعني من الأشياء اللي نتشرف فيها، أن نسبة الالتزام بقرار حظر العمل تبلغ نسبة عالية جدا، والمخالفات تكاد تكون بسيطة جدا يعني. لكن هذا لا يمنع أن فرق التفتيش تكون موجودة في جميع محافظات البحرين طوال فترة الحظر لرصد المخالفات إن وجدت، وإذا وجدت هذه المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حول أي مخالفة من هذه المخالفات. الوزارة مثل ما ذكر أخوي عبد الرحمن خصصت رقم هاتفي للتواصل هاتفيا مع أي فرد من أفراد المجتمع يرغب إذا وجد أو يعني وجد أحد المخالفات رصد أحد المخالفات أن يتصل عليه. بيكون هذا الرقم الهاتف 1787-3921، هذا بيكون موجود من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 4 عصرا طوال أيام الأسبوع. وخارج أوقات العمل الرسمية هذا الرقم نفسه يوجد عليه عبر تطبيق الواتساب، ممكن إرسال البلاغ حول المخالفة اللي وجدت. وسيتم التعامل معها بأسرع في أسرع وقت ممكن. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن الرقم الهاتف 1787-3921 مستمعينا الكرام، هذا الرقم هو لي يعني الإبلاغ عن مخالفات فترة حظر العمل وقت الظهيرة إن وجدت، بصورة يعني تتيح للمواطنين والمقيمين التواصل مع المختصين في وزارة العمل وفي جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل. كل الشكر والتقدير لك المهندس هاني عباس محفوظ، رئيس جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل. تمنياتنا للجميع بصيف آمن خالي من الحوادث، حوادث العمل، ويعني ارتفاع درجات الحرارة. وتمنياتنا أيضا لكم في وزارة العمل بإدارة هذا المشروع وهذا الموضوع إدارة موفقة كما عودتمونا دائما. كل الشكر والتقدير لك على المشاركة معنا في برنامج صباح الخير بحرين، ويومك سعيد إن شاء الله.
1: أهلا إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. هلا.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: نتوقف مستمعينا الكرام مع الفقرة الأسبوعية عائلة أبو محمد، والتي تعدها الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
2: يوميات عائلة أبو محمد.
3: Costumes, weapons, guns.
4: محمد.
5: نعم ماما.
4: تعال. ليش الفلوس قاعد تنسحب مني؟
5: والله ماما، أنا ماما والله ما شريت شيء. أشوف ماما. ماما هذه اللعبة كلها مريم تلعبها. تعالي معايا.
4: مريم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أعلنت وزارة الأعلام تمديد فترة استلام وثائق الولاء والتأييد الصادرة عن مختلف المؤسسات والهيئات والجهات والفعاليات المجتمعية في مملكة البحرين، والتي عبر من خلالها المواطنون والمقيمون عن مشاعر الولاء والانتماء لمملكة البحرين والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتأييد جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعمهم الكامل لكافة الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين حفاظاً على أمنها واستقرارها في مواجهة العدوان الإيراني الآثم. التمديد سيكون حتى يوم الخميس القادم الموافق 18 من يونيو الجاري الخميس ما بعد القادم. وأوضحت الوزارة أنها ستستمر في استلام الوثائق عند البوابة الرئيسية لمقر وزارة الإعلام حتى تاريخ 18 من يونيو يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا. وكانت وزارة الإعلام قد أطلقت مبادرة وطنية لتوثيق وحفظ وثائق الولاء والتأييد باعتبارها إرثاً وطنياً وجزءاً أصيلاً من الذاكرة الوطنية لمملكة البحرين، إلى جانب تسليط الضوء على ما تعكسه هذه الوثائق من قيم الوفاء والانتماء والوحدة الوطنية، وما تجسده من عمق العلاقة الراسخة بين القيادة والشعب على امتداد تاريخ مملكة البحرين.

مع الرائعة الخالدة يا زينة ذكريني كلمات مغفور له معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله، وألحان وأداء الفنان الكبير الأستاذ أحمد الجميري. نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. بدأنا معكم هذا المشوار الصباحي في 6:30 ومرورا بعديد الفقرات واللقاءات المتنوعة. تمنياتنا لكم بقضاء يوم موفق وسعيد مليء بالإنجازات والنجاحات، ومع هذه الوقفة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. نسعد ونتشرف دائما بالتواصل معكم مستمعينا الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع سلامة الوصول إلى مختلف وجهاتهم ومقاصدهم، ولا ننسى الدعاء لمملكتنا الحبيبة مملكة البحرين بأن يديم عليها الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن والأمان والازدهار تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وبهذا مستمعينا نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي سعد بصحبتكم، أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز، وتحييكم الزميلة عبير بن هندي من الإشراف على المحتوى. تقبلوا تحيات الزميلة نيلة الرويعي من الأعداد، ومن التقديم هذه تحياتي عبد الرحمن بن طيع، وتحيات الزميلة شوق الدوسري من الإخراج لكم أعذب التحايا من فاطمة قنبر

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

الخلل حد وش مانعك يعني انا ابيها من الله عالحب متهدد وصامل ومتوعد

كتبت الشعر في راس الرجال وصفوة الأحرار، فخر يا القايدة لعلى، ذخر يا طيب السيرة، يشوق المدح ذكره مثل ما شد اسمها الأنظار. حمدنا وانت يا راس الشموخ ويا تعابيره، ملكنا طاعتك بنفوسنا ما حاشها مقدار، تعانق في طلايعها السحاب وتعشب الديرة، نموت ولا خذلناك ونعيش وما بنا غدار، على ما تشتهي يمن بنا واكتب بنا سيره.

عيدك بصدر ديسمبر يحلق سلام، طير غرد على غصن الولاء وشدى، لين قالوا حمد جادت سحاب الكلام، صوته اهداف ووعود وفعوله صدى، تقدح البدء طيب يفوح مسك الختام، بالفكر والتأمل والعمل والأدى، صوت ميثاقنا يصدح فخر واحترام، ومننا بعد فضل الله نسشته ردى.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف.

0: الثقافي والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: عندما نحمي مشاعر الحب المطلق في قلوبنا تجاه الآخرين، فإننا نسعى بشكل كبير لكي لا يشوب هذا الحب شائبة. كيف تتعامل مع الذي ينقل كلاماً عنك؟
4: غالباً الأشخاص اللي ينقلون كلام يكونون أساساً مو سامعينك حدلها وحتى مو فاهمين الكلام اللي تقوله، فغالباً حاول تبرر موقفك أو تقول موقفك الصح وتتجاهل كلامهم لأنه ما تقدر تسوي شيء وياهم.
5: بالنسبة لي أشوف نقل الكلام عني سواء سلبي أو إيجابي هاي دليل على نجاحي، هو ما بيروح ينقل عني كلام إلا لأن أنا نجحت في شيء هو يبي يوصل أو يبي يحقق نفسه، فنقل الكلام عني شيء إيجابي بالنسبة لي ويدل على نجاحي.
6: أنا إنسان واثق من نفسي وواثق من تصرفاتي، فإذا جاء هاي الشخص وتكلم من وراي عن تصرفاتي أو عن أفعالي سلبياً أو إيجابياً ما راح أخذه بعين الاعتبار لأنه راح أتكلم من وراي.
7: ما أعطي أهمية لأن أعرف روحي والناس القريبة اللي يهموني يعرفوني ويعرفون شخصيتي فما يهموني.

0: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. في أحد الأيام صادف الفيلسوف سقراط أحد معارفه الذي جرى له وقال له بتلهف: سقراط، أتعلم ما سمعت عن أحد طلابك؟ رد عليه سقراط: انتظر لحظة، قبل أن تخبرني أود منك أن تجتاز امتحانا صغيرا يدعى امتحان الفلتر الثلاثي. تابع سقراط: هذا صحيح، قبل أن تخبرني عن طالبي لنأخذ لحظة ونفلتر ما كنت ستقوله. الفلتر الأول هو الصدق، هل أنت متأكد أن ما ستخبرني به صحيح؟ رد الرجل: لا، في الواقع لقد سمعت الخبر. فقال سقراط: حسناً، إذن أنت لست أكيد أن ما ستخبرني به صحيح أم خطأ؟ الفلتر الثاني، فلتر الطيبة، هل ما ستخبرني به عن طالبي شيء طيب؟ لا، على العكس. تابع سقراط: حسناً، إذن ستخبرني شيء سيء عن طالبي على الرغم من أنك غير متأكد من أنه صحيح. بدأ الرجل بالشعور بالإحراج، وتابع سقراط: ما زال بإمكانك أن تنجح بالامتحان، فهناك فلتر ثالث، فلتر الفائدة، هل ما ستخبرني به عن طالبي سيفيدني؟ في الواقع لا. فقال سقراط: إذا كنت ستخبرني بشيء ليس بصحيح ولا بطيب ولا بذي فائدة أو قيمة، لماذا تخبرني به من الأصل؟ فسكت الرجل وشعر بالهزيمة والإهانة. احمي نفسك من سلبية الآخرين عليك، واحمي ذلك الحب النقي تجاه من تحب بعدم الاستماع إلى ناقل الكلام.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني.

الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

لي 3 سنين عاني، ما اعترفت انه اناني، لنجاني حد ثاني واكتشفت اني بظلمت.

0: بيئة.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية،
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: البطاقة الإعلامية أعزائي المستمعين ببساطة يعني هي كل المعلومات اللي موجودة على العبوة، كل المعلومات سواء كانت صورة، سواء كانت علامة، سواء كانت معلومات مكتوبة، كل شيء مكتوب على العبوة.

كل شيء مكتوب على العبوة تعتبر بطاقة إعلامية. لها فوائد، لها فوائد. شنو فوائدها؟ فوائدها أولا تعرفني على المادة الغذائية اللي موجودة داخل هذه العبوة. يعني أنا لما يجي أقول إنه مكتوب عليها شراب الفاكهة الطبيعي، شراب فاكهة طبيعي، طيب شلون شراب؟ شلون شراب وشلون طبيعي؟ إذا هني هذه نوع من الأنواع التلاعب في المصطلحات. لما يجي أقول مكتوب على العبوة ذي خضروات مشكلة، يعني لما يجي أفتح العلبة لازم أحس خضروات مشكلة، مو بروح أفتح العلبة أشوف ما فيها إلا فاصوليا خضراء، لا لازم تكون مشكلة. لأنك أنت كاتب مشكلة، طيب ليش أنت تقص علي شيء من هالقبيل؟ يعني إذا أول شيء لازم ما تكون مضللة، لازم تعرفني على المادة الغذائية اللي موجودة في هذه العبوة. وبعدين من المفروض أن الاسم ما يكون ناقص، يعني ما أقول أنها هي صلصة واسكت. صلصة شنو هي؟ أو فطيرة، فطيرة شنو هي؟ فطيرة دياي، فطيرة لحم، صلصة طماط، صلصة تفاح، يعني أنا أتكلم عن شنو؟ وبعد لازم يكون الكلام متكامل، معلومات متكاملة. يعني ما أجي أحط الحليب وأكتب حليب وبس واسكت، هل هو حليب كامل الدسم؟ هل هو حليب قليل الدسم؟ هل في نسبة عالية من البروتين؟ هل في نسبة قليلة من البروتين؟ إذا كان مايونيز كان كذا؟ كل هذه الأمور يجب أن ما تكون مضللة. يا جماعة في بعض الناس مرضى، بعض الناس مرضى ما يبي مثلا دهن، أو في بعض الناس ما يبون دهن وايد، ما يبون هذه المعلومات. هذه المعلومات ضرورية جدا أن تنكتب، معلومات ضرورية جدا أن تنكتب، بحيث أن أنا كمستهلك أي لما أي أخذ البطاقة أقرأ المادة الموجودة على العبوة أعرف شاخذ، أعرف شاخذ. مو أنا أخذ حليب وهو كامل الدسم، وأنا ما أبي حليب كامل الدسم، أخذ مثلا قليل الدسم ولا ما أخذ خالي الدسم، وأنا مريض بعيد الشر عنكم جميعا، أنا مريض وما أقدر أخذ الدهن، أروح البيت أسبب لي أمراض. هذه كلها أشياء ضرورية. حتى الصورة يا جماعة، حتى الصورة المطبوعة لازم تكون هذه الصورة معبر عن اللي داخل. يعني أنا لما أحط روب وحط على صورة فراولة، روب وفوقه فراولة طبيعية، فراولة طبيعية، أنا أول ما أشوف أقول هاي فراولة طبيعية. يا جماعة وهي أصلا ما فيها فراولة طبيعية. طيب هذه ما تكون مضللة، هذه ضروريات أنا مهم جدا أعرفها. البطاقة الإعلامية مهم جدا أن تكون تعرفني أنا كمستهلك شنو محتويات هذه العبوة، إيش فيها، شنو أنواع. مثلا إذا قلنا أن فيها خضرة، خضروات مشكلة، لازم تعطيني الترتيب شنو فيها. مثلا هل فاصوليا عقب الفاصوليا، مثلا يزر عقب اليزر، باذنجان عقب الباذنجان، ما أدري شنو. هذه كلها أشياء ضرورية تكتبها لي على أساس أنا عارف، ترتبها لي، تسوي لي قائمة محتويات، قائمة مكونات. هذه القائمة لازم تكون مرتبة بترتيب تنازلي، أنا عارف شنو أكثر مادة. لما تيجي تقول لي في البداية ماء وسكر وما أدري شنو، أعرف إن أكثر شيء ماء وعقبه سكر، وفي الأخير آخر السطر تكتب لي عصير ليمون، أعرف إن العصير الليمون أقل شيء موجود في هذه العبوة. هذه النوع مهم جدا، هذا يعطيني أنا بعد إحساس آخر أنا شنو الطعم اللي أبغيه. يعني مكتوب آيس كريم بطعم الفراولة، مو بطعم، هذه طعم يعني نكهة، ضروري أنا أعرف أنا شنو. يعني أنا ما أبي نكهة، طيب أنا ما أبي فراولة، أبي مانجا، وين أروح أدور؟ لازم أروح أدور اللي موجود بطعم المانجا. هل في عصير، هل في لب، ما في لب؟ يعني كل هذه يجب أن يكون موجود على التركيب، لأن في ناس مثل ما قلت قبل شوي لها أمراض. يعني في ناس عندهم أمراض، مشكلة في موضوع السكر، مشكلة في موضوع البروتين، ضروري جدا يعرف إيش كثر بروتين في بعض المواد، في المضافات الغذائية. في ناس ما يبون مضافات غذائية يا جماعة، في ناس فيها عندها أضرار لبعض العناصر الكيميائية، لبعض المواد الكيميائية اللي موجودة في المضافات. طيب ليش أنت تحط له مضافات؟ ما يبي زيت نباتي، ما يبي زيت نباتي مهدرج مثل ما تكلمنا سابقا في حلقة سابقة. إذا ضروري لما أنا آيي أكتب إن هذه محتوياتها، أحط دائما أقرأ

0: البطاقة لما أقرأ البطاقة إنه أول أكثر مادة غذائية لازم تكون في البداية في المحتويات، وأقل مادة غذائية تكون تحت في الأخير. هذه كلها وين موجود السكر، وين موجود الزيت، نوع الزيت اللي موجود، كل هذا الأمور لازم تكون موجودة. البطاقة الإعلامية تبين لي فترات الصلاحية، تاريخ الصلاحية. طبعا احنا اكثر شيء نقراها فترة الصلاحية ونهد الباقي، لكن تبين لي فترة الصلاحية. الأغذية نقسمها الى ثلاث مستويات من الأغذية: أغذية سريعة التلف، فترة صلاحيتها لا تتعدى 3 أيام، هذه طبعا ضروري جدا، سريعة التلف مثل الألبان بشكلها المختلفة والحليب والفطائر والأشياء ذي. عندنا متوسطة التلف اللي يعني تزيد على الشهر شهرين، وعندنا الأغذية بطيئة التلف اللي هي المواد المجمدة والمعلبات. هاي كلها لازم تكون موجودة، لازم أكون أعرفها وموجودة على البطاقة الإعلامية. لازم يكون في طريقة حفظ الأكل، هل تحفظ في الثلاجة، تحفظ مبردة، أحطها في المطبخ عادي، إيش كثر حجم المادة الغذائية اللي موجودة، إذا في طريقة التحضير ضروري لازم أسوي، إذا في بلد المنشأ، في بلد المنشأ يا جماعة، بلد المنشأ مهم، منطقة اللي نشأ فيها، بعض المناطق فيها إشعاعات ضرورية جدا أن أعرفها. بلد المنشأ يعني في مادة غذائية يجينا من بلد بوذي ولا من بلد معين، في لحم في كذا، ما أقدر أنا آكل، أنا مسلم ما أقدر أنا آكل المواد ذي لأن أنا ديني يمنعني. القيمة الغذائية أصبحت مطلوبة اليوم، القيمة الغذائية في تنحط في معلوم في على البطاقة الإعلامية، بالإضافة طبعا على بعض المعلومات الإضافية. مرة ثانية القيمة الغذائية مهمة، لازم يكون فيها موضوع الدهن مهم، الطاقة إيش كثر فيها كيلو كالوري، البروتينات، الكوليسترول، الصوديوم، كل هذه الأشياء ضرورية جدا ولازم أنا أعرفها على أساس أن أنا ما أروح أخذ مادة غذائية أروح البيت أكتشف أن أنا صار عندي لبس وصار عندي أخطاء وصار عندي مشاكل وأن هذه المادة الغذائية ربما ما بيها، بعدين أنا راح أرجعها بيقول لي راعي البرادة أنت خدتها، أنت وديتها، أنت سويت. لا يا جماعة اقرأ، أخذ راحتك، أخذ راحتك. أنت لما تروح السوبر ماركت أنت رايح تتسوق مواد غذائية مهمة معينة، لازم تقرأ على أساس أنت تعرف إيش تقرأ. لا تعتمد بس أنك تقرأ فترة الصلاحية، تاريخ الصلاحية وتشيل وتمشي، أو أنت هذه المادة خلاص تعودت أنك تأخذها باستمرار أنت تأخذها وتمشي. لا، اقرا يا جماعه، اقراوا ايش تاخذون، لان هذه كلها تدش في جسمكم، تدش في لحمكم، تدش في حياتكم. بعدين هذه الموضوع ضروري جدا. اعزائي المستمعين، نكون احنا وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائيه، على امل ان التقي بكم باكر في مثل هذا الوقت. تحياتي لكم.
1: ثقافتنا الغذائيه، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من

الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كل شيء.
1: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة، سمعت إن في علاج جديد نازل في السوق يسمونه العلاج البيولوجي. شنو هو العلاج البيولوجي؟ وهل يختلف عن الكيماوي حق السرطان لا سمح الله؟ ممكن تشرحين لنا أكثر عنه؟
4: شكراً على سؤالك عن موضوع العلاج البيولوجي، لأن العلاج البيولوجي من العلاجات النازلة حول العالم بشكل جديد، وتعتبر من الأدوية الفعالة لعلاج الصدفية الشديدة أو اللي فيها مضاعفات مثل صدفية المفاصل. نقطة مهمة نوضحها لجميع المستمعين أو المصابين بالصدفية، العلاج البيولوجي يختلف تماماً عن العلاج الكيماوي لا سمح الله. العلاج البيولوجي هو علاج لا يخفض جهاز المناعة، ولكن يؤثر ويعدل من وظيفة جهاز المناعة. العلاج البيولوجي جميل إذا أعطي للمريض الصح، نتائج رائعة، وممكن ترجع المريض إلى نمط حياة طبيعي 100%. مهم تعرفون وش أنت اللي تختار، هل تأخذ هذا العلاج أو ذاك العلاج. العلاج يحدد عقب ما تقعد مع طبيبك ويشوف وضع الصدفية ويصنف شدتها ويشوف عوامل الخطورة اللي عندك، وبعدين يقرر هل أنت شخص مناسب تأخذ العلاج البيولوجي أو تناسبك الكريمات أو العلاجات الضوئية أو أي من العلاجات الأخرى اللي نستخدمها لعلاج مرضى الصدفية. ما عليكم شر، استشيروا دكتوركم، خطة العلاج تحطونها بعد النقاش مع بعض إن شاء الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم،

0: فهل العمية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ونتصفح معاكم معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونشوف إيش عندنا في الصفحة الأولى. عندنا التعابير القصص القصصية، أي التعبير الناتج عن حدث، ومنها هذا التعبير: عنتر على ثور. هذا التعبير الطريف كما ورد في قصص من قصص التراث الشعبي، يقول لك: هاج أحد الثيران وهرب من صاحبه في قبيلة بني عبس، فأثار الرعب والهلع بين أفراد القبيلة، فأخذوا يتصايحون ويجرون في فزع مستنجدين ببطلهم عنتر. فعنتر كان قاعد وشاف هالهلمة من قبيلة بني عبس تركض ولا يدري شو السالفة، وبعدين التفت وشاف الثور لحقهم، قام شال عليه حاله حالهم، قام يركض، كان أول الراكضين. فيعني الناس استنكروا من البطل الشجاع عنتر يخاف مثلهم ويركض، فقالوا له: يا عنتر يعني أنت تخاف؟ قام عنتر ايش قال لهم؟ قال لهم: عنتر على ثور. أو في قول آخر يقول قال لهم: ايش درى ثور أن أنا عنتر؟ بمعنى أن شجاعته تظهر أمام الأبطال مو بأمام الحيوانات يعني. وبعدين البطل يعرف أن هذه عنتر فيهابه، الثور ما يعرف أن هذه عنتر بيبي نطحه. فيا هذا المثل عنتر على ثور، وايش درى ثور أن عنتر، في الحث على عدم التهور ووزن الأمور بموازينها الصحيحة وتحكيم العقل وعدم إظهار الشجاعة والمواقف الجريئة في غير أماكنها. وإلى صفحة جديدة. في هذه الصفحة عزيزي المستمع نقف عند بعض المفردات، ووصلنا إلى مفردة إلى حرف الباء، وأمام حرف الباء عندنا كذا مفردة، منها البراحة. البراحة فسحة من الأرض تتكون بين البيوت والأزقة في الأحياء القديمة، تطلق عليها أسماء بعض الشخصيات الكبيرة من سكنة الحي، يعني مثل على سبيل المثال في محرق عندنا براحة الشيخ حمد، براحة بن عيلان، براحة بن قتن، وهكذا. في السابق كان لها دور هام في المجتمع البحريني، كانت تتخذ مجلس للسمر ومكان لإقامة الأفراح، وأيضا يتخذ الأطفال ملعب يحتفلون في البراحة دائما. والبراحة تعتبر مفخرة لأهل الفريج. فمن أغاني الفتيات في المرادة كانوا شو يقولون؟ يقولون: لا خلا مش معن فيج يا ذا البراحة، لا خلا مش معن فيج، وعزج وحاميج يسلم بسلمان، عزج وحاميج ترهب اللي حواليك، حس القهاوي ترهب اللي

اللي حواليك طبعا، وكانوا يغنون ويفتخرون بالبراحة. انت لاحظ مستمع الكريم، حس القهوي يعني عملية تحضير القهوة وتحميص البن ثم دقها في الهاون حق هذه الجموع الغفيرة اللي في البراحة، ترهب في ما يحيط بالبراحة العدوان، ترهبهم تماما ويعملون حساب ان هذا القوم هم اهل بأس واهل شدة بدليل هذا الكم الهائل من القهوة التي كل يوم تحضر ويسكون بها الناس في البراحة. وأيضا تحت هذا الحرف، حرف الباء، عندنا مفردة بربرة، البربرة الكلام الكثير الذي لطأ من ورائه، ونقول فلاني بربر علينا وقام فلان وبربر علينا. هذه طبعا عربية فصيحة، البربرة كثرة الكلام والجلبة باللسان، وبربرة في كلامه إذا هذا أو هذية، يعني إذا قال كلام فارق فهو مبربر في الفصيح وبربري طبعا. وإحنا أخذناها من الفصحى وقلنا فلان يبربر علينا، يعني يكثر من الهذر، ومن زادت هرجته قلت هيبته مثل ما يقول المثل الشعبي. وعندنا برطام، البرطام نوع من السمك من فصيلة الهامور. وعندنا مفردة برص، ها هذه برص يجب أن نقف عندها، احنا قلنا نقف عند ما يستحق الوقوف. نحن في المجتمع البحريني نصف البخيل نقول عنه ريال برص، يعني واغل في الشح. البخيل معروفة، يعني نقول ساعات نقول هذا والله شوي يدي يابسة، أو بخيلون أو بخيل، ولكن إذا قلنا برص بمعنى يعني واقل في الشح. من وين يبنى مفردة برص؟ وليش أطلقناها على الذي لا يعطي شيء أبدا؟ نقول عنه برص. العرب كانت تسمي الأرض القاحلة التي لا تنبت حتى العشب يسمونها برص، إنها أرض برص. فشوف العامية شلون، هذه ترينا مقدرة العامة على استنباط الألفاظ الجميلة من الفصحى وأخذ دلالتها ونطلقها على أشياء إحنا في حاجة لها. إحنا في حاجة للصفة نصف هذا النوع من البشر، البخيل الذي ما يحطنا في مخباه. فشو نقول؟ نقول له بخيل؟ طيب ما هو في واحد غيره بخيل ويعطي أيضا أو يسخى حتى على روحه. ولكن الواغل يعني البخيل حيل، مثل ما نقول الواغل في الشح، يجب أن ندور له مفردة. فلقينا مفردة برص، وأخذناها من صفات الأرض التي لا يعني في قطع، في أحيانا تيك قطعة من الأرض خيسة لا يطلع فيها عشب، لا يربى فيها حشرة، لا يجي فيها جراد، لا حتى الضب ما يسوي قارة فيها. فهذه الأرض العرب تطلق عليها أرض برص. احنا استعرنا الدلالة منهم، وهذا طبعا عرف لغوي. اذكر اخوي المستمع بان احنا نقول فلان بحر، يعني استعرنا من البحر كبره واتساعه واطلقناها على هذا الشخص الغزير العلم، نقول هذه بحر، فلان بحر. ففي نفس السياق قلنا فلان برص تعني واغل في الشح، وأيضا نصفح صفحة جديدة ونشوف ايش عندنا. في هذه الصفحة عندنا من أسماء الإناث تحت عنوان دلالات الأسماء، اخترنا لكم عدد من الأسماء ونشوفها واحدة واحدة. أول شيء طرفة. طرفة عند العرب اسم العلم المذكر، طرفة بن العبد، وهو معروف طبعا. ولكن عندنا في المجتمع البحريني طرفة من أسماء العلم المؤنث، لا شك إذا كنت من سكان الفرجان القديمة قطعا هناك واحدة عيوز اسمها طرفة تعرفها في الفريج أو تسمع عنها، وتجد أن طرفة كانت تطلق عندنا على الأنثى عند البحرينيين القدامى. نرجع

0: على دلالات الاسم. دلالة الاسم طرف فاعل وقع نوع من الشجر يجمع على طرف، والطرف عندنا في العامية هو الجزء العلوي من سعف النخل نسميه طرف. والاسم الثاني عندنا رباب. رباب من أسماء الإناث أيضا في المجتمع البحريني. الرباب هي السحابة البيضاء، وتسمينا احنا او العرب عامة تسموا باسماء السحاب. السحاب معروف عنه معطاء مدرار، يعطي ماء يعطي مطر، فكانت العرب تتسمى بهذا الاسماء والرباب منها. هي على التشبيه في الواقع، يعني خذوا من الرباب مو بس الكرم، خذوا البياض ايضا. الربابة هي السحاب البيضاء، وقيل السحاب المتعلق الذي تراه دون السحاب. شنو السحاب المتعلق؟ احيانا تينا قطع من الغيوم نلاحظ انها قريبة جدا، هذا عند العرب يطلق عليه رباب، فسميت الإناث برباب على التشبيه بالبياض وعلى التشبيه بالعطاء. وعندنا ايضا رقية. رقية في العامية احنا نقول رقية، نستعمل الجيم القاهرية، وايضا هذا عرف لغوي وسبق ان تحدثنا في حرف القاف ان تبدل في بعض المفردات الى الجيم الخرساء او الجيم القاهرية. رقية في العربية تصقير رقية، رقية وتصقر على رقية، هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة والخائف من الحسد وخلافه اللي احنا نسميه اليامعة. الرقية هي اليامعة وتصغيرها رقية. ونحن سمينا أسماء العلم من البنات برقية، وكأن نرقيها من الحسد ونرقيها من الآفات. وأرى أن الوقت أدركنا، فأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وشاكر لكم حسن استماعكم.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعى.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: حد للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات

0: إذن فقد استقر رأي القصيبي على تسمية الديوان أشعار من جزائر اللؤلؤ.
1: أجل، وقد نال هذا الاسم الاستحسان من قبل الشاعر، وشكر صديقه الشاعر ناصر أبو حميد الذي أوحى له بهذا الاسم.
0: لأنني أستغرب يا دكتور لعدم طرح الديوان الأول للشاعر على نطاق واسع بين القراء، لماذا يا ترى؟
1: ذلك يعود لرغبة الشاعر نفسه في عدم طرحه للتداول خوفا على تجربته الأولى، بل أهدى نسخا منه للأدباء والنقاد والأصدقاء، واكتفى بإعطاء مكتبة واحدة في البحرين عددا محددا من النسخ نفذت جميعها.
0: إذن فقد استقبل القراء الديوان بحرارة.
1: أجل، وكتبت عنه عدة مقالات نقدية كانت في مجملها مليئة بالثناء. وهذه إحدى قصائد الديوان الأثيرة على قلب الشاعر.

بعد الأوان. الآن الآن والروض زهور ذوت، والوحشة السوداء ملء المكان. الآن والروض زهور ذوت، والوحشة السوداء ملء المكان. والشفق الدامي يلف الصبا، والألم الطاغي يهز الكيان. أقبلت طيفا تستريح المنى في ثغره الحلو، ويشد الحنان. أواه كم تؤلمني همستي صغيرتي. أقبلت بعد الأوان.

تهوينني يا حلوها لفظة غريبة الوقع على مسمعي. ماذا ترى أحببت في شاعر يطوي جراح العمر في الأضلع؟ دنياه أيام عجاف الرؤى ولوعة محمومة لا تعي. تأملي عينيه، تأملي عينيه، هل فيهما إلا بقايا الدم والأدمع؟ تهوينني، وددت لو أنني صدقت يا أختاهما تزعمين. تهوينني، من أنت؟ من ذا الذي رماك في درب الطويل الحزين؟ ماذا تريدين؟ أنا عابر يضمه الدرب مع العابرين. عما قريب سيواري الدجى خطوي وأمضي في زحام السنين.

بعد طبع الديوان الأول عام 1960 في بيروت، أنهيت دراستي في كلية الحقوق في القاهرة بعد ذلك بسنة، واستقر الرأي يا عزيزتي على الدراسة في الولايات المتحدة للحصول على الماجستير، وسافرت إلى كاليفورنيا في أواخر عام 1961، وكانت الظروف قاسية وكئيبة.

0: ألو غازي، أرجوك أرجوك يا أخي أن تؤجل سفرك لبضعة أيام.
1: خير خير يا عادل، ماذا هناك؟
0: الأمر بسيط، أخوك نبيل أثناء دراسته في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس أصيب بمرض أدخله المستشفى. اذهب إليه وسوافيك أنا من لندن إلى هناك رأسا.
1: حسنا حسنا يا عادل،

0: لا أريد أحدا هنا. أخرجوا أخرجوا. من أنتم؟ ها؟ من أنتم؟
1: نبيل أهدأ أرجوك، ألا تعرف هؤلاء الذين حولك؟
0: ها؟ ماذا؟ لا لا لا أعرفهم، ابعدوهم عني، لا أريد أن أرى أحد.
2: لا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إنها فاجعة مروعة يا أخي. نبيل لم يعد يعرفنا جميعا.
2: نبيل انتبه يا أخي. نبيل نبيل، أنا أخوك عادل، وهذا غازي.
3: نعم نعم.
2: وهذا صديقنا خالد بن محمد القصيبي.
0: من من من نبيل هذا؟ صديقي صديقنا. اخرجوا اخرجوا جميعا، لا احبذ رؤية اي منكم هنا، هل تفهمون؟
1: لا حول ولا قوة.

ومنذ ذلك الخريف الحزين إلى أن توفي نبيل بعدها بثمان سنين، وحياته سلسلة من الأمراض، وحياة من حوله تحولت إلى قلق وأمل وتوتر. اسمحي لي عزيزتي على هذه الدموع.

0: إيه أجل يا صلاح، وقد شهدت هذه الفترة أيضا وفاة جدة الشاعر سعاد في خريف عام 1965 في بيروت، وكان الشاعر أيامها في مؤتمر حرض باليمن.
1: وأيضا أخوه نبيل توفي في تلك الفترة من عمر الشاعر.
0: فعلا يا صلاح، عام 1969
1: فعلا،
0: وكان نبيل في 34، وأثر ذلك بشكل كبير على غازي، حيث أن نبيل كان رفيقا قريبا لقلبه، بالإضافة لكونه بسيطا وزاهدا في الماديات العصرية، منصرفا تماما إلى التأمل والقراءة. وثالثة الأثافي،
1: نعم،
0: كما يقال هي وفاة ملك زوجة شقيقه عادل في عام 1970 على أثر حادث تصادم مروع، ولم تكن تبلغ 29 من العمر.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا فقد ظل غازي القصيبي في جنوب كاليفورنيا ودرس هناك.
0: أجل، على الرغم أن تلك الجامعة التي درس بها لم يتوافر لديها برنامج الماجستير في القانون الدولي، لذا غير شاعرنا دراسته من القانون إلى العلاقات الدولية.
1: وبالطبع في ذلك المجتمع الغربي الجديد واجه صدمة حضارية أخرى بعد المجتمع العربي طبعا في القاهرة والمجتمع المحلي في البحرين.
0: بكل تأكيد يا صلاح، هذا طبيعي، كان لابد من وجود شعور خانق بالقلق والتمزق من التجربة الحضارية الجديدة، وقلائل يا صلاح من يستطيعون مواجهتها في ذاك الزمان، ومنهم شاعرنا القصيبي.

سأكتب عن ضبابك، عن شرور دروبك السوداء، وعن قلبك لم ينبض وجف كصخرة صماء، وعن صنم تقدسه عيونك اسمه الإثراء. سأكتب عن أماسيك الكئيبة حين تخلو الدار، ويبخل ليلك المحموم بالأصحاب والزوار، وحتى الجار يصمت عن مساء الخير، حتى الجار، ويلتصق الضباب على الوجوه كلفته الأقدار.

0: بك يا أخي غازي. أهلا بحامل الماجستير في العلاقات الدولية.
1: شكرا شكرا يا عادل على استقبالك. لكن قل لي، ما بال الجو عندكم حار في هذا الوقت؟
0: اليوم فقط، ثم لا تنسى أننا في بداية خريف عام 1964 ميلادية، ولم يأتي شتاء بعد. المهم، ماذا ستفعل؟ هل ستواصل الدكتوراه أم هو الاستقرار؟
1: لا أعتقد أنه الاستقرار النهائي عند مرفا الوطن. لكني قد أدرس في كلية التجارة قسم العلوم السياسية في جامعة الرياض فترة، ثم أواصل الدكتوراه بعدها. أما الآن فدعني أشم هواء الوطن.

0: الإهداء إلى عادل ونبيل.
1: نعم.
0: ونعم الإهداء يا غازي. وهذا الديوان أيضا طبعته في بيروت.
1: نعم.
0: قطرات من ظمأ حتى عنوانه حيوي. ما زلت تختار العناوين الجذابة يا غازي.

0: الرازي.
1: بعض ما تعلمناه منكم يا عبد الرحمن رفيع.
0: ولكنك ابتعدت كما يبدو من القصائد الأولى للديوان عن روح الحرمان والكآبة واليأس التي غلفت بها قصائد ديوانك الأول، حتى أنني استغربت منك ذلك، وأنت المعروف عنك بالتفاؤل والمرح دائما.
1: تلك مرحلة انتهت يا عبد الرحمن، ولكل ديوان مرحلة نفسية معينة. اسمع اسمع قصيدة في شرقنا من هذا الديوان.
2: في شرقنا في شرقنا لا تستحي الشمس من العيون، ولا ينام البدر في مهد من السحاب، ولا يضيع الفجر في الضباب. في شرقنا ما زالت الحياة صبية، لم تتقن الذهاء عذراء، ما مر على أجفانها خبث النساء. في شرقنا ما زالت الجموع تؤمن بالدموع، بدمعة عند الرحيل ودمعتين للقاء. في شرقنا لا يكرم الحب ولا يهان، لا يمدح لا يذم.
3: لقد تم انتدابك يا أستاذ غازي للعمل كمستشار للجانب السعودي في لجنة السلام برئاسة الأستاذ عبد الله السديري، وستسافر بعد غد إلى اليمن إن شاء الله.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جدلة على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. وعرب جدلة الملك المعظم في البرقية عن أطيب تهني وتمنياته لأخيه العاهل الأردني بموفر الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جدلته الحكيمة. وأشاد جدلته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا حرص جدلته على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جدلته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. تراس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع شهد المجلس بالخطاب الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتوجيهه خلال ترأس جدلته الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، مؤكدا أن ما تضمنه من توجيهات ملكية سامية ومضامين وطنية ستكون نهجا راسخا لمواصلة تعزيز أمن الوطن واستقراره وصون منجزاته الحضارية والتنموية، وأن كافة أجهزة الدولة ستواصل أداء واجبها الوطني إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية. ثم دان المجلس الوزاري تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، داعيا إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم صونا لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات صلة، مؤكدا دعم الجهود الرامية لعدم التصعيد وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور البارز للقطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر القضيبية يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد روبرت دايموند المؤسسة والرئيس التنفيذي والشركة الإدارية لشركة أطلس ميرشنت كابيتال، حيث أشار سموه إلى أهمية تبني الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات المالية بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتطلبات المستقبلية. تسلم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب خطابا من معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عرب فيه عن بلق الإدانة والاستنكار للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين والتي تمثل انتهاكا سافرا لسيادتها وأمنها واستقرارها. وشدد معالي في خطابه بأن أمن مملكة البحرين هو جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات، وأن أي مساس بسيادتها واستقرارها إنما يمس منظومة الأمن الخارجية. تسلم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خطابا من معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عرب فيه عن بلق الاستنكار والإدانة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، وأكد معالي الثقة التامة بأن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة

0: قال ملك البلاد المعظم وما عرفي عنها من حكمة وصلابة ووحدة وطنية قادرة على تجاوز هذه التحديات بثبات واقتدار. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة أن ما تتميز به مملكة البحرين من مجمعات تجارية حديثة ومتطورة وما توفره من تجارب متنوعة في مجالات التسوق والترفيه والمطاعم يسهم في تعزيز جاذبية المملكة واستقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن تجارب سياحية متكاملة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته سعادتها مع ممثلي المجمعات التجارية في مملكة البحرين. وأشارت وزيرة السياحة إلى أن المجمعات التجارية تعد من المكونات الرئيسية للتجربة السياحية لما توفره من خيارات متنوعة تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والفعاليات العائلية. قدمت مملكة البحرين نموذجا قائما على التسامح واحترام الشعائر الدينية مستندة إلى قيم جعلت منها مصدرا للتلاحم والوحدة الوطنية. ومع الاستعدادات الجارية لموسم عاشوراء تتجدد ملامح هذه التجربة البحرينية التي تجمع بين حماية الشعائر الدينية وترسيخ الانتماء الوطني.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

جديد يجمعنا اللقاء بكم أصدقاء موسوعتنا الصغيرة. نرجو أن تكون لكم في صحبتنا الفائدة المعرفية التي نحرص على تقديمها بما نختاره من دراسات وبحوث على طريق العلم والمعرفة.

اللقاء الأمس في الموسوعة الصغيرة أصدقائنا تناولنا فيه دراسة للدكتور عبد الستار إبراهيم حول مشاكل الطفل العصبي، وبعد أن قدمنا بالشرح والتحليل الدوافع والمسببات الحقيقية وراء مثل هذا النوع من الأطفال، يأتي دور الأهل والعبء الملقى على عاتقهم. فيقول لنا الدكتور عبد الستار إبراهيم: أما الأهل فيقع عليهم عبء تطوير إمكانيات أطفالهم ومساعدتهم على مواجهة أزماتهم بموضوعية، لذا فليس مطلوبا منهم التركيز على الكمال المطلق، بل على ضرورة أن يكون الطفل مقتنعا في داخله بإمكانياته وعلى ما يمكن أن يحصل عليه من رضا أو إشباع إذا أنجز عمله في وقته مثلا، ثم محاولة التقليل من الشكوى الدائمة والتبرم بالحياة أمام الطفل.

ولا يجدر بالوالدين قبول أعذار الأطفال عندما يعلمان أنها مجرد حجج يخلقها الطفل ليهرب من المسؤولية. إنما عليهما تشجيعه على المواجهة وعلى التعرض التدريجي لمصادر الإحباط والخوف ومناقشتها، ولا داعي كذلك لفرض طلبات غير واقعية لا تتحملها إمكانيات الطفل، بل التعامل مع أهداف واقعية قصيرة المدى. ومن الضروري عدم إخافته من الخارج ومن الآخرين، وتشجيعه على المجازفة المحسوبة كالسباحة مثلا، بدلا من إخافته من الغرق، وإقناعه بارتداء الملابس الثقيلة الملائمة بدلا من تخويفه من البرد، واللعب مع الآخرين، فعند ذلك سيكون بالتأكيد أفضل.

أما عن علاج الطفل العصابي داخل الأسرة كما يرى ذلك الدكتور عبد الستار إبراهيم في بحثه عن الطفل العصابي، يقول: ما العمل لو أن الطفل تحول بالفعل للإصابة بواحد أو أكثر من الأعراض العصابية؟ هنا يجب الحديث عما يسمى العلاج النفسي السلوكي، الذي يأخذ عدة محاور يكمل بعضها بعضاً، ويكون من أهدافها التخلص من القلق بمظاهره السلوكية والانفعالية والمعرفية مجتمعة بحسب الخطوط العلاجية العامة. وعلى الأهل يقع العبء الأكبر في التعرف على سبب هذه المخاوف التي هي مصدر قلق الطفل واضطرابه، وذلك بالقيام بكل الجهود الممكنة لإبعاده عن الأشياء التي تثير مخاوفه، لتجنب تعرضه المفاجئ لمصادر القلق بناء على بعض التصورات الخاطئة.

وتتطلب أيها الأصدقاء العقلانية أن يتسلح الآباء بالهدوء عند التعامل مع مخاوف الأطفال، ولا يعني هذا أن نلوم الطفل على مخاوفه أو نسخر منه، فالسخرية من الطفل في مثل هذه المواقف ستجعله يتجنب فيما بعد الشكوى والتعبير عن مشاعره بصدق، مما سيقلل فرص مساعدته. فضلاً عن هذا، فليست كل مخاوف الأطفال وهمية أو حمقاء، فقد يكون لها ما يبررها، بل قد تكون علامة على ذكاء الطفل ووعيه وحسن تقديره للأمور.

يقول الدكتور عبد الستار إبراهيم في دراسته عن الطفل العصابي: إذا كانت السخرية والتهكم من الطفل في مواقف القلق ممنوعين، فإن الإحساس بالفكاهة وخلق روح مرحة ضاحكة أمران تتطلبهما الصحة. إن الفكاهة والمرح يشجعان الطفل على التخفيف من الهموم ويساعدانه على مغالبة مخاوفه، وإن للروح المرحة الضاحكة وظيفتين، فهي من الناحية الفسيولوجية تستثير وظائف معارضة للقلق، كما أنها تكشف له عما في الموقف المخيف من ضعف أو غموض أو مصداقية، مما يساعد الطفل على التخلي عن معتقداته الخاطئة عن هذه الأشياء.

أصدقائنا على صفحات موسوعتنا الصغيرة، يصل بنا حديث الدكتور عبد الستار إبراهيم الذي يبحث ظاهرة الطفل العصبي إلى مرحلة التدريب على التعبير، حيث يقول: ما العمل إذا كان القلق لدى الطفل عاماً غير محدد بموضوع بعينه، يتخفى خلف مشاعر النقص وعدم الكفاءة والعجز عن التعبير عن النفس؟ لقد علمتنا خبرة التعامل مع هذا النوع من الأطفال أن نسبة كبيرة منهم تخضع نتيجة لمفاهيم تربوية وأخلاقية خاطئة لضغوط حادة، يضطرون نتيجة لها أن يتعلموا مبكرا كيف يكتمون مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه كثير من المواقف والأشخاص، فيتحول الطفل نتيجة لهذا إلى ما يسميه علماء النفس الشخصية المكفوفة أو المقيدة. وهنا نجد طفلا انسحابيا ينقصه وهج التعبير عن مشاعره بالحب أو السخط أو الغضب أو الإعجاب. لهذا فإننا نبذل من ناحيتنا جهدا كبيرا في تدريب القدرة على تأكيد الذات وعلى التعبير الحر الطليق عن المشاعر والانفعالات، فنشجع الطفل ونشجع الآباء على أن يشجعوا الطفل المصاب ونعطيه الفرصة للتعبير عن كل المشاعر الإيجابية كالحب والإعجاب والدهشة، والسلبية كالتعبير عن الغضب والضيق بما يلائم الموقف.

أيها الأصدقاء، وقد طور المعالجون النفسيون في هذا العقد عدداً من الأساليب العملية الفاعلة التي من شأنها أن تدرب قدرات الطفل على تأكيد نفسه والتعبير بحرية عن انفعالاته، كتدريب الطفل على التعبير عن مشاعر متنوعة خلال جلسات العلاج. فالطفل الذي يتيح له والده فرصة التعبير عن مشاعر متعارضة وأن يغير انفعالاته بتغير الموقف أو أن يشجع على الانتقال في سلسلة متنوعة من التعبيرات الانفعالية من الإعجاب إلى الغضب ومن الفرح إلى الحزن مثلا، سيكون بإمكانه فيما بعد أن يكيف نفسه سريعا مع المواقف بفضل

0: اكتسابه القدرة على تلوين انفعالاته وتطويعها بشكل ملائم للظروف. ومن المؤكد أن الطفل القادر على تنويع مشاعره والتعبير عن أحاسيسه في المواقف المختلفة سيكون أقل قلقاً واضطراباً من طفل لم تتح له فرصة التعبير عن القلق. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة
1: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

الحزن واحد ماني منك في هالزمن جاحد كم صار عمرك يا الحزن.

0: معلومة علشانك.
1: اليوم انتشرت عيادات التجميل في كافة أنحاء العالم بعدة أهداف، ومنها الحد من الشيخوخة ومحاربتها. يؤكد الأطباء أن الوقاية منها تبدأ من الاستراتيجيات والممارسات اللي ممكن يقوم فيها كل شخص، ومنها عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، استخدام واقي الشمس بشكل يومي، وعدم التعرض للملوثات أو التدخين، وتناول الأطعمة الصحية اللي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة واللي بتساهم

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى غرب إفريقيا، تحديداً إلى دولة مالي، حيث تقع جوهرة الصحراء وأحد أهم مراكز الإسلام في تاريخ القارة السمراء، مدينة تيمبكتو. تأسست تيمبكتو بداية القرن الحادي عشر الميلادي، وعاشت عصرها الذهبي سياسياً وعلمياً في القرن السادس عشر في عهد السلطان الحاج محمد آسكيا، الذي أولى العلم والعلماء بالغ الاهتمام. في تيمبكتو كانت تلتقي القوافل التجارية التي تسير عبر الصحراء الإفريقية الكبرى. تخيلوا ذلك المشهد، قوافل ممتدة على اتساع الصحاري تتبادل حصيلتها من البضائع، فتعرض القافلة الآتية من شمال إفريقيا وشرقها الملح والبهارات والنحاس والقماش لتبادله مع الذهب والعاج والرقيق المتوفر في جنوب الصحراء وغربها. إذا تجولنا في أنحاء تيمبكتو سنجد المكتبات القديمة التي تحتفظ بكنوز المعرفة والثقافة الإسلامية في إفريقيا ضمن مخطوطات قديمة يصل عددها إلى 300 ألف مخطوطة، وسنجد كذلك المساجد الأثرية التي تحمل ملامح من أيام ازدهار هذه المدينة، ومنها مسجد جينغراي بير. وقصة هذا المسجد بدأت عندما عاد سلطان مالي منسى موسى من الحج وبرفقته المعماري والشاعر الأندلسي أبو إسحاق الساحلي ليبني مسجداً على الطراز المعماري الأندلسي، وليكون هذا المسجد بوابة لدخول هذا الطراز من العمران إلى المنطقة. ولأهمية هذا المسجد تاريخياً قامت منظمة اليونسكو في عام 1992 بإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام العامة. الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيب.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: قلت العفو زولك أشوفه وحاكيك صورة خيالك دوم أمسي بها عناك.
1: على غيمة فرح وياكم أعزائي نلتقي من جديد
0: وفي رحلة حنان عندكم نبتدي.
1: أعزائي مرحبا بكم معانا في رحلة الليلة من همس المشاعر.
0: يا هلا بكم يا هلا، عدد ما في السماء من نجوم وعدد طيور الفلا.

0: قالت:
1: صباح الخير، يسعد لياليك، توك بتالي الليل تسري بك أشواك.
0: قلت: البطا منك سارت بي طواريك، ما أدري أودع فيك ولا لك ارتاد. قالت:
1: أنا المقصد أمازح وسليك، أدري تعيش بضيق لك خاطر نظاك.
0: قلت: الوفا درب مشت به خطاويك، يم الأمل فيني بثغرك له شراك. قالت:
1: عما قلب تحبه ويشكيك، لو للهوى شخص بروحه لك نساك.

0: هل تتصور معاي حالة فتاة تحب واحد بكل إخلاص وجنون وتنتظر لحظة فرح تجمعهم تحت سقف واحد، لحظة تختصر كل الكلام اللي قالوه من سنين؟
1: طبعاً طبعاً أنا أتصور حالة انتظارها بترقب حق مثل هذه اللحظة، وذي مو بحالة خاصة، هذه حالة تعيشها كل بنت تنتظر الانتقال من حالة الحب المجرد إلى حالة مسؤولية ممزوجة بالحب والقلق والانتظار والتعب اللذيذ.
0: هل تتصور معاي أيضاً لو أن دروب اللقاء بين الاثنين انقطعت وما عاد يمكن تتلاقى مرة ثانية، وبتجبرها الأيام أن تموت مشاعر حبها داخل قلبها وتجمد لهفة العيون اللي كانت تنتظر فرحة اللقاء؟
1: تبين تقولين أنه هو ما وفى بوعده ولا حقق الحلم اللي عيشها فيه مدة طويلة؟
0: بالضبط بالضبط. الحفل صار مثل ما كانت تتخيل، الناس كانت موجودة، الزغاريد ارتفعت، ضج المكان بالأنوار وأصوات الدفوف، لكن
1: بعدين لكن شو اللي صار؟
0: كل شيء كانت تتخيله في ليلة زفافها صار ما عدا شيء واحد، أن العروس صارت واحدة ثانية غيرها هي.
1: هذه طعنة في الظهر، وذي أخطر الطعنات اللي ما تقدر تمنعها ولا تحمي نفسك منها، لأنك ما تتوقعها ولا تدري متى توصلك.
0: نعم فعلا هي طعنة في الظهر، وذي بالضبط اللي عبرت عنها الشاعرة البحرينية هموم الوقت عن حالة شابة. خلنا نعيش معاها من خلال هذه الكلمات. ما عاد تتلاقى الدروب، ماتت مشاعر، ماتت عيون، ماتت قلوب. يكفيني يا طعنة ظهر، يكفيني يا دنيا تدور، يا ليل يا غربة عمر، وش حيلتي باللي جرى؟ طعنة ظهر صابتك يا قلب حنون، طعنة ظهر جاتك بيد إنسان يخون. صوت الدفوف اللي مع الزف ارتقت، زينه وليل يا طعن في ظهري بقت. صوت الزغاريد هدني ودمع من عيوني هوت، قالت وداع قالت مبارك يا ظلوم، عسى الفرح عندك يدوم. وقلبي يموت وادري أنا قلبك يموت، والفرحة في الشارع تموت، والزينة والزينة ويل، والطرحة رغم من لون ليل، حتى الفرح في عين كل الناس يميل.

0: رغم اللي صار من الصعب أنك تنسى إنسان تحبه، رغم كل شيء، رغم الألم، رغم الخوف، رغم الأفكار اللي تتصارع داخل الإنسان، يصعب الفراق.
1: هو يمكن الفراق ساهمت في أطراف كثيرة، الناس والكلام والأهل والظروف، لكن كل ذي ما أثر في أني أخفت صوت داخل القلب أو يمسح ذكرى عاشت في الوجدان.
0: يعني هل يمكن نسمي الفراق، إذا جاز التعبير، سحابة صيف وتعدي؟
1: في أحيان كثيرة يكون الفراق سحابة صيف، ويمكن تسأليني شلون ممكن يصير؟
0: فعلا أسألك شلون ممكن يصير؟
1: يا ما ناس يحاولون ويسعون إنهم يفرقون بين اثنين، وقد يوفقون في مسعاهم الشرير ويتفرقون، كل في قلبه يحمل غصة ويحمل الحب وتدور الأيام، وكل يمكن يعيش حياة مختلفة عما تمناه، لكن ما يعيش سعيد، لأن السعادة حلم ما يتحقق إلا في حالة الحب.
0: وطبعا يكتشفون بعد مدة كل واحد منهم ما زال يسكن حب الآخر ويردون

0: فعلا، ويصبح الفراق مجرد سحابة صيف مثل ما قلتي وقالت الشاعرة بنت الرويعي، وهي هني أيضا تتحدث عن هالحالة.
1: رغم الألم والخوف تبقى مع الأفكار، تبقي لك الروح برغم البعد مشتاق. صحيح الكل فرقنا وماتت بيننا الأعذار، وحس القلب يا خلي أبد ما نامت أشواق. سحابة صيف دنيتنا وقصة ملت التكرار، عطش والغيم ما يروي ظما عينين تواق. ليالي تعشق الذكرى وليالي ترفض التذكار، وأنا محتار ما بينك وبين الليل وفراق. تقول إنك بتنساني وتدفني مثل الأسرار، تروح بعيد وترجع لي ألم ودموع حراقة. ليه صارت يد الفرقة تجرحنا بكل إصرار؟ ليه صار القلب في بعدك سجين وزادت أطواقة؟ أحبك حيل صدقني وغيرك ما قدرت أختار، وأشوف الحب يا خلي خريف وطاحت أوراقة. حرام شلون يا دنيا جرحتينا وحنا صغار، جعلت الصبح في عيني أبد ما يطلع أشراقة. أنا وياك والفرحة حواجز بيننا وجدار، أحبك موت ما أنكر ولكن صعب نتلاقى.

0: ليل، ودي يا ليل ما تتركني أبد ولا تتخلى عني، خلك معاي خلك دفاي في شتاي، أبغيك معاي أبغيك معاي بوجودك.
1: ودنا يا ليل، الليل معانا وإحنا معاك يمر، ما ودنا فجر باكر يتسلل إلى هالمكان ويطويك يطويك يا ليل عنا. إذا تقدر يا ليل قاوم، مزق خيوط الشمس قبل لا تشرق علينا.
0: أنا بروحي ما أقدر أواجه باكر اللي أنت بترحل فيه عني، لأني تعبت وأنا قاوم من أحبها، أجزت من أن أقدر أنساها.
1: أنا كل ما قربت منك أنت التهبت احترقت، إذا رحت عنك إلى مكان بعيد أنا أحترق، وأنا ما أريد أحترق، اللهب يكفي.
0: أوقف مكانك يا ليل ولا تدور مع الأرض، ما أبغي أحد يعاتبني ولا أحب أسمع كلمة فراق، دخيلك يا ليل لا تودعني، ما أبغي الظلام يصبح نهار.
1: وأنا أقول لك تعاتبني ولا تسمع اعتابي، وقلبك بالهوى زايد عنادة، دخيلك لا تسبب في عذابي، دخيلك خلني بدنيا السعادة، أنا بدنيا الهنا منك ولا بي سوى حب ملكني في ودادة، تلطف تلطف لا تعزز في شبابي قبل تعلن معي حرب الإبادة.
0: تعال وشوف عقبك وش جرابي، كدر وهموم ودموع ونكادة، أنوح الليل ولا حد درابي، وصارت نوحتي بالليل عادة، أنا بلياك في دنيا السرابي، وقلبي في طرف عينك قيادة، ترفق لا تعجل في صوابي، صويب الحب ما ينفع ضمادة.
1: كنا سعداء بصحبتكم معنا أعزائي، شكرا على هذه الصحبة،
0: تصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: على خريطة البحرين مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومرو

0: العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في مراسي غاليريا، واللي يعتبر من أجدد وأفضل المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وبإطلالة بحرية مميزة. موقع المجمع في ديار المحرق، وياخذ حوالي 10 دقائق من مطار البحرين الدولي. يمتد مراسي غاليريا على مساحة 200,000 متر مربع، وفي موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين. وفي زيارتك للمجمع بتلاقي عدد من البرامج المميزة واللي تناسب الأطفال والعوائل والشباب، بداية بالتسوق في أكبر البراندات العالمية وأفضل المحلات التجارية اللي تقدم تنوع من ملابس وأحذية وعطورات وغيرها. وبيضم المجمع خلال المرحلة القادمة أقسام إضافية، منها شارع هاي ستريت، وقسم بلازا العائلة، ومنطقة المطاعم بالواجهة البحرية، وقسم الكورتيارد، بالإضافة إلى سطح المجمع واللي بيضم الفعاليات الخارجية إلى جانب حوض الأسماك واللي تبلغ مساحته 2400 متر مربع والعديد من المرافق الأخرى والحصرية. وبالنسبة لأوقات عمل المجمع، تبدأ يومياً من الساعة 10 الصبح وحتى 10 المساء، باستثناء أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع بيكون إلى الساعة 12 منتصف الليل. فلا تفوتون زيارة المجمع، وحتى اللي زاروه خلال الفترة اللي فاتت تأكدوا أن المجمع في كل يوم بيكون فيه برامج جديدة وتجربة تسوق مختلفة ومميزة عن اللي قبلها. مراسي غاليريا كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة. لهم بصمة.
2: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحباء، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم لهم بصمة. أجمل تحية تأتيكم من فريق العمل من الإعداد والتقديم فايز السادة، وشاركني في الإعداد هذه المرة الكابتن محمود المختار، شكرا جزيلا كابتن محمود، ومن الإخراج خليل إبراهيم. خلونا في البداية نسمع نبذة عن ضيفنا لهذا الأسبوع.
0: ضيفنا اليوم شخصية استثنائية نسجت مسيرتها بخيوط الإخلاص والعطاء والشغف، فكان النجاح رفيقاً لكل فكرة آمن بها ولكل مسؤولية حملها، سواء كانت من صنع رؤيته أو أسندت إليه بثقة واستحقاق. جمع ضيفنا بين عوالم متعددة ومتباينة، فترك بصمته في الساحة الفنية وحقق حضوراً لافتاً في قطاع العقار والاستثمار والأسهم، كما كان له دور بارز في المجال الرياضي والإداري، ليقدم نموذجاً للإنسان الذي يؤمن بأن التميز لا تحده حدود ولا تقيده مجالات. وعلى امتداد مسيرته ظل وفاؤه لوطنه ثابتا لا يتغير، تجسد في العديد من المواقف المشرفة. إنه رجل عصامي شق طريقه بإرادته وعمله الدؤوب، فبنى نفسه بنفسه وواجه التحديات بالصبر والعزيمة، وقدم من وقته وجهده وخبرته ما استطاع في كل موقع ومسؤولية تولاها. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ جمال محمد بوشقر، الفنان ورجل الأعمال والإداري الرياضي وصاحب المسيرة الحافلة بالعطاء والإنجاز. لهم بصمة. لهم

0: حياك الله يا الله أستاذ فايز، وشاكر لكم الاستضافة ذي إن شاء الله.
1: هذا واجب، وأنت من الناس اللي لهم بصمة فعلا.
0: الله يرحم والديك.
1: بس أنا ما استوقفني في التقرير اللي قرأته الزميلة فاطمة محمد،
0: نعم،
1: الجانب الفني.
0: نعم.
1: أنت غنيت أغنية في مسابقات
0: رمضان، أول مسابقة رمضان أعتقد في 72 أو 73 لكاتب وملحن الكلمات الله يحفظه الأستاذ حسن سلمان كمال.
1: نعم.
0: وطبعا هي كانت المقدمة والعقبل يعني الشسمة، يعني غنيت أتذكر في صار التسجيل في الإذاعة القديم اللي هي حين مبنى إدارة التحقيقات.
1: نعم.
0: قبلها كان بعد كنت أنا يعني من رواد الإذاعة، أحب يعني أروح الإذاعة وكذا في الإذاعة القديمة.
1: نعم.
0: اللي يم القصر القديم.
1: نعم.
0: وبس هذه يعني أنا
1: أشوف أن استوقفتك الصور اللي في الممر الإذاعة.
0: أنا أشهد هذه جدا يعني حركت مشاعري لأن كلهم أعرفهم.
1: نعم.
0: وكنت من الناس اللي الله يرحمهم، الله يرحم أستاذ إبراهيم كانو على عبد الرحمن عبد الله، أستاذ أحمد سليمان، هذين يعني أنا وايد بالنسبة لي.
1: نعم.
0: قمم.
1: نعم صحيح.
0: فأروح ساعات لهم مثلا برنامج قاعد يعني يشتغل وكذا، بس أبقى ويا المخرج وراء وطالع وقير وكذا.
1: نعم.
0: يعني صراحة أنا كنت حظيظ أنه يعني لحقت على هالقامات يعني.
1: نعم. احنا للحين ما بدينا البرنامج
0: سامع.
1: الآن بنبدي الجد.
0: تفضل.
1: أنا أبي أرجع لجمال بوشقر الطفل، وين ربه؟ في أي منطقة؟ في أي فريج؟
0: نعم. أنا ولدت في الحورة.
1: نعم.
0: لعمر 6 سنين 7 سنين عقب انتقلنا في بيت، خدنا شرينا بيت جديد. في هالأثناء البيت ما يعني ما كمل، فرحنا سكننا في أجرنا بيت وين يعقوب القوز.
1: نعم.
0: يرحمه.
1: نعم.
0: احنا أجرنا من عندهم بيتهم اللي يم بيتهم.
1: نعم.
0: يعني هم ملكهم ويمنا جيران من بيت الله يرحمه علي ميرزا اللي كان رئيس الأمن.
1: نعم.
0: العام أو شيء كذي.
1: نعم.
0: ويمنا بعد بيت الخاجة اللي هم عياله عبد الله الخاجة اللي عياله عادل وعلي.
1: نعم.
0: طبعا أنا درست في مدرسة عبد الرحمن الداخل القديمة اللي كانت بيت الزياني، من مدرسيني كانوا طبعا مدراء كان الله يرحمه عبد الله الذوادي، عبد الله عبد العزيز الذوادي، أستاذ محمد عباس مع الحيد، مدرسين كان من ضمنهم أستاذ محمد ياسين اللي مال برنامج
1: الأطفال. نعم. بابا ياسين.
0: بابا ياسين. أستاذ جاسم مندي الحكم.
1: نعم. نعم.
0: أخوي الله يرحمه عبد الله بشقر كان بعد مدرس درس إنجليزي في المدرسة. في أساتذة وايد ما يحضرني أساميهم، بس في أستاذ وايد كنت أخاف منه، أستاذ مندي أيام محمد يا جاسم كان عنده مطعم في شارع القصر القديم يم مسجد القضيبية.
1: نعم.
0: يعني ما كان في مطعم فاست فود شيء.
1: نعم.
0: هذه من عقب هد التدريس وشغل هذه كان وايد يعني أمانة كانوا مدرسين أولياء أكثر من أولياء أمور، يخافون عليك يحاتونك.
1: نعم.
0: ميت المدرسة يروحون للبيت يعني. نعم. أتذكر يطق.
1: كنت شقي؟
0: شيطان.
1: إيه.
0: نعم كنت شيطان.
1: وتسوي مقالب في رابعك أو في المدرسين؟
0: لا يعني مو لدرجة مقالب أو ذي، بس كنت يعني كنت أنا بديت أغني في الطابور في مدرسة عبد الرحمن الداخل. احنا كنا افتكر 2 أو 3 بس انا كله انا اطلع الاول، انه يعني انا اللي استحق الصبح يعني انشد او اغني. مدينة عيسى عقب ما صارت

0: يعني من الصف الرابع الابتدائي رحت المدينة، من الرابع للسادس. كان أخوي أحمد الله يرحمه محصل بيت في المدينة من البيوت الكبار، وانتجلت الناس كلها اللي في الفريجن وغير كلها راحوا المدينة.
1: نعم.
0: زين، وجيت المدرسة نموذجية وغير وكذا وهاللون، وطحنت أنا على الله يرحمهم أمي وأبوي إلا نروح بيت أخوي أحمد. على الأقل هناك مدرسة جديدة وكذا، ورحنا فعلا. يعني تمنى سنتين أعتقد من مدرسيني هناك في المدرسة، الله يرحمك يا عدنان أيوب،
1: هو الله يرحمه ويغفر له،
0: هو اللي يابني يعني عقب كمدير كرة، هو اللي وزوز في إذني، هو ويا كابتن حسن زليخ الله يعطي الصحة والعافية.
1: فؤاد بوشقر يقرب لك؟
0: يصير لي يعني عيال عم، احنا نصير يعني هو أمه تصير أخت المرحومة زوجة أبوي الأولية.
1: نعم. طيب احنا بنطلب منك طلب اقناع فؤاد بوشقر انه يكون من الموجودين ونضيف لهم بصمة.
0: انا اتمنى يعني ان شهادتي مثل ما قلت لك ان انا كلمته فعلا، من اقول له يضحك يقول لي انا عقب هالعمر توديني اذاعه ومر شنو، وعدني اكان هو يسمعني
1: نعم.
0: او بيسمعني في التسجيل عقب، ان اقنعته وقال لي خلاص ما اقدر ارد لك طلب.
1: تعال بالحورة.
0: ايه، فانا الحين يقول يعني ايش بقول؟ قلت له يا ابن الحلال انت تقول ايش بتقول، انت تعرف الناس انه في شغف انه يعني يستانسون يسمعون
1: صحيح
0: فؤاد بوشقر ولا ثعلب انت اللي سويته، مو بشوي
1: ابدا.
0: أنا وعدك
1: يعتبر من أفضل المهاجمين اللي ولدتهم البحرين، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.
0: أنا أشهد.
1: طيب نرجع، رحتوا المدينة؟
0: رحت المدينة سنتين ودرست هناك، وعقب صار بعد أتذكر أسبوع الصحة لأول مرة تصير في المدارس، دائما تطلع المدرسة مدرستنا الأولى في شيء طبيعي مدرسة نموذجية.
1: نعم.
0: وبعدين يات بعد أتذكر بعثة فرنسية عندي يوم دروا إن إحنا مدرستنا الأولى، فقام الله يرحمه مصطفى جعفر المدير قال لهم هاي ترى فنان، ويعني دائما كل صبحية أغني لهم فيروز يعني قدام الطابور، وكان من ال الاحتياطي مالي لو أنا ميت الممثل ومذيع الله يلعن إبليس
1: عبد الله ملك،
0: لا مو بعبد الله
1: ممثل ومذيع
0: يصير حق قحطان، ماخذ أخذ قحطان
1: أنور أحمد. نعم.
0: ايه أنا ترى
1: مسي عليه بالخير،
0: الله يمسي عليه بالخير والعافية. أنا ما في بالي إن هو كان احتياطي، تعرف أنا مشكلتي بعد نساي، ففي قبل كم سنة قال لي ترين أنا كنت لما أنت موجود أنا غني مكانك ومر شنو، يعني هذه من الأشياء اللي كانت.
1: نعم.
0: يات بعثة فرنسية صوروني ودوني كل مناطق البحرين، عندي موجودة الصور. وفي أحد السنين بس صوروني حتى فوق خيل عند مسجد مدينة عيسى، صوروني في أم الحصم يوم كانت عرشان، تفاجأت وأنا رايح في علاج الله يرحم زوجتي الرياض في في في فندق الرياض كنا ساكنين، إلا صورتي موجودة وأنا ميود الصقر.
1: عجيب،
0: شلون هاي يبينني؟ أثار ذلين الفرنسيين جايين يصورون ومنها يبيعون عقب الصور. ايه؟ غير كذا، بس أنا ما
1: وخدت الصورة ولا خليت؟
0: لا عندي موجود،
1: موجودين
0: عندي.
1: طيب
0: البروشور قصدك موجود عندي؟
1: نعم. لولا الحادث لكنت الآن طيار أنت؟
0: كنت، نعم كنت أنا
1: سبعة وسبعين
0: بتعثت، لا عفوا في 78.
1: نعم.
0: ابتعثت إلى ساوثهامبتون إير كوليج. من كان وياي؟ اللواء الله يذكره بالخير، مسي علي بالخير، ناجي الهاشل،
1: والنعم
0: عبد الله الفاضل كان مدير الحريق،
1: والنعم المعروف
0: كان عيسى الكواري بعد صار رئيس جناح الطيران،

0: الله يرحم يوسف عبد العزيز العامر، بعد صار مدير إدارة الدفاع المدني.
1: نعم.
0: كنا يمكن فرحنا وفي أثناء هذه أنا كان صاير إجازة عندنا. نعم. عيد أضحى ويوم الوقفة، وكانت الكلية مدنية مو عسكرية. فجيت البحرين وكذا، صادني حادث. دعمني لاري. بس وصادني عجز.
1: لاري شاحنة ترى.
0: شلون؟
1: نترجمها للجيل الجديد، شاحنة.
0: شاحنة إيه لاري. إنزين. فبس ومنها عقب تم معاشي يمشي سنة ونص. قلت لهم بس ما أبي أشتغل، أنا بشتغل في العقار. وفعلا اشتغلت في العقار، توني بس 4 شهور 5 شهور استوت سالفة باتلكو شود بيفرونا إلى شركة مساهمة في سنة 80 أو آخر 80. واشتغلت، واللي حفزني إن أنا أحط لي مكتب وكذا وهاللون، الله يذكرهم بالخير، إسماعيل بلوش التاجر واللي كان عنده مفروشات، والله يذكره بالخير، حسن النصف.
1: نعم.
0: حسن النصف كان وكيل وزارة التجارة. فقلت له أنا ما عندي سجل ولازم أثث ذي. قال أنت روح خذ مكتب، وعلى أساس إنه شيء رسمي وكذا، بس ما عليك إذا ذي أنا وراك.
1: نعم.
0: وفعلا أثثت هذه بتقسيط عن طريق الله يذكره بالخير إسماعيل بلوش. يوم الافتتاح بفتتح المكتب رحت له، قلت له أنا حياك يعني افتتاح. روح ياني المكتب، قال لي بس يا أبو شقر اللي خدته أنت هو 8000 وشوي هدية من عندي.
1: ما قصر ذاك الوقت 8000 دينار.
0: نعم نعم.
1: وايد
0: وايد. إيه نعم. هو أكيد يسمعنا يعني، أمانة هو ولده جلال نينتهم ما قصروا. نعم. يعني.
1: وسوق المناخ إيش سالفتك في سوق المناخ؟
0: اشتغلت لا أنا اشتغلت في الأسهم. اشتغلت في الأسهم وبعدين ياني الله يذكره بالخير أنور عبد الرحمن اللي الحين تشيرمن مال أخبار الخليج. زين. فقال لي احنا نبي الأسهم وايد حركة. نبي كل يوم المغرب بنضرب لك تليفون وعطنا الأسعار الأفريج تقريبا كذا هاللون، شوف يا ربعك في السوق غير كذا. كنت أنا في ذاك الوقت صيتي ضارب لأن شباب وأداهم، كنت 7 وأرجع 7 في المغرب
1: ما شاء الله،
0: ما رد البيت. إيه شغل كان
1: تعب.
0: كان تعب بس أنا حب الشغلة.
1: نعم.
0: وتميت أعطيهم، وتمت جريدة أخبار الخليج كل يوم تطلع الأسعار الأسهم، وتحت مكتوب شنو هو المقابل هم الجريدة، إن احنا نحط لك تحت دعاية اسم وكالة أبو شقر العقارية اللي هي ملكي وأرقام التليفونات.
1: حلو.
0: حلو. هاي دعاية بلاش.
1: زين أبو محمد أنا براجعك ورا شوي
0: بعد لحظة.
1: تفضل.
0: يوم صارت الأسهم تمت الأسعار، يعني مثلا يصير في يوم نزول يوم كذا، صار في أزمة إن كله نزول، قال أبو شقر كله ينزل الأسعار. ومنهم الله يرحمك يا جاسم سند كان يقول أنا في وسط اليسر أوقف ما أقدر أمطر للبيت للمكتب، أطالع كم سويت يا أبو شقر. بعد اللون جاسم سند يعني الله يرحمه كان يعني اللي انتحت ما يسكت. فقمت أنا رحت حق الله يرحمك يا حبيب قاسم وزير التجارة. قلت له أبو علي يعني أرجوك أنتوا سووا فيني خير، ترى أنا الحين الناس حاطة علي حطة إن أنا اللي أنزل في الأسعار، أنا يعني أقسم بالله عمري ما شريت لي سهم لشخصي يعني.
1: نعم.
0: فعلى الأقل فكروا في سالفة البورصة هاي الكلام في أواخر 82 83.
1: نعم.
0: البورصة ابتدت في متى؟ 90. ففعلا
1: أنت اللي اقترحت عليهم البورصة وتم. نعم. وتم التأسيس
0: بس. نعم. أخذ وقت. كان حتى مدير عام البورصة الله يذكره بالخير الدكتور فوزي بهزاد قبل لا يأخذ دكتوراه كان يجيني، كان يتصل لي يقول لي بايك عشان أبي أخذ معلومات عشية. فقلت له لا تيني إلا المغرب أنا، لأن طول الوقت مشغول.

0: عيني المغرب ياخذ اجيب له هالشيء من الكويت، اجيب له يعني معلومات وغيره وكذا.
1: نعم انا براجعك ورا شوي.
0: تفضل.
1: انت شخصيتك القياديه،
0: نعم،
1: هل الفريج ساهم في بناء شخصيه جمال بوشقر؟ من الناس اللي حواليك كان قبل اكثر من مربي، مربي الابو والاخو فعلاً. والجار.
0: نعم نعم.
1: فهل الفريج فعلا ساهم عفوا في بناء هذه الشخصيه القياديه؟
0: هو ما في شك، في ناس كلهم يعني في ذاك الوقت كانت رجال، يعني يحس يعني انت تذكر، يمكن يعني انا اكبر منك بس، لكن تذكر ان على الاقل الفرجان كانت هوب كفو واحد، ان احد
1: حد غريبي
0: غريب او يغلط على حد من
1: نعم.
0: اهل الفريج
1: صحيح.
0: ولا غير وكذا، فكان كنا الفرجان يعني نعم. يد واحده. وانا كانت طبيعتي احب يعني حتى كنت احب احط لي بياعه، احط لي مرشوان صغير يعني احب اشتغل يعني على نفسي.
1: والوالد رحمه الله عليه،
0: نعم
1: الله حدثني عن الوالد بس عقب ما نسمع هذا الفاصل.
0: تفضل.
2: يا بعد هالناس يبه ارجع، تراني حيل لك مشتاق، يبه وينك اشوفه طول غيابك، ومن وداك ما جابك، يبه وينك ولهت النظرة من عينك، يبه ارجع ورب الكون انا والهان، يبه وينك يبه ارجع، تبي عيني لجل ترجع، تبي الثنتين لجل ترجع، تبي قلبي تبي روحي، انا كلي فدل راسك، بس تكفى يا يبه ارجع. يبه تذكر ليالي الصيف يوم الكل في بيتك ضيف، وكرم قلبك مع هالناس، من رحت راحت سعادتنا، تعالوا كملها جمعتنا، تعالوا شوف الكل عليك يسأل وينك يا الزعيم وينك، من غبت والكل يجتمع عندنا في الدار، وينهم قبل لا تاخذك لقدار، وينهم قبل لا تروح ما ترجع، وينهم يومك تمناها جمعتهم، بعد ما رحت اجتمعوا الكل نادم على ما فات، يبا سامحني بترخص قبل ينشف حبر الأقلام، كلامي بعده ما خلص، ولكن موعد الأحلام حان ولازم أوفيله، بعد ما ضاعت الحيلة أشوفك والوعد باكر، إذا فكر يجي باكر، وبرجع أسألك وينك، بس لازم تجاوبني، ترى عندي أمل للحين، ولكني أعرفك وين، يبه وينك.
1: بعد هذا العمر أبو محمد، بعد هذا العمر ما زلت تقول يبه وينك؟
0: أكيد ما في شك. أنا العبرة ياتني، لأن ما في شك أن أنا أبوي له دور كبير في حياتي. أبوي من النوع اللي الله يرحمه كان يعني من أنا صغير يدي بيده، يعني حتى أنا تعلمت سرعة المشي، كان هو ما شاء الله عليه يعني سريع خطواته. فلين بال حقة من بيت الحورة لين بنروح المنام، هو كان يشتغل في الجمارك اللي في صوب الفرضة.
1: نعم.
0: كان يشتغل يعني كاتب هناك في الفرضة، ومسؤول عن اللنجات هذين اللينيون غير كذا هاللون. الحمد لله أبوي يعني كان إنسان هادئ.
1: إيش خذيت من من من الوالد غير الشكل؟ إيش خذيت منه؟
0: أنا تبي صدق أبوي يعني هدوء وغير وكذا وهاللون واحترامه، والناس تحترمه وهو يحترمهم. من الأشياء الجميلة اللي في حياتي هو اللي علمني على روحة السوق وياه، الميالس، الأعياد، الأفراح، الأتراح، يعني أمانة نعم. تعلمنا
1: نعم
0: منا الكثير. تبي الصدر
1: وفي بعد الصدر الحنون بعد
0: ما
1: الوالد.
0: في شك ما في شك.
1: بس نسمع شيء.
0: تفضل.
3: يا أمي غلط الدنيا وأصدق عاطفة في الكون،

0: وإذا غبتي عن عيوني يغيب النور عن عيني. غاب النور؟
1: أيوة غاب النور، غابت اللمة اللي كانت موجودة بين الأخوان وبين
0: الأم. دائما تيمع.
1: أنا أشهد.
0: رحمة الله عليها.
1: الله يرحمها.
0: من النسوان الأول؟
1: أنا أشهد إنها كانت مرة. الله يرحمها ويغفر لها.
0: اللهم آمين. إيش خدت من الوالدة؟
1: أمي الحمد لله كانت حنونة وتحب الناس وتساعد الناس. هذه أحد الأشياء اللي أنا أخذتها من أمي، يعني إن إذا في مقدورك تساعد ساعدي به، وإذا تسمع أنا أحد في شيء ولا ذي سئلة أركض له.
0: كفو.
1: وهذا الحمد لله اللي أنا يعني كسبتها.
0: في مرأة ثانية في حياتك بعد الوالدة؟
1: نعم،
0: أم محمد رحمة الله عليها. خلنا نسمعك شيء.

0: طالت الغيبة.
1: أنت عايبيني تصيحوني؟
0: لا أبدا.
1: أمانة أن أم محمد يعني تأثيرها كبير. هي اللي ربت عيالي وهي اللي يعني وقفت معاي. ما أتصور أن في يعني الحكي صعب صعب.
0: رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه.
0: العيال بالترتيب:
1: دلال أكبر البنات، هي حمد زوجة،
0: وجابت لك الأحفاد.
1: جابت الأحفاد زوجة طارق ولد عثمان شريف الرئيس.
0: نعم والنعم.
1: بنتي نايلة
0: دكتورة
1: استشارية، هي رئيسة بنون في العسكري وتبع الولادة ما شنو. وزوجها حامد بن عبد الله معيوف
0: الرماحي. نعم.
1: عندها عيال حين عبد الله الله يحفظه، السنة أول سنة طب يدرس
0: ما شاء الله.
1: وعندها ناصر وتركي والجوري
0: ما شاء الله.
1: ناصر هالسنة يخلص يعني الثانوي، الجوري بعد افتكر سنة الجاية، يعني التركي يمكن يبي له 4-5 سنين.
0: ومحمد؟
1: محمد الله يحفظه يشتغل في وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
0: نعم. وخالد في ال...
1: متزوج وعنده ولد عبد العزيز صار له سنة وزود. طبعا ساكن معاي في البيت، لأن تخبر عقب أم محمد صعب
0: رحمة الله عليها.
1: وخالد يشتغل في وزارة الخارجية.
0: نعم. من الأقرب لك؟ كلهم تحبهم بالتأكيد، لكن من الأقرب لك فيهم؟
1: صعب شلون تقول، يعني كل واحد له.
0: من اللي دايما معاك يعني؟ كل واحد أكيد تحبهم كلهم.
1: لا شوف بناتي هذي خلهم في برد هذا لين عند ويك يعني في أي لحظة ما في شك. ولدي محمد أنا أستند عليه.
0: نعم.
1: يعني في أمور أشياء غير كذا يعني، وفاهم يعني كل الأشياء وغيره وذي، ومو مقصر وياي يعني.
0: نعم.
1: خالد شغله لأنه في تبع الخارجية ما خارجية، ساعات لين صايف الليل لي كذا في العمل. خاصة في هالظروف اللي احنا فيها.
0: خالد ايش خذ منك؟
1: خالد يعني نوع الهادئ و يعني شو اقول لك، يمكن صعب ترى ان الاولاد ياخذون من هاي
0: صحيح
1: لان هل

0: وتر ذي مو مثل وترنا القبلي.
1: نعم.
0: مثلا قبل ابهاتنا يودونك قصبا عليك تروح الميلس تروح كذا تروح وياه بيروح سوق وياه يعني الحين لا تغيرت الحياة.
1: خالد شو بتقول حق الوالد؟
2: مساء الخير عليكم على المستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا.
2: أشكركم على استضافة والدي العزيز.
1: واجد.
2: في الحقيقة والله يعني أنا ما أقدر أقول كلام يناسب حق الوالد. الوالد طبعا يعني غرس فينا الروح الرياضية بمفهومها الحقيقي الإنساني اللي يعني بعقليته النضجة وعقليته الكبيرة كان دائما يقول لنا يعني مثلا لو أقول له يا يبا عادي أشجع نادي المنافس مثلا محرق ولا غير يقول لي ياه بالعكس هذي نادي عريق ولا تاريخه
1: يعني ديمقراطي.
2: اي فما شاء الله عليه الوالد يعني أنا الصراحة فخور فيه ومو بس كعضو مجلس إدارة بالعكس
1: كفو.
2: كأب وك يعني قدم للمجتمع نموذج في الأخير.

0: فاضي.
1: نعم احنا بخيلين في مشاعرنا خالد، ما نقدر نقول مثلا نقول حق ابونا احبك، ما نقدر.
0: لا بالعكس، هو سندي واحبه واعشقه واموت فيه.
1: كفو عليك.
0: وهواي بعد.
1: كفو عليك. تحب تضيف شيء خالد قبل ان نختم؟
0: الله يجزاكم خير، اشكركم واشكركم على هذا البرنامج هذا الاستضافة.
1: شكرا لك يا خالد، شكرا لخالد جمال وشكر.
2: مشكور يا حبيبي، شكرا لك.
1: بعد خالد نبي نروح للنادي الأهلي. انشغلت منصب مدير جهاز الكرة من 86 ل 94.
2: نعم.
1: وذاك الوقت عاد الكرة كورة يعني.
2: أنا شاهد.
1: لا يعني النادي الأهلي ذاك
2: الوقت. أنا حظيظ اللي اشتغلت وابتديت يعني أمانة.
1: نعم.
2: وقفوا معاي ريايل يعني ما في شك، المرحوم أستاذ عدنان أيوب يعني هو أقنعني بشدة أنه لازم تي، أنا متأكد أنك أنت معارف عن كذا، اللاعبين ايش يبون ما يبون شيء، يبون شغلة بسيطة مني من ناقر كذا، وأنت قاعد فلوس أنت يدك كلها مفتوحة وممكن تطلع من عند الرئيس الله يرحمه عبد الرحمن كونو، كان ما يقصر.
1: تعتبر تجربتك من 86 ل 94 تجربة ناجحة
2: جدا جدا، وهي يعني وايد أثرتني.
1: لو دعيت الآن لتمثيل النادي الأهلي كرئيس جهاز كرة ترجع ممكن؟
2: لا صعب، ما أقدر. أنا خلاص يعني أنا أشوف أن أعطيت اللي عندي بذاك الوقت. يعني أنت ذاك الوقت أنا عيالي من رباهم غير الله يرحمه
1: وغفر
2: لأن لها. كنت يوم
1: دائما مشغول
2: من الصبح لليل، من الصبح لليل كله في النادي.
1: نعم. النادي الأهلي راضي عن وضع أنت الآن؟
2: شوف النادي الأهلي شيء طبيعي أنه أنا ما أرضى عن النادي الأهلي القبلي للحين. لا صعب. الظروف كانت تختلف، أنا ما أقدر ألوم بعد اللي موجودين الحين لأن هذه مو في يدهم. تكفوا تيب مثل عبد الرحمن كانوا ولا عبد الوهاب العسومي ولا مبارك العطوي ولا يعني ما أبي أمدح في نفسي، بس أنا صراحة حتى أشغال شقلت من الاسكان، طلعت لهم بيوت اراضي يعني قصر. كل شيء سويت لهم.
1: طيب ايش علاقتك انت كره قدم، رئيس جهاز كره قدم، لكن عندك علاقه مع محمد حماده رئيس اتحاد كره الطائره سابقا؟
2: نعم. نعم انا الله يسلمك كانت المؤسسه في مكان مجلس النواب. فهو امانه في كان المبنى النادي توه يبتدي.
1: نعم.
2: فكنت أنا يعني أنت يعني حتى السفرات أنا أروح ويا رئيس وفد مال تنس مال سلة مال يد،
1: ما شاء الله،
2: من محبتي للنادي ومن محب أحب أشتغل وأحب أخدم.
1: نعم.
2: محمد حمادة الله يذكره بالخير ريال يعني يوم رحت له وجت يعني صدر رحب وتم يساعدني وتم أنا صراحة ما كانت عندي الخبرة. الله يرحمك يا مايد سلطان، هو من الأشخاص اللي وقف وراي يعني سند، وكان يعني أمانة هو اللي كان يعلمني ويقول لي كذا، وكانت في أشياء حتى بعد أكون صريح معك يعني أبو جاسم محمد حمادة كنت دائما في أشياء في النادي غير كذا اللي يريد يقولي شوف هاي الكين ماستر ما مش عندك إلا أنت. وأي شيء إذا كذا غير كذا خبرني وأنا أخبر ويا المقاول المرشون. أنا طبعا أرد حق الله يرحمك يا عبد الرحمن كانو وعلى عبد الوهاب العسومي.
1: نعم.
2: فأي شيء هم يقولون لي أنا نقله لك.
1: قول ألو أبو محمد.
2: ألو.
3: هلا.
2: هلا والله.
3: هلا وغلا.
2: حيا الله ابو جاسم.
3: الله يحييك ابو محمد.
1: يا مرحبا ابو جاسم، مساك الله بالخير. اهلا وسهلا فيك في لهم باسمان، الله يطول عمرك.
3: والله خير ما اخترت يا ابو فيصل.

0: الله.
1: الله يطول عمرك.
0: الله يسلمك. أنت بعد ما عليك زود وابو محمد بعد اختيارك موفق يعني.
1: سلام.
0: وشهادتي أنا يعني في بعد مجروحة.
2: الله يطول.
0: لأن هو من الجيل اللي بذلوا مجهود غير طبيعي يعني بذلوا مجهود يمكن على نفسهم وعلى أهلهم هاي لأن طول وقته كان في النادي الأهلي.
1: صحيح.
0: ما يعني شغلة كلها هذه يعني هو كان يعني مشرف الفريق كرة القدم لكن كان مشرف على النادي كامل.
1: صحيح.
0: وفي الجيل اللي هو جيل غير يعني ما ينسي يعني مثلا جيل الله يرحمه عبد الرحمن كانو.
1: نعم.
0: والله يرحم مبارك العطوي والأخ عبد الوهاب العسومي الله يعطي طولة العمر.
1: آمين.
0: ذلين يعني اشتغلوا وأنا عاشرتهم يعني عاشرتهم عشرة يعني.
1: نعم.
0: هم يعني قبلنا أنا لما كنت في المؤسسة الله يعطي طولة العمر الشيخ عيسى بن محمد لما قرروا بناء نادي المنامة نادي نادي في المنامة فاخترنا النادي الأهلي.
1: نعم.
0: والنادي الأهلي مبنى وكانت المخططات يعني مبنى عقب نادي محرق فكانت الأخطاء اللي حصلناها في نادي محرق حاولنا نتداركها في مبنى النادي الأهلي.
1: صحيح.
0: وكان كان عبد الوهاب والأخ جمال بن محمد كانوا حلقة الوصل اللي يون ويتابعون سواء تابعون يعني مع شغلة هو ويا الفريق الكرة شغلة بعد ويا المبنى وهذه وأيضا كانوا يعني يتابعونا لما كنا في اتحاد الطائرة وكان
1: نعم.
0: عبد الرحمن كانوا والأخ عبد الوهاب وبو محمد كانوا داعمين حق الاتحاد يعني أنا أتذكر أن فريق الكرة الطائرة لما يبقى طولة الشباب أول من عمل لهم تكريم الأخ عبد الرحمن كانو الله يرحمه في في في بيت كانو يعني وكانت علاقتنا بالنادي الأهلي
1: نعم
0: بسبب أبو محمد والجماعة كانت علاقتنا جدا جدا قوية.
1: نعم. كلمة أخيرة كلمة أخيرة أبو جاسم تقولها حق أبو محمد.
0: أبو محمد أقول له كفيت ووفيت وما قصرت وعطيت من عمرك ومن بيتك وأهلك عطيت الكثير وأتمنى لك حياة طيبة سعيدة وتبلغ ان شاء الله في الاحفاد ان شاء الله
1: يا رب ان شاء الله.
2: كل الشكر لك ابو جاسم.
1: كل الشكر لك الاستاذ محمد حمادي رئيس اتحاد كرة الطائرة سابقا. شكرا جزيلا لك. ومحمد علاقتك مع نجوم الكويت علاقة قديمة من السبعينات
2: ما في شك.
1: علاقتك بسعد الحوطي الله يحفظه.
2: نعم.
1: يطول بعمره.
2: نعم.
1: شو كانت هذه العلاقة وشون عرفتوا بعض؟
2: احنا تعرفنا في سنة 74.
1: نعم.
2: هو وجاسم يعقوب كنت أنا بمعرفة في جمعة مال الله احنا كنا ندرس تابع مال معهد الموسيقى اللي أرسلونا من البحرين وزارة الإعلام أرسلونا الكويت ندرس من كانوا اللي وياي محمد ناصر عبد الله خيري الله يرحمه محمود الله يرحمه العازب الكبير.
1: نعم.
2: وأسماء يمكن ويمكن تميت أنا 8 شهور لأن أهلي ما كانوا راضين وشي وديك هناك موسيقى ويعني شو بتصير مطرب فكنت أنا أحب الفن فكنت كانت أحد خواتي الله يرحمها تدرس في الكويت فوزية.
1: نعم.
2: فكانت هي صديقة عائلة بيت مال الله ويمع مال الله الله يرحمها بعد يعني أخو رفيجاته وتعرفت أنا عليهم فصار المعرفة ويا يمع نروح ساعة نتعشى ويا محسن الفارس مؤسس نادي القادسية.
1: نعم.
2: فيون جاسم ويا سعد الحوطي هني تعرفت عليهم.
1: نعم.
2: نعم.
1: وسعد قريب منك جدا
2: جدا أنا سافر معاه يعني هو ما يقصر يعني يعزمني الحين كل سنة تقريبا نروح الإسكندرية مع بعض لأن عنده شقة
1: يعني الإسكندرية لا عيل هالما

0: بروح وياكم. كابتن سعد مساك الله بالخير.
1: يا هلا ومرحبا ومنورين. احنا نقول اسعدتوني امانه يعني
0: الله يطول عمرك
1: في هذا الاتصال الكبير العزيز على قلبي.
0: كنا
1: يعني انت قاعد تتكلم وانا اسمعكم واتذكر طبعا سنوات جميله كانت. اولا انا من الناس المحظوظين اللي انا تعرفت على الاخ العزيز الصديق الحبيب الرائع جمال مشقر. هو فعلا يعني انسان بكل معنى الكلمه، من تعامل وخلق وعلاقات ومحبه وتواصل. يعني شوف يمكن ذلك من 1974 انا اعتقد من ولدنا احنا ربع وباقيه يعني. اي والله العظيم يعني جمال انسان جدا رائع بخلقه بكلامه بأدبه بحواراته باتصالاته بمتابعته يعني بتواصله ويانا. ويكفي أمه من مملكة البحرين القانية العزيزة على قلبي على قلب كل الكويتيين. وإحنا دائما يعني معاكم في الظروف الحلوة وفي الأحداث المحلوة، لكن إن شاء الله إحنا عند دورة
0: يا رب
1: دائما
0: إن شاء الله.
1: كبيرين وعزيزين
0: نعم.
1: بأدائنا بتعاملنا بمحبتنا لبعضنا خاصة الدول الخليج، لكن الكويت والبحرين أقول أنا لها نقول إحنا علاقة مختلفة.
0: صحيح.
1: علاقة محبة ترى من زمان.
0: نعم.
1: من أيام
0: السفن
1: البحرية.
0: نعم
1: نعم نعم, نعم. اسمح أعطيكم الفرصة أنكم تسألوني إيش اللي عندكم.
0: أنا اللي بقوله
1: أنا محظوظ إني أنا تعرفت على جمال.
0: الله يطول عمرك. الله أنا اللي بقوله إن أنت نجم مو من نجوم الكويت، أنت نجم من نجوم الوطن العربي. كنا نتمنى فترة نصور لك، والحين أنا قاعد أستقبلك. هذه كبيرة. بقى شرط من شرطات المنتخب عندك القديمة؟
1: إيه
0: بس عليها التوقيع. عليها التوقيع
1: إن شاء الله يوصل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يوصل.
2: وشاكر لك والله بخير يا أبو محمد. أنا شاكر لك وايد وكل شيء على مهنا ولله الحمد.
1: وجمال قاعد يعني ذكر شغلة، إحنا فعلا نروح الإسكندرية صار يمكن
2: إيه والله إحنا
1: مع بعض
2: من
1: الحقيقة يعني
2: الحين بس
1: جمال من الناس اللي تستمتع وياهم بالسفر.
2: الله يرضى عليك أنت كذلك
1: يعني تعامله بخلقه بدقاته الحلوة الخفيفة شيء حلو.
2: بس إذا أنا وأنت يمكن أوكي أبو محمد، لكن إذا جاسم يعقوب يعني صراحة مشكلة إذا يسافر ويانا.
1: لا شوف أبو حمود أنا هذا إنسان
2: لا راعي دقات يا أخوي.
1: ربما يقول لك مثل كيف رب أخ لم تجده لك
2: أنا إيش.
0: نعم
1: جاسم يعني أنا من بديت الكرة وأنا ما زلت معاه، لان انت تدري مني يمكن بعد ما جاسم يعقب البحرين وقت الغزو العراقي عندنا وقاعد عندك.
2: نعم
1: في البحرين.
2: نعم قاعد عندنا
1: وهذه اعتقد اكبر يعني معزه انت شفتها.
2: نعم.
1: من جاسم لك. لذلك ان شاء الله الله يجمعنا دائما.
0: امين يا رب.
2: شاكر لك يا ابو محمد.
0: شاكرين لك يا ابو محمد هذه المداخله
1: عليكم ومشكورين عليكم اعطيتوني الفرصه اعبر عن رايي. تحياتي لك.
0: بالعكس احنا سعيدين جدا بمشاركتك.
2: أيوة.
0: شكرا لك كابتن
2: الله.
0: جاسم يعطيك العافيه. شكرا لك
2: الحب.
0: كابتن سعد عفوا. شكرا لك كابتن حسن الغزال.
2: ايه كنا في مدينه عيسى.
0: ايه
2: وكان هو من يعني جيرانه، كانت الله يرحم الوالده مع والدته وكذا وهاللون. ففي انا وايد احب هذا الرجل محترم جدا من عرفته الى يومك.
0: رد علي يا حسن ساك الله بالخير.
2: بو هشام.
0: بو هشام
3: ابو خير وكرامه. هلا ابو محمد.
2: هلا ابو اخوي الله يمسك بالخير.
3: ابو فيصل ما قصر.
0: واجب طال عمرك.
3: إيه محمد ما يحتاج أنا أتكلم عن الجوهرة اللي أبوي.
2: الله يرضى عليك. ما عليك زود يا أبو هشام.
3: الله يطول لي بعمرك يا أخوي. والله واحد يعيد يعني شلون أوصفك يعني. أنت إنسان يا أخي عاشرت ناس يعني عمالقة.
2: الله يرضى عليك.
3: كنت صغير.
2: ما عليك
3: صغير.
2: أنا أشهد
3: وجريتهم
2: وأنت واحد منهم
3: وتبوّت عليهم بعد.
2: الله يرضى عليك.
3: يعني ما حد ينسي أبو محمد يوم مسكت

0: فريق النادي الأهلي العريق.
1: نعم.
0: ذيك الفترة اللي كانت الفرق يعني تحسب انهم منتخبات.
2: ضو، كانت الفرق ضو.
0: وانت كنت أصغر من اللاعبين.
2: أنا أشهد.
0: لكن ما شاء الله عليك إدارة وثقة وتصرف حكيم. وأهم شيء في شغلة اللي أنت تقوم به أن اللاعبين يحترمونك ويحبونك.
2: نعم صحيح.
0: هذا أهم شيء.
2: صحيح.
0: وإحنا الحين فاقدين ذي الشيء يعني.
1: الله يرضى عليك، ما تقصر يا أبو هشام. شكري لك
2: أبو هشام. أبو هشام لضيق الوقت كلمة أخيرة.
0: وفيصل
2: سم
0: ترى جمال حار زين كان يوم صيح.
2: ياه
0: مواصل.
2: إيه. كان زين مواصل. أنا بحل بس يقلب حمود سلطان.
1: لا لا مو بكفو.
0: لا والله مستمر كان بينافس. لا بس حمود شوي صعب.
1: لا لا حمود هاي ما شاء الله عليه. أبو حسام مطاط وانت
2: مطاطي. إيه.
1: الله يحفظه إن شاء
2: الله. إيه. الله يحفظك يا أخوي أبو هشام. شاكرك هذه المداخلة. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.
1: مشكور يا أبو هشام.
2: بعد عندنا اتصال من الأستاذ يوسف الحنفي. مساك الله بالخير.
1: والنعم فيه أبو محمود.
2: أبو محمود مساك الله بالخير. أبو محمود طيب انقطع خط أبو محمود. ناخذ محمد جمعة بشير.
1: الله أكبر.
2: هذه انت ربطها ها؟
1: مو
2: لا دربت انه يوصل كمدير فريق كرئيس جهاز كوره.
1: من يوم شبل يعني انا لان محبتي حق ابوه محبه لا توصف.
2: نعم
1: تفضل.
2: محمد وطلال
3: الو يا مرحبا.
2: يا هلا
3: وفيصل شلونك؟
2: الله يطول عمرك سلمك.
3: اليوم عاد المشكله انتظرتك احنا ما جيت اتكلم عن ابو محمد جمال بشقر يعني ايش بتقول عنه بيكون قاطر في حقه.
1: الله يرضى
3: صراحه عليك. يعني جمال بشقر ابو محمد تعلمنا من الكثير. اولا هو كفايه صديق الوالد يعني من اصدقاء الوالد المغربين.
2: نعم
3: اللي شفناه وشاهدناه في الكثير من المواقف اللي يعني على مر الزمن على فتره الزمن كل اللي كان مع الوالد في الصحه وفي المرض وفي اللقاءات اللي كانت ما بينهم وفي المكالمات
1: السفر
3: وفي السفر وبعد يعرف عني يمكن اشياء انا ما اعرفه. فمهما تكلمت عن ابو محمد والفتره اللي كانت في النادي الاهلي اعتقد فتره ابو محمد في النادي الاهلي كانت من اقوى الفترات الاداريه
2: الفتره الذهبيه
3: اللي نعم. اعتقد مهما حاولوا ما راح يوصل لها خاصه بوجود ابو محمد بوجود العم ابو ناصر عبد الوهاب العثومي الله يرحمه مبارك العطوي وكان في موجودين جعفر القصاب والكفاح والكثير من الاداريين. فابو محمد يعني اعتقد انه بالنسبه لو كنا على المستوى الرياضي خسرونا الاهلي كثير على المستوى الانساني للكثير من المواقف اللي ما اعتقد في تجمع يذكر فيه.
2: نعم.
3: مثلا انجازات النادي الاهلي ولا السنوات والنجوم اللي فيه
2: صحيح.
3: بدون لا ينطري نجم من نجوم الاداره
2: اتفق
3: محمد جمال بشقر.
2: انا بطلال مضطر اختم معك لان يعني اتصالات كثيره.
3: نعم.
2: شكرا لك يعطيك العافيه.
1: مشكور يا ابو طلال ما قصرت.
2: المخرج يقول لي اتصالات كثيره قاعد تجي للبرنامج. خلينا ناخذ اتصال. مساء الخير.
4: سنور وفيصل
2: اهلا وسهلا يا مرحبا.
4: نرحب فيك ونرحب في الغالب محمد جوهره من جواهر النادي الاهلي.
1: ونعم فيك اخوي حسين السماهيجي رئيس
2: النادي. ونعم حسين حياك الله اهلا وسهلا.
4: عرفت صوتي ابو محمد؟
1: ما في شك انت اصلا في قلبي. انا من الناس اللي احبهم كثيرين. انت شخص مخلص وصراحه الكلام فيك قليل يعني لو شو اقول فيك جليل.
2: نبي هو يقول
1: تفضل
2: لأن اتصالات كثيرة. حسين تفضل.
4: أبو فيصل طبعا الأخ جمال هو أخ وأب لنا.
2: نعم.
4: جميعا وداعم لنا جميعا وأنا شخصيا الأمانة أرجع له في عدة أمور ودائما يعني يوجهنا لكل شيء. يعني هو يحب اللمة يحب لمة الأهلاوية يحب الخير الكل. يعني أنا لو أتكلم من الحين إلى بكرة ما راح أقدر أوفي حق محمد
1: الله يرحمه
4: الأمانة. يعني أمانة حتى في جروب عندنا كلاسيكو لام الرياضيين إعلاميين جماهير فشنو لا يعني أنا نعم. يعجز اللسان أمانة يعجز اللسان في مدح هذا الرجل.
1: مشكور يا
2: ما قصرت يا حسين.
4: حتى اللاعبين القدامى كل ما تسألهم أبو محمد

0: محمد.
1: نعم.
0: يعني ما يذكرون إلا بالخير. هذا هو العمل. هاي إحنا يعني الإدارات المفروض تعمل بهالطريقة. لو ترك المجال الرياضي يتم ذكره بالخير.
2: الله يرحم والديك.
1: شكرا لك يا كابتن حسين السماهيجي رئيس رابطة النادي الأهلي. شكرا جزيلا لك. بعد بناخذ اتصال على 174-352. مساء الخير.
3: النور.
1: أهلا وسهلا.
3: عليكم.
1: عليكم السلام. من معنا؟
3: أنا وياك أول حرف من اسمي حمد محمد.
1: والنعم والنعم كابتن حمد أهلا وسهلا ديسكفري.
3: والنعم. أمسي عليك.
2: والنعم فيك يا أبو محمد.
3: وعلى مستمعينك الكرام. أنا ما بزيد لأنك أنت في آخر الحلقة. أنا بقول شكرا من القلب يا أبو فيصل على استدعائك لجمال بوشقر. الرمز من رموز كرة القدم البحرينية. وشخص يعجز اللسان عن الحديث عنه في لمة الناس. ويكفي جروب سلمك الله المنصة. زين هذا شيء مو بغريب على جمال. وأنا أثني على كلام خالد ولد الله يحفظه أن جمال بشقر علم عياله محبة الناس ومحبة الناس سلمك الله دي كنز. شكرا لك مرة ثانية وأهلا وسهلا يا أبو محمد.
2: الله يرحم والديك يا أبو محمد.
1: شكرا لك كابتن ديسكفري كابتن حمد محمد. شكرا جزيلا لك يعطيك العافية. بناخذ أيضا اتصال على 174-555-522. مساء الخير.
4: مس ألو.
1: يا هلا. مساء الخير.
4: مساء الخير.
1: أهلا وسهلا. مرحبا
4: أبو فيصل. شلونك حبيبي؟
1: طول عمرك يا حبيبي.
2: القناص
1: عدنان ابراهيم اهلا وسهلا كابتن.
4: هلا حبيبي.
1: يا مرحبا.
2: يلا ابو
4: والله انا قاعد من ساعه ابي بس اصيد الخط يعني ابو محمد. استاذي اولا واخوي العود
2: الله يرضى
4: يعني افضاله على الجميع. يده مفتوحه للكل. بعيد عن الرياضه ويخدم الناس كلها.
2: الله يرحمه.
4: وافضاله على الناس كلها ما مقصر عن أي واحد في أي شيء في أي مساعدة. ومحمد واقف حتى أتذكر إحنا أنا كنت وياه ساكن قريب يمه.
1: نعم.
4: بيته ما يدري عنه وكان يخدم الناس بيده وريله وما يقعد.
1: الله يجزاه خير.
4: يعني خيره سابق على الكل. وابو محمد من الإداريين الناجحين اللي تركوا بصمة جدا جدا ممتازة في نادي الأهلي وإنجازات نادي الأهلي في جميع اللعبات. كان عضو مجلس إدارة ولا دور كبير الكل يدري عنه. أبو محمد له دور كبير وشغل ناس وايد وساعد ناس وايد في أشياء كثيرة. يعني لو بتكلم عنه يعني أبو محمد
2: ما يحتاج. أبو إبراهيم أنت
1: قول اللي بخاطرك. قول اللي بخاطرك. ما عليك.
4: ما قصر ابو محمد.
2: الله يرحم والديك.
4: يعني هو قدم الكل وهو يعني اسطوره من اللي خدموا في نادي الاهلي والناس كلها. يعني لا فضل على الكل يعني لا الفضل لله اولا لكن ابو محمد ما قصر ولا يجيب طاري هالاشياء لانه هو يسوي فعل خير حق الناس. وهذه محمد ساعد ناس كثير ويعني الله يجازيه عليه هذا خير ان شاء الله في ميزان حسناته. وفي الرياضه بالعكس في ناس وايد استفادوا منه ووقف وياهم وصلهم للمنتخبات. انجازات النادي الاهلي هو دفع حله وحلاله قطه في نادي الاهلي كان يدفع حق الكل. وما قعنا يعني ابو محمد ما اقدر اوصفه لك يعني ما شاء الله عليه ما قصر. بس في شيء واحد ما سويته ابو فيصل
1: اللي هو
4: ما خليته يصيح.
1: ما سمعت البدايه عيل.
2: صيحني والله. صيحني والله يا ابو ابراهيم. اقول له انت يا بني تصيحني يا اخوي.
4: ما خلى حد ابو فيصل ما خلى.
2: لا والله انا ترى يعني ما متابع فما ادري. انا افتكرت بس انا
1: احنا لابد ان نتكلم عن الجانب الانساني قبل نخوض في المجال العملي. كابتن عدنان ابراهيم القناص شكرا جزيلا لك يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. احنا بكذي وصلنا لختام حلقتنا من لهم بصمه. نعم. استاذ جمال بشقر انا شكر لك قبول الدعوه لحضور هذا البرنامج.
2: الله يسعدك.
1: وانت من الناس اللي فعلا لهم بصمه في البحرين.
2: وانا انت من الناس اللي يشار لك بالبنان. اعلامي محترم واصيل ووطني من الدرجه الاولى. انت على الراس.
1: طول عمرك. شكرا جزيلا.
2: ترى قلب البحرين كلها معاك.
1: الحمد لله.
2: ودائما تدعي لك ان شاء الله يا رب نشوفك دوم بصحة وعافية.

شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال بوشكر. شكرا لكم مستمعينا الأحبة، بهذا وصلنا لختام حلقتنا، ننتظركم الأسبوع القادم أو أنتم بعد انتظرونا الأسبوع القادم مع حلقة مثيرة من لهم بصمة.

0: شعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت خفا.
2: تراثنا الأصيل.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معا يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 من يونيو 2026.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

نسيت احساسي والعشرة وكل حلم من الاحلام على قلب البخت يشرب.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد

عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية التهنئة إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. سمو رئيس الحرس الوطني يجتمع مع قائد القوات الجوية الباكستانية، واستعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا آفاق تطوير التعاون والتنسيق العسكري بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. خلال ترأسه اجتماع لجنة بدء العام الدراسي، وزير التربية والتعليم يطلع على نتائج العام الدراسي الجاري واعتماد التقارير النهائية لنتائج طلبة المرحلة الثانوية والتي بلغت نسبة النجاح فيها نحو 96%، مؤكدا أن العمل قد بدأ منذ وقت مبكر لاستقبال العام الدراسي المقبل 2026-2027. وزير الخارجية السعودي يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما ناقش الجانبان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لخفض التصعيد في المنطقة. انعقاد أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة، وذلك برئاسة وزير الخارجية العماني ونظيره الكويتي، وجرى خلال اجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السبراني وبرنامج تنفيذي للتقييس. استئناف عمليات إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد التوقف المؤقت بسبب التطورات الأمنية. وتضم الشاحنات مساعدات غذائية وطبية ومواد إغاثية ووقودا. هذا وبلغ إجمالي ما دخل غزة منذ بدء الحرب نحو 50,000 شاحنة محملة بأكثر من 995,000 طن من المساعدات المتنوعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: مستمعينا الكرام، في إطار حرص مراكز الرعاية الصحية الأولية على تعزيز صحة المجتمع والوقاية من الأمراض، أطلقت مراكز الرعاية الصحية الأولية

0: هي حملة توعوية تدعو المواطنين البالغين من العمر 18 عاما فما فوق إلى مراجعة المراكز الصحية لإجراء الفحوصات الدورية وفق الفئة العمرية ونوع الفحص المناسب لكل شخص. تأتي هذه المبادرة انطلاقا من أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وبعض أنواع السرطانات عافانا الله وإياكم، لما له من دور كبير في رفع فرص العلاج والحد من المضاعفات. نتحدث بصورة أوسع عن هذه الحملة مع ضيفتنا الكريمة عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة هيفاء أحمد الجاسم، رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
1: شكرين على الاستضافة في هالبرنامج المميز.
0: الشكر موصول لك دكتورة على قبول الدعوة للحديث عن هذه الحملة والهدف من إرسال الرسائل النصية للمواطنين لدعوتهم إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر. يمكن لاحظنا في الأيام القليلة الماضية الكل كان يعني يستفسر عن هذه الرسائل الواردة من مراكز الرعاية الصحية الأولية. نعم.
1: إيه فعلاً أخوي، طبعاً تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود والمبادرات المستمرة لمراكز الرعاية الصحية الأولية لتعزيز الصحة الوقائية، طبعاً بمتابعة ودعم من سعادة الرئيس التنفيذي دكتورة إجلال فيصل العلوي وتوجيه ومتابعة حثيثة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
0: نعم.
1: وانسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية والمحافظة على صحة المواطنين. طبعاً تهدف هذه الرسائل النصية إلى الوصول بشكل استباقي إلى المواطنين المستحقين لخدمات الكشف المبكر وتشجيعهم على إجراء الفحوصات الوقائية المناسبة لهم بما يسهم في اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة.
0: نعم.
1: قبل ظهور الأعراض، وبالتالي يعزز فرص الوقاية والعلاج ويرفع جودة الحياة ويحد من المضاعفات الصحية مستقبلا. طبعا ما يخفى عليكم أخوي والسادة المستمعين أن إحنا حاليا في مجتمعنا نسمع بين فترة وفترة أحد من الأشخاص لا سمح الله تم اكتشاف إصابة مثلا مرض السرطان، ونقول دائما إن شاء الله ما يكون في مرحلة متأخرة.
0: نعم.
1: أيضا أحد لا سمح الله فجأة توفى فجائيا أو صارت سكتة لا سمح الله دماغية ولا قلبية فجأة، هذه الأشياء تكون أصلا موجودة ولكن يتم اكتشافها متأخرا في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى تعقيدات وعلاج مطول وجودة حياة تكون يعني طبعا غير اللي احنا نتمناها.
0: نعم.
1: فإحنا حاولنا أن احنا نستهدف المرحلة المبكرة من المرض قبل ظهورها في الأشخاص، وبالتالي جاءت هذه المبادرة على أساس أن احنا نكتشف هذه الأمراض عشان نقلل من المضاعفات ونحسن من فرص الشفاء التام إن شاء الله.
0: مشيئة الله تعالى، ويعني بكل تأكيد يعني هذه المبادرة مشكورة ومقدرة من قبلكم في يعني وهدفها السامي يعني الوصول إلى جودة حياة صحية ملائمة في مملكة البحرين. بودنا دكتورة هيفاء نتعرف على يعني الفحوصات والأمراض التي يشملها برنامج الكشف المبكر المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
1: إيه نعم، طبعا البرنامج يشمل عدة من فحوصات، من الأشياء اللي هي البسيطة مثل فحص الوزن لحساب كتلة الجسم، ضغط الدم، فحص السكر والكوليسترول. طبعا كلها هدفها نكتشف الأمراض المزمنة اللي هي مرتبطة ارتباط وثيق بأمراض القلب والأوعية الدموية وطبعا السكتات الدماغية والقلبية.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى الأمراض السرطانية المنتشرة والشائعة مثل اللي هو سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم للنساء، الكشف عن سرطان البروستات للرجال، وأيضا سرطان القولون للرجال والنساء.
0: نعم.
1: فطبعا احنا حاولنا ان احنا نركز على الأمراض اللي فعلا موجودة ونشوف ان هي ممكن ان فعلا اكتشافها بطريقة مبكرة يحسن من ان شاء الله فرص طبعا الشفاء التام، وايضا يحد من هذه المضاعفات المرتبطة بهذه الامراض.
0: نعم دكتورة، لمن وصلت هذه الرسائل النصية ما هي الخطوات اللي ينبغي على المواطن اتباعها عند استلام هذه الرسالة وما آلية الاستفادة من خدمات الكشف المبكر؟
1: إيه طبعا عند استلام الرسالة النصية ندعو المواطن إلى المبادرة بزيارة المركز الصحي المسجل فيه.

0: بحيث أن هناك بيقوم موظفي السجلات الصحية بتسجيلهم في نفس الوقت على الطاقم التمريضي. الممرضة بتم تقييمها، بتقيم المواطن وبتحدد الفحوصات المناسبة له حسب الأدلة الإرشادية، حسب الفئة العمرية والجنسية والجنس. وبالتالي بيتم أنه هو إدخال الفحوصات حق الشخص ويتم عملها ومتابعة نتائجها. طبعا الحمد لله أن هذه الخدمة متوفرة في 27 مركز صحي في مختلف مناطق البحرين، وحكومتنا الرشيدة ما قصرت وفرت جميع الفحوصات اللي نحتاجها للكشف المبكر والقيام بهذه الفحوصات. فالخدمة متوفرة صباحا ومساء، من الساعة 7 صباحا إلى 6 مساء من يوم الأحد إلى الخميس. ما على الشخص إلا أنه هو يبادر ويروح إلى المركز الصحي التابع له.
1: نعم دكتورة هيفاء، قبل الختام بودنا أن نستمع والسادة المستمعين إلى الرسالة اللي حابة توجهينها للمواطنين وللمستمعين مستمعي برنامج صباح الخير البحرين وإذاعة البحرين حول أهمية الاستجابة لهذه الدعوات والاستفادة من خدمات الكشف المبكر، والتي بلا شك طبعا تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض التي أشرتي إليها. نعم
0: طبعا رسالتي لجميع المواطنين عدم تجاهل هذه الرسائل والمبادرة إلى الاستفادة من خدمات الكشف المبكر، تشجيع أنفسنا وتشجيع أهالينا عوائلنا معارفنا بالاستفادة والذهاب إلى المركز الصحي لعمل الفحص الكشف المبكر. طبعا الوقاية هي مسؤولية مشتركة، وصحتكم أمانة. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرق كبير في مستقبلكم الصحي وجودة حياتكم. وطبعا نتمنياتنا للجميع بالصحة والعافية، وإن شاء الله يا ربي تكون هذه المبادرة تهدف إلى فعلا رفع جودة الحياة الصحية لجميع المواطنين في مملكتنا الغالية.
2: من أخبار الديرة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة.
2: لما آلت الخلافة إلى المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد، لم يوافق عمه إبراهيم المهدي على ذلك، فذهب إلى بلدة الري وادعى فيها الخلافة لنفسه.
3: لقد جعلنا لمن يأتينا بإبراهيم المهدي مئة ألف درهم.
4: هل يكون هذا الخادم قد سمع بالمكافأة التي خصصها المأمون لمن يجيئه به؟
5: ألست أنت سيدي إبراهيم بن المهدي خليفتنا بالأمس؟
6: هذا حاجة المأمون، توقف فأقبض عليك. ساعدوني أدركوا حاجة المأمون.
4: يا سيدة النساء،
7: نعم،
4: أنقذي حياتي، إني خائف، أنقذي حياتي أرجوك.
7: أدخل. يا هذا، ما الذي أصابك؟ إنك مجروح الرأس، ما الذي أصابك؟

0: إني حصلت على الغنى وأفلت مني، أفلت مني.
1: أدب الملوك الجزء الثاني.
2: كنا قد وقفنا في حلقة سابقة عند دار المرأة التي أوت إبراهيم المهدي عندها، خوفاً عليه من زوجها الذي ما أن يقبض عليه حتى يسلمه للخليفة المأمون. فماذا حدث بعدها؟ نكمل معكم هذه القصة الرائعة في العفو والتسامح.
3: اسمع، إني أخاف عليك من زوجي، فقد أخبرني بما فعلته به عندما أراد الإمساك بك وتسليمك للخليفة، وأرى أن تنجو بنفسك. أمهلك حتى الليلة.
4: ماذا أفعل؟ حسناً، سأذهب الليلة. لقد تذكرت جارية لي، سأختبئ عندها. أجل، شكراً لك يا امرأة.
2: فلما جاء الليل لبس إبراهيم المهدي الهارب من الخليفة المأمون زي المرأة من جديد، وخرج من الدار قاصداً دار الجارية. فلما رأته:
5: مولاي إبراهيم!
4: أجل يا جارية العزيز،
5: لقد سمعت بما حدث. حمد لله على سلامتك، حمد لله. سوف أذهب للسوق يا مولاي للاهتمام بضيافتك عندي. سأعود في الحال. تفضل بالدخول، تفضل.
4: حسناً، ولكن لا تتأخري.
2: بعد أن اطمأن إبراهيم المهدي للجارية وظن بها خيراً واستراح في دارها، حدث ما لم يكن في الحسبان.
4: ماذا؟ إنه إبراهيم الموصلي وجنوده. لقد خدعتني تلك الجارية.
5: هو ذا الهارب من الخليفة المأمون يا قائد الجند، هو ذا.
6: هيا أمسكوه لكي لا يهرب. أمسكوه، هيا أخذوه إلى الخليفة.
4: الويل لك أيتها الجارية، الويل لك.
2: فحمل إبراهيم المهدي بالزي الذي هو فيه إلى المأمون، فعقد الخليفة مجلساً عاماً وأدخل إبراهيم المهدي إليه.
4: السلام على الخليفة المأمون.
7: لا حياك الله ولا رعاك.
4: مهلاً يا أمير المؤمنين، إن ذنبي يستوجب القصاص، ولكن العفو من شأن الكرام، وقد جعلك شأنك فوق كل عفو كما جعل ذنبي فوق كل ذنب. فإن تقتل فبعدلك، وإن تعفو فبفضلك. ذنبي إليك عظيم وأنت أعظم منه، فخذ بحقك أولاه، فاصفح بحلمك عنه. إن لم أكن عند فعلي بين الكرام فكنه. أتيت ذنبا عظيما وأنت للعفو أهل، فإن عفوت فمن، وإن قتلت فعدل.
7: يا قوم، ماذا ترون في أمري؟
8: لا تعفو عنه.
7: وما رأيك أنت يا موصلي؟
9: يا أمير المؤمنين، إن قتلته فقد وجدنا مثلك قد قتل مثله، وإن عفوت عنه لم نجد مثلك قد عفى عن مثله.
7: قومي هم قتلوا الأمين أخي،
9: فإذا رميت يصيبني سهم.
8: الله أكبر، الله أكبر، عفا والله أمير المؤمنين، عفا والله أمير المؤمنين، الله أكبر، الله أكبر.
9: لا بأس عليك يا عم، لا بأس علي.
8: يا أمير المؤمنين، ذنبي أعظم من أن أطلب منك العذر، وعفوك أعظم من أن أنطق معه بشكر.
7: لا لوم عليك يا عما، لا لوم عليك، وقد عفوت عنك وعدت إليك مالك وضياعك كلها.
8: رددت مالي ولم تبخل علي به، وقبل ردك مالي قد حقنت دمي.
7: إن من الكلام ما هو أغلى من الجواهر يا عم، إن أبا إسحاق وأخي العباس أشارا علي بقتلك.
8: إنهما نصحاك يا أمير المؤمنين، ولكنك فعلت بما أنت أهله.
7: قد عفوت عنك ولم أذق مرارة الشافعين.
2: وهنا سجد المأمون

0: قبل الأرض وقال:
1: يا عم، أتدري لما سجدت وقبلت الأرض؟
2: نعم، أظنه شكرا لله تعالى الذي ساعدك على الظفر بعدو دولتك.
1: ما أردت هذا، ولكن شكرا لله تعالى الذي ألهمني العفو عنك. فحدثني الآن يا عم عما جرى لك مدة اختفائك.

0: فقص إبراهيم المهدي على ابن أخيه المأمون ما حدث معه، بداية من الخادم الأمين والجندي وامرأته، ونهاية بجاريته والتي كانت السبب في إلقاء القبض عليه، فأمر المأمون بإحضارهم.
1: أيتها الجارية، ما حملك على ما فعلت بسيدك؟
2: الرغبة في المال يا مولاي.
1: المال؟ هل لك ولد وزوج؟
2: لا يا مولاي.
1: أيها الحاجب،
3: أمرك مولاي.
1: تضرب هذه الجارية 100 جلدة. وأنت أيها الجندي، ما حملك على ما فعلت؟
4: الرغبة في المال يا سيدي.
1: أيها الحاجب،
3: أمرك مولاي.
1: أمرنا بطرد هذا الجندي، أما زوجته فتبقى في القصر، فهي التي تصلح للمهمات. أما أنت أيها الخادم، لقد ظهر من مروءتك ما يوجب المبالغة في إكرامك، لذا رأينا أن تسلم لك دار الجندي بما فيها، وتخصص لك 1000 دينار سنويا.
5: أنا؟ تخصص لي أنا يا مولاي؟
1: نعم أنت.
5: أطال الله في عمرك يا مولاي، أطال الله في عمرك، أطال الله في عمرك يا مولاي.
0: هكذا هو العفو، من شيم الكرام ولا بد أن تجزى المروءة بمثلها.
6: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، مريم فقيه، سالم العثمان، علي القطان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عويمر، ازدد عقلا تزدد من ربك قربا. قلت: بأبي أنت وأمي، ومن لي بالعقل؟ قال: اجتنب محارم الله وأدي فرائض الله تكن عاقلا. ثم تنفل بصالحات الأعمال تزدد في الدنيا عقلا، وتزدد من ربك قربا، وبه عزا. رواه الهيثمي في بغية الباحث.
1: ما خط القلم.
2: من نوادر أبي العيناء أن قال يوما لرجل سلم عليه: من أنت؟ قال: رجل من ولد آدم. فقال أبو العيناء: أدن مني عانقني، فما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد. قال ديمقريطيوس: من أعطى أخاه المال فقد أعطاه خزائنه، ومن أعطاه علمه ونصيحته فقد وهب له نفسه.
0: ما خط القلم.

0: صح عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قائلا: لا يكن شيء آثر عندك في أمر رعيتك وتكون له أشد تفقدا منك كخصاصة الكريم أن تعمل في سدها وكطغيان اللئيم أن تقمعه. واستوحش من الكريم الجائع ومن اللئيم الشبعان، فإن الكريم يصول إذا جاع واللئيم يصول إذا شبع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
1: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذه المبدأ من أسمى مبادئ البحرين، من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

من جديد يجمعنا اللقاء بكم أصدقاء موسوعاتنا الصغيرة. نرجو أن تكون لكم في صحبتنا الفائدة المعرفية التي نحرص على تقديمها بما نختاره من دراسات و

اللقاء الأمس في الموسوعة الصغيرة أصدقائنا تناولنا فيه دراسة للدكتور عبد الستار إبراهيم حول مشاكل الطفل العصبي، وبعد أن قدمنا بالشرح والتحليل الدوافع والمسببات الحقيقية وراء مثل هذا النوع من الأطفال، يأتي دور الأهل والعبء الملقى على عاتقهم. فيقول لنا الدكتور عبد الستار إبراهيم: أما الأهل فيقع عليهم عبء تطوير إمكانيات أطفالهم ومساعدتهم على مواجهة أزماتهم بموضوعية، لذا فليس مطلوبا منهم التركيز على الكمال المطلق، بل على ضرورة أن يكون الطفل مقتنعا في داخله بإمكانياته وعلى ما يمكن أن يحصل عليه من رضا أو إشباع إذا أنجز عمله في وقته مثلا، ثم محاولة التقليل من الشكوى الدائمة والتبرم بالحياة أمام الطفل. ولا يجدر بالوالدين قبول أعذار الأطفال عندما يعلمان أنها مجرد حجج يخلقها الطفل ليهرب من المسؤولية، إنما عليهما تشجيعه على المواجهة وعلى التعرض التدريجي لمصادر الإحباط والخوف ومناقشتها، ولا داعي كذلك لفرض طلبات غير واقعية لا تتحملها إمكانيات الطفل، بل التعامل مع أهداف واقعية قصيرة المدى. ومن الضروري عدم إخافته من الخارج ومن الآخرين وتشجيعه على المجازفة المحسوبة كالسباحة مثلا، بدلا من إخافته من الغرق، وإقناعه بارتداء الملابس الثقيلة الملائمة بدلا من تخويفه من البرد، واللعب مع الآخرين، فعند ذلك سيكون بالتأكيد أفضل.

أما عن علاج الطفل العصابي داخل الأسرة كما يرى ذلك الدكتور عبد الستار إبراهيم في بحثه عن الطفل العصابي، يقول: ما العمل لو أن الطفل تحول بالفعل للإصابة بواحد أو أكثر من الأعراض العصابية؟ هنا يجب الحديث عما يسمى العلاج النفسي السلوكي الذي يأخذ عدة محاور يكمل بعضها بعضاً، ويكون من أهدافها التخلص من القلق بمظاهره السلوكية والانفعالية والمعرفية مجتمعة بحسب الخطوط العلاجية العامة. وعلى الأهل يقع العبء الأكبر في التعرف على سبب هذه المخاوف التي هي مصدر قلق الطفل واضطرابه، وذلك بالقيام بكل الجهود الممكنة لإبعاده عن الأشياء التي تثير مخاوفه لتجنب تعرضه المفاجئ لمصادر القلق بناء على بعض التصورات الخاطئة.

وتتطلب أيها الأصدقاء العقلانية أن يتسلح الآباء بالهدوء عند التعامل مع مخاوف الأطفال، ولا يعني هذا أن نلوم الطفل على مخاوفه أو نسخر منه، فالسخرية من الطفل في مثل هذه المواقف ستجعله يتجنب فيما بعد الشكوى والتعبير عن مشاعره بصدق، مما سيقلل فرص مساعدته. فضلاً عن هذا، فليست كل مخاوف الأطفال وهمية أو حمقاء، فقد يكون لها ما يبررها، بل قد تكون علامة على ذكاء الطفل ووعيه وحسن تقديره للأمور.

أصدقائنا، يقول الدكتور عبد الستار إبراهيم في دراسته عن الطفل العصبي: إذا كانت السخرية والتهكم من الطفل في مواقف القلق ممنوعين، فإن الإحساس بالفكاهة وخلق روح مرحة ضاحكة أمران تتطلبهما الصحة. إن الفكاهة والمرح يشجعان الطفل على التخفيف من الهموم ويساعدانه على مغالبة مخاوفه، وإن للروح المرحة الضاحكة وظيفتين، فهي من الناحية الفسيولوجية تستثير وظائف معارضة للقلق، كما أنها تكشف له عما في الموقف المخيف من ضعف أو غموض أو مصداقية، مما يساعد الطفل على التخلي عن معتقداته الخاطئة عن هذه الأشياء.

أصدقائنا على صفحات موسوعتنا الصغيرة، يصل بنا حديث الدكتور عبد الستار إبراهيم الذي يبحث ظاهرة الطفل العصبي إلى مرحلة التدريب على التعبير، حيث يقول: ما العمل إذا كان القلق لدى الطفل عاماً غير محدد بموضوع بعينه، يتخفى خلف مشاعر النقص وعدم الكفاءة والعجز عن التعبير عن النفس؟ لقد علمتنا خبرة التعامل مع هذا النوع من الأطفال أن نسبة كبيرة منهم تخضع نتيجة لمفاهيم تربوية وأخلاقية خاطئة لضغوط حادة، يضطرون نتيجة لها أن يتعلموا مبكرا كيف يكتمون مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه كثير من المواقف والأشخاص، فيتحول الطفل نتيجة لهذا إلى ما يسميه علماء النفس الشخصية المكفوفة أو المقيدة. وهنا نجد طفلا انسحابيا ينقصه وهج التعبير عن مشاعره بالحب أو السخط أو الغضب أو الإعجاب. لهذا فإننا نبذل من ناحيتنا جهدا كبيرا في تدريب القدرة على تأكيد الذات وعلى التعبير الحر الطليق عن المشاعر والانفعالات، فنشجع الطفل ونشجع الأباء على أن يشجعوا الطفل المصاب ونعطيه الفرصة للتعبير عن كل المشاعر الإيجابية كالحب والإعجاب والدهشة، والسلبية كالتعبير عن الغضب والضيق بما يلائم الموقف.

أيها الأصدقاء، وقد طور المعالجون النفسيون في هذا العقد عدداً من الأساليب العملية الفاعلة التي من شأنها أن تدرب قدرات الطفل على تأكيد نفسه والتعبير بحرية عن انفعالاته، كتدريب الطفل على التعبير عن مشاعر متنوعة خلال جلسات العلاج.

0: فالطفل الذي يتيح له والداه فرصة التعبير عن مشاعر متعارضة وأن يغير انفعالاته بتغير الموقف أو أن يشجع على الانتقال في سلسلة متنوعة من التعبيرات الانفعالية من الإعجاب إلى الغضب ومن الفرح إلى الحزن مثلا، سيكون بإمكانه فيما بعد أن يكيف نفسه سريعا مع المواقف بفضل اكتسابه القدرة على تلوين انفعالاته وتطويعها بشكل ملائم للظروف. ومن المؤكد أن الطفل القادر على تنويع مشاعره والتعبير عن أحاسيسه في المواقف المختلفة سيكون أقل قلقاً واضطراباً من طفل لم تتح له فرصة التعبير عن القلق. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة
1: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: معلومة علشانك.
1: توصلت دراسة جديدة إلى أن التدخين يقلل حجم دماغ المدخنين، ووجد الباحثين القائمين على الدراسة أن المادة الرمادية في الدماغ والمسؤولة عن الذاكرة والعاطفة انخفضت بمعدل 0.3 عن وضعها الطبيعي، وانخفاض بمعدل 0.1 من المادة البيضاء المسؤولة عن نقل المعلومات. وهذه التغييرات تؤدي مع التقدم في العمر إلى انكماش الدماغ، واللي بتكون أعراضه الارتباك وفقدان الذاكرة وتشوش الرؤية وضعف العضلات.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل، ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: تعال معنا يا عزيزي المستمع، نشهد منظرا فريدا لا يتكرر كثيرا في التاريخ.
1: المكان قاعة العرش في قصر شارل الخامس ملك أسبانيا، والزمان عام 1532 ميلادية.
0: ستة حيوانات من حيوان اللاما التي تعيش في براري غرب أمريكا الجنوبية تدخل

0: في صفين في كل صف ثلاثة، ثم يوقفها الخدم قرب الملك الجالس على العرش،
1: ثم يدخلون بصناديق خشبية رائعة الصنع بديعة النقوش زاهية الألوان، يقتربون بها حتى إذا كانوا قرب كرسي العرش وضعوها تحت أقدام مولاهم.
0: ويتقدم القائد الإسباني بيزارو فاتح بنما وقائد حاميتها، فيرفع أغطية الصناديق واحدا بعد الآخر،
1: ويمد الملك يده إلى فراء حيوان اللاما كأنما يختبره، وإن كانت عيناه توشك أن تخرج من مآقيها من فرط الجشع، وهو ينظر إلى ما في الصناديق من جواهر وماسات.
2: أهذه هدايا من بلاد إكوادور التابعة للتاج الإسباني يا ماركيز بيزارو؟
3: كلا يا مولاي، هذه هدايا بعض الأهالي في البلاد المجاورة لإكوادور، أغلى الجواهر وأندر الماسات في صناديق مصفحة بالذهب الذي يوجد بكميات ضخمة، حتى أن الأهالي يصنعون منه صحاف الطعام وأواني الشراب. تلك هدايا أهل البلاد الغارقة في الثراء يا مولاي، بلاد بيرو.
2: هذه البلاد خاضعة للتاج الإسباني يا ماركيز؟
3: كلا يا مولاي، وإذا أمرتني جلالتكم ففي قدرتي أن أضمها إلى التاج الإسباني.
2: أفي هذه البلاد حقا ما يملأ خزينة إسبانيا بالذهب؟
3: بها من المناجم يا مولاي ما يكفي لبناء كل مساكن إسبانيا بقوالب من الذهب الخالص.
2: حسنا، افتح هذه البلاد وسخر أهلها للعمل في المناجم، ثم احضر كل ما يستخرجون من الذهب إلى هنا.
1: ومن بنما تبحر ثلاث سفن أسبانية عليها 180 جنديا و30 جوادا، والهدف أرض بيرو إمبراطورية الأنكا. خبرنا يا ماركيز بيزارو، أليس من المجازفة أن تحاول فتح إمبراطورية عريقة ذات حضارة عسكرية بهذا العدد القليل من الجنود؟
3: إنها مغامرة حقا يا سيدتي، ولكني أعتمد على نفس الظروف التي ساعدت زميلي الكابتن كورتيز في فتح بلاد إكوادور وكولومبيا.
1: وما هي هذه الظروف؟
3: الخلاف الداخلي أولا، فالذي أعرفه عن طريق جواسيسي أن ملك بيرو الحالي اغتصب التاج من شقيقه وسجنه. صحيح أن شعب بيرو يتميز بإخلاصه الشديد لكل من حمل التاج، ولكن في استطاعتي إذا أخرجت الملك السابق من سجنه أن أؤلبه على شقيقه وأعاونه على حربه، بشرط أن يكون للأسبان موقف مميز بعد ذلك في البلاد.
1: ورغم هذا فعدد جنودك قليل جدا يا ماركيز بالنسبة لعدد المحاربين من شعب الأنكا.
3: صحيح أن لدى الملك أتهولبا ملك بيرو ما يقرب من 5000 مقاتل، مقاتلون أشداء لا أنكر، ولكن أسلحتهم لا تقف أمام مدافعي. على هذه السفن يا سيدتي 6 مدافع، فكيف يثبت حامل السهام والسيوف أمام قنابل المدافع؟
1: أتنوي أن تستخدم المدافع؟
3: إذا اضطررت، ولكني سأبدأ باستخدام نفس الخدعة التي استخدمها زميلي كورتيز في إكوادور.
1: وما هي؟
3: أبعث جواسيسي ينبثون وسط أهالي موانئ بيرو، ويشيعون بأن آلهة ألانكا غاضبة على الملك أتهولبا لاغتصابه تاج شقيقه، وأنها ستعاقبه بالرجل الأبيض ينزل أرضه ويسلبه ملكه ويعدمه هو وأسرته.
1: وماذا تتوقع من انتشار شائعة كهذه؟
3: شعب ألانكا شديد التدين، وسيحارب إذا أرغمه الملك على الحرب بعزيمة منحلة ويقين بالهزيمة على يد الرجل الأبيض.
1: الذي هو أنت؟
3: الذي هو أنا.
0: وتتبع جيش بيزارو الصغير وهو يتوغل في صحراء بيرو، فإذا وصل مشارف مدينة كاجاماركا عاصمة إمبراطورية الأنكا، توقف وعقد مجلسا حربيا من قواده الثلاثة الكبار، وكانوا أشقاءه جميعا.
3: لقد أخبرني جواسيسي أننا لن نجد أحدا في كاجاماركا، فقد هدمها أتهولبا بعد أن انتصر على أخيه وساق أهلها إلى داخل البلاد ليقيم لهم عاصمة جديدة.
4: ولكن الجنود متعبون جدا يا ماركيز، إنهم في حاجة إلى الراحة، ولا نستطيع التوغل في البلاد دون التوقف بضعة أيام يسترد فيها الجنود أنفاسهم المنقطعة من السير الطويل.
3: ماذا ترى؟

0: يا فرناندو،
1: الرأي ما قاله أخي أنطوني.
0: حسنا، سندخل كاجاماركا ونحاول أن نصلح بعض البيوت كي يقيم فيها الجنود، ولكني رغم ذلك غير مطمئن على موقف العدو.
1: كيف؟
0: ألم تلاحظ أننا لم نقابل بأية مقاومة عسكرية؟ أين ذهب الناس؟ أين جنود أتهولبا؟ أخشى أن يكون قد كمن لنا حيث لا نعلم، لعله اتخذ من البيوت المتهدمة مخابئ لجنوده يطلقون علينا منها السهام.
1: لابد إذن من استكشاف العاصمة المهجورة. سأقوم أنا بهذا وسأتيك بالخبر اليقين.
2: وكان الخبر اليقين أن أتهولبا هدم المدينة حقا وساق أهلها إلى داخل البلاد. أما هو وجنوده فقد عسكر على بعد 20 ميلا من العاصمة كاجاماركا في انتظار المعركة.
3: ورأى بيتزارو أن يبدأ بالخديعة، فأرسل أخاه أنطونيو ليعرض على أتهولبا معاهدة صداقة ومودة بين الشعب الأسباني وشعب الأنكا.
4: قل لسيدك إنني سعيد بأنه لم يأتي إلا بالصداقة والمودة، وإنني ملك أحب السلام وأكره الحرب، ولكني على استعداد لخوض المعركة إذا لم تخلص النيات، وجنودي قادرون على إنهاء المعركة إذا نشبت في غضون ساعة مهما كان عددكم.
3: أتهولبا إذن لا يعرف عدد جنود بيتزارو. كيف تستفيد من هذه النقطة الخطيرة يا ماركيز بيتزارو؟
0: الحق أن رغبة الملك أتهولبا في السلام تدهشني. أي سلام هذا الذي ينشده من قوم جاءوا ليحتلوا بلاده؟ إما أنه منحل العزيمة أو في موقف شعبي ضعيف. ما رأيك يا أنطونيو؟
5: أرى أن الرجل صادق تماما في رغبته في عقد معاهدة صداقة ومودة، ولكن هذا لا يعني أنه لم يستعد فعلا للقتال.
0: وما أدراك أنه استعد للقتال؟
5: رأيت الجنود بعيني هاتين في كامل أسلحتهم يتدربون على القتال، كما أني لم أجد في عيون قواد أتهولبا نفس النظرات الطيبة التي رأيتها في عيني ملكهم. كانوا ينظرون إلي في حقد وكراهية.
0: حسنا، لقد بدأنا بالخديعة فلنستمر فيها.
1: كيف يا ماركيز؟
0: سنرسل إلى الملك أتهولبا ندعوه إلى كاجاماركا للاتفاق على بنود المعاهدة على مائدة الغداء. إن هؤلاء القوم يعتقدون أن الآلهة لا تقبل الخيانة بين قوم تناولوا سويا الخبز والملح.
1: وأين ستقيم المأدبة؟ هذا بفرض أنه سيقبل المجيء.
0: المفروض أن تقام المأدبة في القصر القديم المتهدم، ولكنه لن تكون هناك مأدبة بالطبع. إذا جاءت هولبا إلى هنا فثقوا من أن البلاد قد صارت في أيدينا.
1: كيف؟
0: سأقبض عليه، فإذا صار في أيدينا لم يجس رجاله على حربنا، وإلا قتلنا ملكهم. إن هؤلاء الناس مستعدون للعمل كعبيد من أجلنا بشرط الإبقاء على حياة ملكهم.
1: فإذا لم يأتي؟
0: إذا لم يأتي لن نعدم خدعة أخرى. أطمئنوا، فجعبتي مليئة بالخدع.
3: والعجيب أن الملك الساذج قبل الدعوة. كيف سيكون استقبالك لملك الأنكا يا ماركيز إذا جاء مع جنوده؟
0: سيكون استقبالا حافلا. تعالي معنا في اجتماع القواد كي تسمعي بنفسك مراسيم الاستقبال.
3: وحضرت الاجتماع.
0: إن عدد جنودنا قد أصبح 150 فقط بعد أن مات بعض ممن لم يحتملوا السير الطويل، وعلى هذا فإني أرى أن يقسموا إلى 3 مجموعات، يرأس كل مجموعة واحد منكم. أنطونيو سيأخذ رجال المدفعية بالمدافع إلى الربوة التي وراء القصر. كم يكفيك من الرجال يا أنطونيو؟
5: 30 رجلا يا ماركيز.
0: حسنا، الباقي 120 رجلا يقسمون إلى قسمين، الأول وعلى رأسه أخي فرناندو، ويختبئون في البيوت المتهدمة على يمين الساحة الكبرى للقصر، والقسم الثاني وعلى رأسه أخي رميني ويختبئون على يسار الساحة. دعوه وجنوده يدخلون، فإذا رأيتم إشارتي فهجموا عليه من الجانبين.
1: وما هي الإشارة يا ماركيز؟
0: سأقف على سطح القصر وبيدي منديل أحمر، فإذا لوحت به هجمتم في الحال.
5: ومتى أستخدم مدافعي؟
0: إذا جاءهم مدد من الجنوب. وجه مدافعك في الحال واضرب دون هوادة أو رحمة.
3: المسرح معد إذن.

0: ولم يبقى إلا دخول الممثلين وبدء العرض.
1: ترى أيدخل أتاهولب المصيدة بهذه السهولة؟ فلنسأله.
2: إنني ذاهب إلى تناول طعام الغداء مع الرجل الأبيض الذي جاء يطلب صداقتي، ولهذا لا يصح أن يذهب حرسي بأي سلاح.
1: دون سلاح؟ أليس من المحتمل أن يكون الرجل الأبيض قد أعد لك كمينا؟
2: لقد جاء هذا إلى ذهني، فأمرت 3000 من رجالي بمحاصرة كاجاماركا، فإذا بدرت من الرجل الأبيض أية بادرة غدر أشرت إلى رجالي إشارة معينة فيهجمون على المدينة من كل ناحية. ساعتها سيكون انتقامي شديدا.
1: دع حرسك يذهبون معك بالسلاح على الأقل.
2: وأخالف تقاليد أجدادي؟ محال.
1: واقتربت الساعة المنتظرة، صباح 22 من أبريل سنة 1533 ميلادية.
0: الموقف في ساحة كاجاماركا حافل بالتوتر، الدقائق تمر في بطء مثير. هل سيأتي أتاهولب؟ هل بلغه نبأ الكمين يا ترى؟ لقد تأخر ساعة كاملة. ما رأيك يا ماركيز بيزارو؟
3: لست أدري، ولكن لا مفر من الانتظار. الفريسة تستحق هذا يا سيدتي. إذا وقعت هولبا في يدي الآن فبعد ساعة واحدة تكون بيرو في قبضة أسبانيا.
1: ومرت ساعة أخرى والتوتر على أشده، وأخيرا ظهر موكب أتاهولب. جاء محمولا على عرش كبير من الذهب الخالص، وعلى رأسه تاج لا يقل ثمن ما به من ماسات عن 10 ملايين جنيه إسباني، وفي يده صولجان مرصع بالجواهر الثمينة يبلغ ثمنه قدر ثمن التاج.
0: ودق قلب بيتزارو بعنف من فرط التوتر.
1: واقترب الموكب رويدا رويدا حتى غدا وسط الساحة.
2: عجبا، أين ذهب رجال البيض؟ كيف لا أجد أحدا في انتظاري؟
0: ولوح بيتزارو بمنديله، وفي لحظات كان أتاهولب قد وقع أسيرا في أيدي عدوه بعد أن قتل كل حراسه العزل من السلاح. ودخلنا إلى الغرفة التي سجن فيها المسكين أتاهولب. ألم نحذرك أيها الساذج من غدر الرجل الأبيض؟
2: يا سيدتي، هذا هو قدري وأنا أستحقه، فليس لي أن أشكو. الآلهة لا ترضى أبدا عمن يغتصب عرش أخيه، ولقد عاقبتني فيجب أن أخضع لمشيئتها.
0: ثم جاء القائد المنتصر.
3: أيها الملك، ستكون أسبانيا رحيمة بك وبشعبك، ستظل ملكا على عرش شعب ألانكا، وستحكم من هذه القاعة على أن أكون مستشارك. والآن ابدأ بإصدار أول أوامرك إلى الشعب.
2: وما هي تلك الأوامر؟
3: مر كل رجل وامرأة بأن يأتوا إلى ساحة القصر بكل ما في حوزتهم من ذهب وفضة كدليل على الصداقة والود، وسيقوم رجالي بتفتيش كل بيوت القرى والمدن للتأكد من أن الأهالي لم يخفوا ما لديهم من ذهب وفضة.
2: إذا تركتني أيها السيد الأبيض أغادر هذا المكان لجمعت لك من الذهب ما لا تصدقه عيناك.
3: لن تغادر هذا المكان إلا إذا جمعت لي ما ذكرت. إن هذه الغرفة كما ترى أيها الملك يصل طولها 7 أمتار وعرضها 6 أمتار وارتفاعها 4 أمتار، أليس كذلك؟
2: أجل.
3: على شعبك أن يملأها بالذهب في فترة لا تزيد عن 3 أشهر، عندها فقد أدعك تغادر هذا المكان.
1: والعجيب أن شعب ألانكا نفذ طلب بيتزارو. عمل في المناجم ليل نهار حتى ملأ الغرفة بالذهب المنشود الذي قدره خبراء الاقتصاد في أوروبا بمبلغ 130 مليارا من الجنيهات الاسترلينية. وما حصل بيتزارو على غنيمته حتى أعدم أتاهولب شنقا، ثم استدار على شعب الأنكا المسكين يبيده إبادة منظمة، ويقضي تماما على حضارة قديمة يرجع تاريخها إلى 3000 عام مضت.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: هي جوهرة الروح
1: ومنارة التقدم.
0: ومنارة التقدم.
1: ومنارة التقدم.
0: هي البحرين.
1: البحرين.
0: إذاعة البحرين تأتيكم على التردد
1: 102.3 FM.

0: البحرين.
1: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
2: أكثر من 40 طالب وطالبة من المتميزين.
3: خطأ، دخلت كفوف الشمس.
2: برنامج من الصف إلى الأضواء.
4: كقائد شعوري في الفوز جدا ممتاز، لأن عقب ما جاوبوا أول سؤالين أنا حسيت خلاص ما نقدر نفوز.
5: يوم شفتهم يصيحون حسيت أنه وايد زعلت.
6: استغربنا من النتيجة النهائية وكانت غير متوقعة.
7: احنا كنا في البداية اعتقدنا ان جواب مال ولي امر كان صح، بس اول ما شي ركزنا عرفنا ان يعني شوي بعيد عن السؤال.
2: اسئلة ثقافية وعلمية في تخصصات عديدة.
8: الشعور طاغي علي اللي هو الحماس والجد.
9: كانوا شو متوترين، بعدين يوم دشيت شوي قام يختفي التوتر.
2: من مقاعد الدراسة سيبدأ المشوار نحو المنصات الكبيرة، ومن الصف ستسلط الأضواء على من يستحقها حقا. كبر خطأ، والإجابة الصحيحة هي كبريات. إذا كان ثمن 4 كتب 6 دنانير، فإن ثمن الكتاب الواحد
10: دينار ونص.
2: صح. أول مدرسة حكومية للبنات في مملكة البحرين عام
11: 1928.
2: صح. برافو.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين ومستمعين الكرام في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. إذا اشتدت التحديات من حولنا تبرز قيمة المواقف الراسخة وتظهر أهمية البيت الخليجي الواحد الذي اعتاد أن يحول التحديات إلى فرص للتكاتف والعمل المشترك. فالمنطقة اليوم تقف أمام تطورات متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي حفاظا على أمن الدول واستقرار الشعوب وصونا للمصالح المشتركة التي ترتبط بها المنطقة والعالم. ومن هذا المنطلق جاء تأكيد مجلس الوزراء على إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة والدعوة إلى حماية حرية الملاحة البحرية وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي. وبين الموقف الوطني الثابت والتحرك الخليجي المتناغم تتجسد صورة المسؤولية المشتركة في مواجهة المستجدات وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. حول هذه المحاور نفتح نقاشنا في هذه الفترة الإخبارية. ابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد. دعوني أرحب بضيف الكريم في استوديو مركز الأخبار السيد جمال داود عضو مجلس النواب سابقا. يا أهلا مرحبا فيك أستاذ جمال، شكرا على حضورك.
1: العفو الله حيك.
0: يعني بالطبع نواصل قراءتنا لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. كانت هناك في حزمة وجملة من التصريحات والتأكيدات على عدة مواضيع، لعل أبدأ معك يعني بماهية دلالات إدانة مجلس الوزراء لتجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت، ما الرسالة التي تحملها هذه الإدانة؟
1: طبعا ما في شك، يعني مجلس الوزراء يعني برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء عندما يعني يضع أمام موضوع الاعتداءات الأخيرة، خاصة أن مع مجريات الأحداث ومحاولات التوصل إلى اتفاق لوضع حد نهائي لهذه الحرب القائمة يعني بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت اعتداءات المستمرة على دول مستعام دول الخليج العربي والأردن، فهذه يضع يعني تأكيد بأهمية أن تصل إلى نهاية نظرا لأهمية استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، لأن استمرارية هذا الأسلوب من الاعتداءات المستمرة لها نتائج سلبية كبيرة جدا على

0: دول المنطقة ككل، وكذلك تنعكس على دول العالم. وخلال الأشهر الماضية ثبتت هذه الأمور وتأكدت من خلال يعني الأوضاع التي شهدتها دول أوروبا وأمريكا يعني أغلب دول العالم تأثرت تأثر كبير بسبب هذه الحرب وبسبب الاعتداءات الإيرانية التي يعني اتخذت طبيعة العبث، وفي نفس الوقت توجيه الترسانات الصاروخية والمسيرات يعني بتفجير يعني بنى تحتية، بتفجير مؤسسات مدنية، يعني بمحاولة تدمير المكتسبات التي تحققت على أرض الوطن سواء كان في البحرين أو في الكويت، وكان لها طبعا يعني مؤشر خطير جدا. ولذلك كان يعني مجلس الوزراء عندما أكد على أهمية أن يعني يتم اتخاذ موقف لضبط إيران ووضع حد لاعتداءاتها المستمرة على دول الخليج، ما يؤكد أهمية من المحافظة على المكتسبات ونسبة السلم والأمن والاستقرار في دول مستعمرة.
1: نعم، يعني أيضا مجلس الوزراء طالب إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات. ما انعكست يعني استمرار هذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة؟
0: ما في شك طبعا أن يعني استمرار هذه الاعتداءات ينعكس سلبا على الأوضاع بصفة عامة في دول المنطقة. يعني بطبيعة الحال يعني مثلا احنا لو تكلمنا عن موضوع الحركة التجارية العالمية، عن موضوع الأنشطة الاقتصادية والمالية، عن عملية التصدير والاستيراد، يعني الحركة التجارية بصفة عامة تشمل جميع الجوانب، تجد بأن هذه كلها تنعكس سلبا على دول المنطقة، خاصة يعني على سبيل الاتحاد الأوروبي أكد على مسألة يعني عدم الاعتداءات ويعني وضع حد لهذه الأمور، لأن بموجب اتفاقيات الـ WTO اللي هي اتحاد التجارة العالمية، بأن يعني كل ما يعني يسيء إلى التجارة هي من موضوع الصراعات والنزاعات، في نفس الوقت الممرات المائية. فمثلا نحن عندما نتكلم عن مضيق هرمز على سبيل المثال، فهو ينعكس بالأضرار على الدول المنطقة، بخاصة بشأن الطاقة والوقود إلى آخره. هناك مسائل كثيرة يعني هي كل ما استمرت الحرب وكل ما استمرت الاعتداءات الإيرانية على على على على دول مستعاون الخليجي، تجد بأن هناك انعكاسا عكس مباشرة على مسائل حركة التجارة، حركة يعني تصدير النفط للعالم، حركة مرور السفن، يعني كما هو ملاحظ ومعروف اليوم بأن يعني هذه كلها تتعارض مع يعني المواد القانون الدولي، وخاصة مواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك منظمة التجارة العالمية. فنجد بأن إيران استمرارها في هذه الأساليب الاعتداءات المستمرة على دول المنطقة هي يعني خرق لجميع العهود والمواثيق الدولية، مما يتطلب تحرك دولي فعال يضع حد لهذه الاعتداءات، وفي نفس الوقت أن يتم المحافظة على أمن واستقرار المنطقة واستمرار حركة التجارة وتدفق الوقود.
1: يعني بالرغم من ذلك يعني اختارت البحرين يعني ضبط النفس، ويعني كيف تقرأ الموقف يعني موقف المملكة الداعي لعدم التصعيد رغم هذه الاعتداءات المباشرة؟ يعني
0: هذا مبدأ الدستور مملكة البحرين، بأن دولة طبعا يعني مسالمة، يعني دولة تدعو إلى الاستقرار وإلى الأمن والسلام، وفي نفس الوقت تدعو إلى حل المنازعات بالطرق يعني المعروفة بالمناقشات والبحث، وفي نفس الوقت التوصل إلى حلول أفضل من أن تكون هناك حروب واستخدام واعتداءات من دولة على دولة. يعني مثلا اليوم عندما نقول المملكة البحرين تؤكد على مفهوم الأمن والاستقرار، بينما تجد بأن إيران دولة معتدية ويعني اخترقت القوانين الدولية وأساءت إلى دول الجوار، هذا المبدأ يعني تعارض تماما مع مبادئ مملكة البحرين وحتى دول مستعان دول الخليج العربية ككل، لأن المنطقة أصلا يعني هي منطقة سلام وأمن استقرار، وفي ذات الوقت ترفض أمور الاعتداءات الغاشمة وانتهاك يعني حقوق واستقرار الدول المستقلة وذات سيادة. فتجد بأن المسائل هذه أصبحت على الرغم من تعارضها مع القوانين الدولية

0: والمعاهدات الدولية وفي جميع مجالاتها، تجد بأن إيران مستمرة في هذا الجانب، بينما ما زالت دول مثل السعودية تؤكد على أهمية يعني السلام، وتؤكد على أهمية أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، وأن تكون بعيدا عن النزاعات والصراعات التي يعني تؤثر على الوضع الامني والسلام بصفه عامه في المنطقه ككل.
1: نعم، ايضا يعني ما اهميه تكثيف الجهود الاقليميه والدوليه لحمايه المدنيين والمنشات الحيويه في ظل التطورات الامنيه الراهنه؟
0: هذا بموجب طبعا ايضا يعني المعاهدات الدوليه التي تؤكد على مساله التمييز، بان يعني في حاله الحروب يعني الاعتداءات عندما تكون تستهدف يعني البنية التحتية وتستهدف المدن وتستهدف الإنسان يعني المناطق السكنية العامة وتستهدف المنشآت يعني اللي هي الاقتصادية والتجارية، هاي مسألة يعني تتعارض أيضا مع القانون مع القوانين والأنظمة، خاصة القانون ومبادئ القانون الدولي الإنساني. فلذلك يعني عندما مجلس الوزراء يعني برئاسة سمو العهد رئيس الوزراء عندما يدعو إلى إلى إلى أن تقوم الدول بمسؤولياتها، وخاصة من جانب يعني دول التعاون وكذلك المجتمع الدولي، من أجل يقف أمام هذه المسألة من أجل حماية المكتسبات وحماية الأراضي وحماية الأوطان، هذه خاصة الأوطان في دول كلها يعني ذات سيادة ومستقلة وتتمتع بحقوقها الدولية بموجب القوانين والمعاهدات الدولية. فلذلك الأمر يعني واضح بأن الانتهاكات الإيرانية المستمرة هي تتعارض مع نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية، وفي نفس الوقت يعني أساءت إلى دول ذات سيادة ومستقلة، وبموجب هذه النظام فأن يعني هناك مواقف يجب أن تتخذ من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات والإساءة إلى المجتمعات المحلية في المنطقة الإقليمية.
1: نعم، تفضل البقاء معي أستاذ جمال. أيضا دعني أشرك ضيف الكريم عبر الهاتف، يسرنا أن ينضم إلينا السيد حسام جابر، محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك معنا في هذه التغطية. كيف تنظر إلى دلالات إدانة مجلس الوزراء لتجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت، وما الرسائل التي تحملها هذه الإدانة؟
2: مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. بداية نؤكد أن هذا الاجتماع لمجلس الوزراء برئاسة سيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ليعكس ترجمة فورية وحازمة للتوجيهات الملكية السامية لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. نحن أمام اجتماع يحمل أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية، توازن بين صون الأمن القومي والدفاع عن المصالح الحيوية للإقليم، وبين المضي قدماً في مسارات التنمية والاستثمار نحو العالمية. لذلك دلالات إدانة مجلس الوزراء لتجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت والرسائل التي حملتها هذه الإدانة، أنا أعتقد أن الدلالة الأولى هي وحدة المصير الخليجي. عندما يقرن مجلس الوزراء البحرين الاعتداء على البحرين بالاعتداء على دولة الكويت الشقيقة، فهذه رسالة جيوسياسية واضحة ومباشرة بأن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، وأن مسائل استفراد بالدول أو محاولة زعزعة استقرارها ستواجه بموقف خليجي صلب وموحد. أما الرسالة فهي الرسالة واضحة إلى طهران ولا تقبل التأويل. المنامة تؤكد أن لغة الاعتداءات وسياسات حافة الهاوية لم تعد مقبولة ولن تنجح في فرض أي أمر واقع. البحرين تملك الجاهزية العسكرية والأمنية الكاملة، كما أشاد المجلس بيقظة قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية، ولكنها في ذات الوقت تتمسك بالمسؤولية الدولية وتدعو لوقف التصعيد وحماية المدنيين. لذلك الرسالة هنا هي أن الاستقرار الإقليمي يمر عبر احترام سيادة الدول والكف الفوري عن هذه الممارسات غير المبررة التي تهدد السلم والأمن الدولي.
1: نعم، أيضا أستاذ حسام، يعني أكد مجلس الوزراء ضرورة فتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم. ما أهمية هذا المطلب بالنسبة لحركة التجارة العالمية وأمن الطاقة؟
2: مضيق هرمز ليس شأنا إقليميا معزولا، بل هو شريان الحياة للاقتصاد العالمي،

0: عندما تطلب أو تطالب مملكة البحرين بفتح المضيق بالكامل وبلا قيود أو فرض رسوم غير قانونية، فهي تتحدث بصوت المجتمع الدولي بأسره. هذا الممر المائي الذي يتدفق عبره نحو ما يقارب 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي، أي محاولة لفرض قيود أو جباية رسوم قصرية تعني مباشرة ارتفاع تكاليف الشحن واضطراب في أسواق الطاقة وتهديد حقيقي للأمن الغذائي العالمي. لذلك توقيت هذا المطلب يأتي في وقت يسعى فيه العالم للتعافي الاقتصادي وبناء سلاسل الإمداد المرنة، وهو ما ركزت عليه مشاركة البحرين الدولية مؤخرا كالمشاركة في قمة أختر فرنسا وسلاسل الإمداد الغذائي. فرض أي قيود على المضيق هو بمثابة قرصنة جيوسياسية تخنق التجارة العالمية، وموقف البحرين الثابت والدائم هنا يمثل صوت عاقل يحمي حرية الملاحة الدولية من الابتزاز السياسي الذي تمارسه إيران عبر إغلاق مضيق هرمز.
1: نعم أستاذ حسام، تفضل بالبقاء معنا. دعني أيضا أنقل هذا المحور إلى ضيف الأستاذ جمال فيما يتعلق يعني أستاذ جمال بمضيق هرمز. يعني كما يعني قرأنا في تصريح مجلس الوزراء، يعني أكد ضرورة فتح المضيق وبلا قيود أو رسوم، وهي إشارة في نفس الوقت لخطورة السلوك الإيراني تجاه هذا المضيق، كيف تقرأ ذلك؟
2: ما في شك طبعا، يعني مضيق هرمز شريان حيوي مهم لدول العالم ككل، هو الممر الوحيد الذي من خلال تمر السفن في نقل يعني المنتجات النفطية للوقود، وفي نفس الوقت عملية التصدير والاستيراد. يعني مثل كما أشرنا بأن الاتحاد الأوروبي كان قد ناقش هذه المواضيع ويؤكد على أهمية إبعاد مضيق هرمز عن الصراعات والنزاعات والمحافظة عليه كممر دولي يعني مرور السفن دون أي قيود ودون أي شروط، وفي نفس دون أن يكون هناك فرض سلطة أو هيمنة من أي جهة من الجهات، ويعني بدون شك فهو يخضع للحماية الدولية. استمرار إيران في استفزازاتها وأيضا محاولاتها يعني توجيه بعض الصواريخ والمسيرات لبعض السفن وتشكيل التهديد المستمر لهذه السفن هو عبارة عن يعني هذا الشريان يصبح متضررا ويصعب تصدير الطاقة ونقلها إلى الوقود ومتطلبات الطاقة للدول التي هي بحاجة لها، بالإضافة إلى أن هناك مسألة تتعارض مع يعني قوانين والنظام الأساسي لمنظمة التجارة العالمية في مسألة تدفق التجارة والإنتاج والحركة التجارية العالمية المفتوحة. هذه القيود التي فرضتها إيران وأصبحت تهدد وتحاول ابتزاز السفن في عند مرورها بدفع مبالغ مالية، هذه مسائل يعني لا يوجد لها ما يسندها قانونا ولا في الأعراف الدولية ولا المواثيق ولا القوانين، يعني لا يوجد أي سند يعني تلجأ إليه إيران لاتخاذ مثل هذه الخطوات. وهذه مسألة أيضا يعني تعبر عن الأسلوب الإيراني في اعتداءاتها وفرض القوة والهيمنة ومحاولة السيطرة على يعني المنافذ المهمة والمؤسسات الدولية المهمة التي هي في الأساس ترفض مثل هذه الأساليب وهذه الأعمال الغاشمة المستمرة.
1: إذن ما هو المطلوب خلال هذه الفترة أو خلال المرحلة المقبلة لترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي؟
2: بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية وكما أشار مجلس الوزراء بهالمسألة بأن المجتمع الدولي عليه أن يقوم بمسؤولياته تجاه هذه الأمور، يعني المجتمع الدولي هو يعني المسؤول عن حماية المضائق والممرات المالية على مستوى العالم، ولذلك فإذا يعني تركت المسألة بهذه الطريقة وأصبحت انتهاكات إيران تفرض هي هيمنتها أمام المجتمع الدولي والمجتمع الدولي لا يتخذ أي خطوة إيجابية لرفع هذه الهيمنة وصدها وإرجاعها إلى مكانها، إذن في هذه الحالة جميع الممرات المائية في مستوى العالم ممكن أن يعني تحذو حذو إيران وتبسط هيمنتها على الممرات المائية العالمية، وبالتالي تصبح الدول العالم كلها في وضع أخطر ما يكون، خاصة في توفير المنتجات والصناعة والإطار العام في مسائل ذات علاقة بحياة الإنسان على كوكب الأرض.

0: نعم ايضا دعني اعلي ضيفي عبر الهاتف الاستاذ حسام جابر. استاذ حسام، الى اي مدى يعني تسهم القوانين الدوليه وقرارات مجلس الامن في حمايه حريه الملاحه البحريه وضمان انسيابها دون اي عوائق؟ نعم استاذ حسام، استاذ حسام هل لا تزال معنا؟
1: بلا شك القانون الدولي هو خط الدفاع الأول عن النظام العالمي. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تكفل بشكل قاطع حق المرور العابر في المضائق الدولية دون عوائق. وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ليست مجرد حبر على ورق، بل هي الغطاء الشرعي والقانوني الذي يستند إليه المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية. فمنذ القرار 552 لعام 1984 متعلق بأهمية تأمين حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي وفتح مضيق هرمز، مرورا بالقرار 2817 الذي مثل جهدا كبيرا للدبلوماسية البحرينية لاستصدار هذا القرار الهام والذي حشد أكثر من 136 دولة داعمة وراعية لهذا القرار والمتعلق بأهمية فتح مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة البحرية، مرورا بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين خلال تواجدها في مجلس الأمن سواء برئاستها لهذا المجلس الهام أو حتى خلال وجودها كعضو في هذا المجلس في استصدار كثير من البيانات والاجتماعات رفيعة المستوى المتعلقة بأهمية تأمين حركة الملاحة البحرية في المضائق الدولية والممرات البحرية الدولية، مرورا بقرار مجلس حقوق الإنسان لعام 2026 ومتعلق أيضا بأهمية فتح مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة البحرية، وقرار منظمة البحرية الدولية وخاصة اللجنة الشؤون القانونية بهذه المنظمة بشأن أهمية تأمين الممرات البحرية الدولية وأهمية فتح مضيق هرمز. كل هذا مثل جهود كبيرة بذلتها مملكة البحرين وتبذلها من أجل حماية الشرعية الدولية فيما يتعلق بتأمين الممرات البحرية الدولية. المحك الحقيقي هو الالتزام والإنفاذ لهذه التشريعات. القوانين الدولية قوية بحد ذاتها، ولكنها تحتاج إلى إرادة دولية جماعية لردع الطرف الذي يستهين بها. دعوة مجلس الوزراء لإيران بالامتثال لهذه القرارات هو وضع للمجتمع الدولي أمام مسؤولياته، فالتغاضي عن خرق هذه القوانين يهدد بتحويل الممرات الدولية إلى مناطق فوضى. أؤكد أن البحرين دائما أنها دولة قانون ومؤسسات، والتمسك بالشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لضمان انسياب حركة التجارة العالمية دون عوائق وحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي من أي مغامرات غير محسوبة.
0: نعم سيد حسام جابر، محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمرين معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ومعي ضيف الكريم في الاستوديو الأستاذ جمال داود عضو مجلس النواب سابقا. أستاذ جمال، يعني في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، كيف تقيم مستوى التنسيق السياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي؟ ما أبرز أيضا الرسائل التي تسعى المجلس إلى إيصالها إلى المجتمع الدولي؟
1: ما في شك طبعا، يعني مع استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون ومحاولتها لفرض هيمنتها على المنطقة ككل، وخاصة تعارضها ويعني خرقها للقوانين، وخاصة أيضا من ضمنها قانون اللي حركة قانون البحار، وأهمية أن القانون أكد على مسألة

قالت بأن الممرات المائية وخاصة مضيق هرمز واحد من هذه المضايق التي يؤكد على أن يعني لا يجوز للدولة الساحلية تعليقها وإيقافه أو يعني تعطيله بأي شكل من الأشكال. ولذلك هذه مسألة مفر دولي. فدول التعاون طبعا يعني لمست المسؤوليه من اللحظه الاولى في فيما يتعلق باولا الوضع الامني والاستقرار والسلام في المنطقه، وكذلك مساله الممر المائي اللي هو مضيق هرمز، وايضا عمليه الاستهداف المنشات المدنيه والمنشات يعني السكنيه، وكذلك يعني البنى التحتيه.

0: توجيه صواريخ وأيضا مستيارات إلى البحرين. فهذه الأمور هاي كلها يعني تؤكد بأن مسألة ذات أهمية بأن تشكل يعني دول التعاون موقفا موحدا يعني في صف واحد في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المستمرة. لأن كما هو ملاحظ بأن عملية يعني هذه الاعتداءات وبموجب الاتفاقيات والقوانين القانون الدولي والمعاهد الدولية تعطي الحق المشروع للدول المعتدى عليها بأن تتخذ جميع الوسائل والإجراءات من أجل الدفاع عن نفسها وحماية مكتسباتها والمدنيين في على أرض على على على, على الأرض. ولكن طبعا دول التعاون تتخذ دائما الموقف السلمي وتؤكد على أهمية بأن المسألة أصبحت مسألة دولية ليس لا تتعلق بدول التعاون فقط كانها منعزلة أو منفصلة عن دول العالم. وفي ذات الوقت من دول التعاون هي الدول المستقلة وذات سيادة وتتمتع بحقوقها الدولية بموجب الاتفاقيات المعاهدات الدولية. ودول التعاون يعني في المحافل الدولية وخاصة كثير من المؤتمرات التي حضرتها وكانت البحرين تمثل دول التعاون في اجتماعات مجلس الأمن والأمم المتحدة وبعض المحافل الدولية بتأكيد حرصها على أن يعني تتمتع هذه الدول بالاستقلال وسيادتها وحقها المشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية. وفي نفس الوقت بأن يعني يكون الممرات الدولية سواء خاصة في تدفق التجارة وحركة التجارة والسفن سفن الطاقة هي تحت الحماية الدولية لأنها تستخدم الممرات الدولية التي هي في الأصل لا يمكن أن يعني تمارس إيران هيمنتها على هذا الممر ويصبح تحت سلطتها وتتصرف فيه باعتباره ممرا إيرانيا خالصا له وإنما هو ممر دولي لا يمكن أن تفرض سيطرتها وهيمنتها عليه.
1: نعم، يعني إلى أي مدى يعني أسهمت آليات العمل الخليج المشترك في توحيد المواقف تجاه التطورات الأمنية الراهنة مهمية ذلك في تعزيز استقرار المنطقة أيضا؟
0: ما في شك طبعا يعني التحرك على المستوى الدولي سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو من المحافل الدولية يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى اللقاءات والنشاط الدبلوماسي الذي يعني شهدته عواصم دول العالم من من من قبل المعنيين والمسؤولين المثلين عن دول التعاون هذا يؤكد بان هناك يعني الحركه متواصله مستمره تتطلب توجيه الانظار وتسليط الضوء على المنطقه الاقليميه والاعتداءات الايرانيه التي يعني بلا شك ستؤدي مع مرور الوقت الى الخراب والدمار لهذه المنطقه وتعطيل حركه التجاره الدوليه بشان الامور ذات العلاقه بالاتفاقيات والمعاهدات الدوليه ذات العلاقه بحريه التجاره وحركه التجاره العالميه. فاصبحت يعني المسؤوليه مشتركه بين جميع دول التعاون دول الخليج العربيه وهناك تحرك نشط وواسع والبحرين قامت بدور كبير في هذا المجال على مستوى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكذلك في اللقاءات التي تمت مع الكبار المسؤولين ورجال الدولة في الاتحاد الأوروبي. فهذا النشاط الدبلوماسي يعني هو يؤكد الجانب يعني الخط القوي من قبل مجلس التعاون في إمكانياتها وقدراتها بأنها تتعامل مع هذا الواقع الذي فرضته في إيران عسكريا بأن تعامل هذا الوضع أمنيا وبالسلام ومحاولة إنهاء هذه الأمور بالأساليب السلمية ومنع إيران بكل الطرق من بعدم توجيه ترسانتها العسكرية من صواريخ ومسيرات إلى دولها والمنشآتها التي تأثرت تأثر كبير بفعل أفعال إيران طبعاً.
1: أيضا كيف تصف يعني أستاذ جمال جهود دول مجلس التعاون لحماية حرية الملاحة البحرية وضمان انسياب حركة السفن دون عواقب؟
0: يعني هذه كما أشرنا لها بأن يعني دول التعاون تؤكد على أهمية حرية يعني الممر المائي مضيق هرمز وتؤكد على أهمية أنه لا يخضع لأي دولة من الدول في خاصة المطلة على

0: المضيق نفسه، وكذلك بأن يعني هذه بموجب قانون البحار هو ممر دولي لا يخضع لأي دولة، حتى وإن كانت دولة ساحلية على هذا المضيق لا لا لا يحق لها أنها تفرض هيمنتها وسلطتها على هذا الممر، لأن أهميته يعني هو أهمية دولية وشريان حيوي مهم، وفي نفس الوقت يعني يتطلب بأن يكون المجتمع الدولي موقفه بموجب القوانين الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن.
1: نعم، أيضا يعني لازلنا في الشأن الخليجي، لو نتطرق إلى أوجه التنسيق العسكري والأمني، يعني إحنا نتكلم عن دول الخليج واجهت ذات التهديد العسكري والعدوان من قبل إيران، كان هناك أيضا إلقاء القبض على عناصر مندسة في المجتمعات الخليجية، يعني رأينا في عدة دول يعني تم إلقاء القبض على مثل هذه العناصر، يعني كيف تنظر إلى أوجه التنسيق العسكري والأمني بين دول المجلس خلال هذه المرحلة؟ كيف تنعكس الجاهزية المشتركة على حماية أمن دول الخليج ومواطنيها؟
0: دول التعاون طبعا اتخذت موقف موحد في شأن حماية مجتمعاتها والأوطان، أوطان دول التعاون كلها هي وطن واحد لشعوب التعاون ككل، ولذلك عندما رأت من الاعتداءات الإيرانية كانت لها أهداف أبعد مما تكون كما اعتقد البعض منها مجرد أو كما تدعي إيران من توجه الصواريخ يعني لضرب قواعد أجنبية في المنطقة، وكلها أكاذيب بسبب أن الأمور أصبحت واضحة عندما تطرب المنشآت المدنية والمناطق السكنية العامة بالنسبة للمواطنين على أراضي دول التعاون الخليجي، فاتخذت يعني الجوانب المهمة في أولا في التعاون في المجال العسكري، وطبعا رجال البحرين قوة الدفاع البحرين يعني كان لها دور كبير في صد جميع محاولات اختراق سماء البحرين من صواريخ ومسيرات وتدمرها قبل وصولها إلى أرض البحرين، وكذلك في دول التعاون الأخرى كذلك كانت قوات الجيش في كل دولة تقوم بدورها، وهناك بطبيعة الحال طالما أن هناك اعتداءات وصواريخ توجه إلى دول التعاون بمختلف الاتجاهات والأعداد والأحجام، فالتنسيق مؤكد بأنه يكون على مستوى الأهمية والمسؤولية، وفي نفس الوقت على مستوى الصد وتوجيه المضادات لتدميرها قبل أن تحقق أهدافها أو تصل أهدافها على أرض الأوطان في مجلس التعاون. الجانب الآخر طبعا عندما لمست وبتصريحات إيران وتصريحات بعض الملالة في إيران أو حتى في مناطق دول أخرى من من من وجود ملالة إيران التابعين واللي هم يخدمون ويعملون من أجل ولاية الفقيه، اتضح بأن تصريحاتهم هي عبارة موجهة إلى أعوانهم من وكلاء ومن الحرس الثوري الموجودين في بعض الدول من التعاون، واتضح بأن يعني تقريبا كل دول من التعاون موجود فيها يعني عناصر من الحرس الثوري بالإضافة إلى الوكلاء والأعوان والأذناب، فاتخذت طبعا دول من التعاون كلها في موقف واحد يعني في حركة استباقية في ضبط هؤلاء الـ يعني الـ الوكلاء والجماعات التابعة للحرس الثوري، واتخذت ضدهم يعني الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى أن هناك من خلال توجيه الصواريخ والمسيرات كانت هناك عناصر تعمل المخابرات الإيرانية في أراضي دول التعاون خاصة في البحرين، تم ضبط عناصر تعمل للمخابرات الإيرانية وتوجيه الصواريخ والمسيرات إلى أراضي البحرين بأساليب بعضها كانت يعني تستخدم الأجهزة المتطورة في توجيه مثل هذه الصواريخ أو المسيرات، وفي نفس الوقت يعني اعتقدت بأن الأمور ستكون عابرة دون أن يتم ضبطها وحصرها ويعني اعتقالها من وكيفية يعني التصريح بأنهم قاموا بهذه الأعمال فعلا بعد تصريحاتهم وفي نفس الوقت من خلال اعترافاتهم، وتأكدت من العملية عملية مخابرات وعملية رجال الحرس الثوري وعملية اللي هم الوكلاء والأذناب والأعوان من أجل يعني يقومون بأعمال العبث على أراضي دول التعاون دول الخليج العربية، ويعني يعملون بأساليب المشاغبة للأجهزة الأمنية

0: والأجهزة ذات العلاقة بحماة الأمن والاستقرار. وكذلك اعتبرت إيران بأن لحماية هؤلاء الذين يوالون إلى ولاية الفقيه ويوالون إيران بأن عملية استمرار توجيه الصواريخ والمسيرات تشكل نوع من الدعم لهم للقيام بمهامهم التي يعني كلفتهم بها إيران وولاية الفقيه. فهذه أمور أصبحت واضحة مكشوفة، ودمنا التعاون طبعا عملت على على على بتر هذه المسائل وقطعتها ووقفتها، ولله الحمد تحققت الإنجازات بأن يعني تمنع وتضبط هذه الجماعات سواء كانوا من الوكلاء أو التابعين لحراس الثوري أو المخابرات الذين كانوا يعملون بالتجسس في البحرين والدول الأخرى فيما استعاون لصالح إيران، وأوقفتهم بطريقة في عمل استباقية كانت هي عملية ناجحة تؤكد عملية المتابعة والرصد والعمل الدقيق الذي قاموا فيه الأجهزة المختصة في هذا الشأن.
1: بكل تأكيد يعني أيضا دعني أشكر ضيفي الكريم عبر الهاتف، يسرنا أن ينضم إلينا من أبو ظبي السفير السابق والمحلل السياسي الدكتور أحمد المطروشي. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه التغطية. إلى أي مدى أسهمت آليات العمل الخليجي المشترك في توحيد المواقف تجاه التطورات الأمنية الراهنة، وما أهمية ذلك في تعزيز استقرار المنطقة؟
2: إن التعاون ما بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الحرب التي دامت 40 يوما وما بعد الحرب إلى يومنا هذا، كان هناك تعاون وكانت هناك لقاءات جماعية ثنائية، وأذكر أيضا القمة التي عقدت في جدة لمناقشة هذا التحدي، أي العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون الخليجي. طبعا هذا التعاون ضروري في الفترة هذه وفي الفترات القادمة، ويجب أن يكون هذا التعاون منصب لمصلحة دول مجلس التعاون الخليجي، يصب في مصلحة دول الخليج وعلى كل المستويات. من الطبيعي جدا سنواجه الكثير من الصعاب، الأمور الآن في هذه الفترة غير واضحة المعالم، الأمر غير الأمني غير مستتب في المنطقة، لا يوجد هناك حرب ولا يوجد هناك سلام، الوضع ضبابي، وبالتالي لابد من تعزيز التعاون ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل المعلومات أول بأول، وأن يكون لدول المجلس صوت واحد ونوحد صوتنا ونوحد موقفنا، لأن المستهدف من إيران ومن النظام الإيراني ومن النظام الملالي ليس دولة بعينها وإنما كل دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي نحن مطالبين بأن نكون أو نضع يدنا في بعض يد بعض، وأن نكون منتبهين وأن نكون يقظين لمواجهة هذا التحدي الذي يشكل خطر ليس على منطقة الخليج فقط وإنما على المنطقة العربية وعلى الاستقرار والأمن الدوليين. ما نراه الآن من أزمات وخاصة أزمة مضيق هرمز، وهذا الأمر سيشكل خطر كما ذكرت ليس فقط على دول مجلس التعاون الخليجي على دولة بعينها أو أكثر من دولة وإنما على كل دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي لابد من أن يكون هناك موقف موحد تجاه هذا العدوان، وأن يكون صوتنا واحد وأن يكون موقفنا واحد.
1: نعم أستاذ، من أبو ظبي السفير السابق والمحلل السياسي الدكتور أحمد المطروشي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أستاذ جمال، يعني لا نزال بالطبع نتناول الشأن الخليجي والتعاون والعمل المشترك خصوصا في هذا التحدي وهذا الظرف الاستثنائي. كيف تنظر إلى التعاون أيضا في مجال

0: الأمن السبراني ومواجهة الشائعات والحملات الإعلامية المضللة التي يعني أيضا قد تتزايد خلال فترات التوتر والتصعيد.
1: هذا الموضوع في غاية الأهمية. بطبيعة الحال هناك تنسيق وهناك تعامل وتفاعل مع مسائل ذات العلاقة بنشر الشائعات وفي نفس الوقت الأكاذيب وتحريف الأخبار عن حقيقتها. طبعا إيران يعني تعمل على أو تعمل بأساليب، وخاصة عندما يعني توظف يعني أعوانها ووكلائها بأساليب ميدانية، وفي نفس الوقت عبر التواصل الاجتماعي وعبر استخدام وسائل الإعلام سواء كانت المرئية أو مقروءة أو مسموعة، بحيث بأن هي إيران تعمل جاهدة لتحريف الأخبار، نشر الأكاذيب، في نفس الوقت محاولة إثارة الفتن الطائفية في دول التعاون. وبطبيعة الحال الأجهزة المختصة في دول التعاون المختصة في متابعة الأخبار ونشر الأخبار الصحيحة والدقيقة من قبلها تواجه هذه الأساليب الإيرانية، يعني من خلال اعتداءاتها المستمرة بجميع الوسائل بنشر الأخبار الصحيحة، وتؤكد على أهمية المتابعة على الأخبار من مصادرها الصحيحة وغير التي يعشبها الأكاذيب والتحريف. فمثلا عندما وجهت صواريخها إلى دولة الكويت الشقيقة إيران ودمرت مطار الكويت الدولي، وكانت حاولت أن أيضا توجه صواريخها وترساناتها إلى مطار البحرين الدولي، وكذلك عندما أيضا تركت بعض الأضرار في مطار دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نشرت أخبار بأنها تستهدف القواعد الأمريكية وقواعد عسكرية ولا آخر، وهذه كلها أكاذيب. ولكن مع الأسف أن هناك بعض الجواسيس وبعض الأعوان الحرس الثوري في دول التعاون يتناقلون هذه الأخبار عبر شبكة الاتصال وشبكة التواصل الاجتماعي من أجل يعني إغراق هذه الوسائل الإعلامية بمثل هذه الأخبار المكذوبة غير الصحيحة والتي تم تحريفها لتأكيد هذا الخبر. ومع الأسف بأن هناك بعض المجتمعات في على يعني في العالم تصلهم مثل هذه الأخبار التي يعني غير الدقيقة وغير الصحيحة، ويصدقونها ويعتبرون بأن هذا ما صار، مع العلم بأن عندما يتم توجيه بالأخبار بإبطال هذه الأخبار وتأكيد من الأخبار المكذوبة والخبر الصحيح أنه تم ضرب منشآت مدنية واقتصادية وتجارية، هم يعودون مرة ثانية بإعادة تكرار الأخبار التي يتم من إيران. وأنا أعتقد بأن طبعا دول التعاون تقوم بجهد كبير في نشر هذه الحقائق ومحاولة الوصول بمختلف اللغات والمجتمعات الدولية لبيان حقيقة ما يجري في منطقة الخليج العربي والاعتداءات الغاشمة الإيرانية على المنشآت والمؤسسات المدنية والمنطقة السكنية بالإضافة إلى المطارات، من أجل يعني بيان حقيقة هذه الأمور. وهذه الأمور تحتاج إلى أيضا على الرغم من من من حجمها ومستوياتها والحجم الذي يعني تعمل به، تتطلب مزيد من من من كثافة الأخبار ومحاولة توجيه القنوات التلفزيونية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي في خارج محيط الإقليم بأن الأخبار الصحيحة ما هي، وكيف بأن إيران ترسل وتوجه أخبارها المكذوبة والتي يتم تحريفها إلى تلك الدول من أجل أن تحصل على دعم، وتؤكد مسألة أن ما تدعيه إيران بأنها تستهدف قواعد عسكرية ولا تستهدف المناطق المدنية، والحقيقة بأنها عكس ذلك هي تستهدف المناطق المدنية، وعملها تخريبي إرهابي مستمر يعني ويؤكد نواياها بإثارة الفوضى والخراب على أرض الدول الإقليم في مجلس التعاون دول الخليج العربية.
0: على الصعيد الاقتصادي والتجاري كذلك، يعني دعنا نتحدث أستاذ جمال عن الإجراءات والتنسيقات الخليجية التي تم اتخاذها لضمان استمرار يعني الوضع المعيشي وسلاسل الإمداد وحركة التجارة أيضا استمرار حركة الطيران كذلك، ويعني الخطط اللوجستية التي تم تفعيلها بين دول المجلس لتضمن يعني إمدادات الغذاء والدواء وما شابه ذلك.
1: في ظل التهديدات الإيرانية المستمرة طبعا يعني لابد أن نرفع الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية بأن هي فتحت خطوط يعني واسعة جدا وكبيرة في توفير إمدادات والمتطلبات المعيشة لدول التعاون من خلال الموانئ المطلة على البحر الأحمر، وكذلك مع التهديدات استمرار التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز ومنع السفن من استمرار مرورها عبر مضيق هرمز، فأن يعني كانت عملية التعاون والتنسيق القائم بين حكومات دول التعاون دول الخليج العربية بتمرير الشاحنات ووسائل نقل البضائع والمنتجات عبر طبعا الطرق المتوفرة خاصة البحرين عبر جسر الملك فهد، وبالنسبة لدولة الكويت والإمارات وقطر، بحيث بأن يعني لم شعوب دول التعاون لم تشعر بنقص أي متطلباتها المعيشية أو غيرها من ذلك، بحكم بأن جميع هذه المنتجات يعني كانت هناك يعني عملية حركة سريعة متوافقة مع متطلبات الحياة في في في في في أراضي مجلس التعاون دول الخليج العربية ومتطلبات شعوب مجلس التعاون، وكانت عملية النقل جميع المنتجات من البحر الأحمر من الموانئ السعودية على البحر الأحمر إلى دول مجلس التعاون برا، وكذلك مسائل ايضا امداد خطوط النفط التي يعني ايضا نقلت من الخليج العربي الى ايضا البحر الاحمر عبر انابيب مستقله وعبر الاراضي المملكه السعوديه. حاولت ايران طبعا ان تعمل نوع من الحصار، يعني اسلوبها العدائي لم يكن فقط مجرد انها تضرب مؤسسات مدنيه ومناطق سكنيه، وانما هو نوع من الحصار الذي حاولت ان يعني تفرضه على دول التعاون خاصه الدول المطله على الخليج العربي والتي تعتمد على في موانئها على الامدادات البحريه عبر مضيق هرمز، فكانت تحاول ان تفرض نوع من الحصار على هذه الدول، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الحكومات مع المملكه السعوديه افشلت مخطط الايراني وتمكنت من محاولاتها كانت فاشله، وما يؤكد بأن التلاحم بين شعوب دول التعاون والتماسك يعني على مستوى القيادات والحكومات يؤكد القدرة على مواجهة إيران بجميع الطرق والوسائل وأبطال مخططاتها وأفشالها فور أن تبدأها. فهذه المسائل التي يعني حققت نجاحات كبيرة على هالمستوى.
0: نعم، تفضل بالبقاء معي أستاذ جمال. ينضم إلينا من الرياض الأستاذ خالد الربيش مدير تحرير صحيفة الرياض. أهلا مرحبا بك سيدي الكريم في هذه التغطية. كيف تنظر إلى التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الأمن السبراني ومواجهة الشائعات والحملات الإعلامية المضللة؟
2: مساء الخير. ما في شك طبعا أنه اليوم التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص الأمن السبراني شهد خلال الفترة الماضية الحقيقة تنسيق عالي المستوى بين دول الخليج، تمثل ذلك من خلال الاهتمام بهذا الجانب من خلال اجتماعات القمم الخليجية السابقة، وصولا الحقيقة إلى الاستراتيجية الخليجية للأمن السبراني وإطلاق منصة تهتم بمشاركة دول الخليج بأي تهديدات سبرانية يمكن أن تظهر، بمعنى أن يكون هناك تنسيق كامل فيما بين دول الخليج في جانب التهديدات في الأمن السبراني. تلخص الحقيقة هذا التوجه في قضية الأمن السبراني بين دول مجلس التعاون أو يمكن يعني تلخيصها في ثلاث توجهات مهمة، اللي هو الإطار المؤسسي مثل ما قلنا استراتيجية خليجية على رأسها الموحدة للأمن السبراني، والمنصات مثل هذه المنصة التي تهتم بمشاركة دول الخليج بالإفصاح

0: والتوضيح على أي تهديدات سبرانية، والتمارين وبناء القدرات. وهذا التوجه أمر مهم جداً، لأن مثل هذا التخصص اليوم الأمن السبراني لا يقل أهمية عن الأمن القومي أو الأمن الوطني لدول الخليج. وبالتالي بناء القدرات تماماً هو كما تأهيل العسكريين في قطاع الأمن أو القطاع العسكري، فتأهيل القدرات من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في دول المنطقة أو خارجها، أو حتى في الجامعات الخليجية التي بدأت تأخذ بهذا التخصص وتمنح شهادات جامعية عليا. أما حقيقة ما يخص الجانب الإعلامي، فنشير هنا الحقيقة إلى مبادرة معالي وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان الدوسري في هذا الجانب، اللي أعلنها في بداية الأحداث، وكانت تهدف هذه المبادرة إلى توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي والوقوف صف واحد ضد أي تحديات أو حملات تستهدف دول المنطقة. تركزت حقيقة هذه المبادرة بتوحيد الرسالة والتصدي لأي إشاعات أو تهديدات يمكن أن تطال دول الخليج العربي.
1: نعم، أيضا أستاذ خالد، على الصعيد الاقتصادي لو نتحدث عن الإجراءات والتنسيقات الخليجية المتخذة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وحركة التجارة والأسواق في ظل التحديات الراهنة.
0: ما يخص الجانب
2: هنا البحرين، تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر
3: من مركز الأخبار. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يشكل دعامة رئيسة لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وترسيخ تنافسيته واستدامة نموه. سمو رئيس الحرس الوطني يجتمع مع قائد القوات الجوية الباكستانية لبحث آفاق تطوير التعاون والتنسيق العسكري بما يخدم المصالح المشتركة. سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ويؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة. النائب العام يفتتح برنامجا تدريبيا بتنظيم وحدة التحقيق الخاصة تحت عنوان بناء القدرات الوطنية في التقصي والتوثيق وفق بروتوكول اسطنبول.

أهلا ومرحبا بكم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 21 لسنة 2026 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. جاء فيه: يعاد تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبد الحسين خلف العصفور نائبا للرئيس، فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود المحمود، فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح، فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان، فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور، فضيلة الشيخ منصور علي حمادة، فضيلة الشيخ محمد حسن عبد المهدي الشيخ، فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الشيخ منصور الستري، فضيلة الشيخ جميل محمد إبراهيم حسن القصاب، فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق العباسي، فضيلة الشيخ جواد عبد الله عباس حسين، فضيلة الشيخ محمد جعفر محمد الجفيري، فضيلة الشيخ راشد حسن أحمد البعينين، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم راشد المريخي، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ضرار الشاعر. وتكون مدة عضويتهم

في المجلس 4 سنوات. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السفير مايكل والتس مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكد سموه حفظه الله على ما تشهده العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من نماء وتقدم متواصل على كافة الأصعدة، مشيرا سموه إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية الأمريكية من حرص متبادل للبناء على ما تحقق في مساراتها من شراكات فاعلة واتفاقيات مثمرة ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ولفت سموه إلى الدور الذي تطلع به منظمة الأمم المتحدة في ترسيخ التعاون الدولي وتعزيز العمل والتنسيق المشترك لمواجهة كافة التحديات العالمية، معربا سموه عن شكره وتقديره لتعاون الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة مع مملكة البحرين ضمن منظومة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم والتنمية على المستوى العالمي. وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى متانة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي كان لها دور تاريخي في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدا على الدور الهام الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم. كما جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تنمية التعاون والتنسيق الثنائي واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما حضر اللقاء السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق لمملكة البحرين من منجزات تنموية نوعية حتى اليوم جاء ثمرة للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص والحرص الذي يوليه أعضاء فريق البحرين من أجل مواصلة ترسيخ المكانة التنافسية للمملكة، مشيرا سموه إلى أهمية استمرار تعزيز هذا النهج وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أشار سموه إلى أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يشكل دعامة رئيسة لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وترسيخ تنافسيته واستدامة نموه، مؤكدا سموه أن مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر بين الجانبين من شأنه أن يفتح آفاقا أرحب للإنجاز والتطوير ويسهم في استثمار الفرص الواعدة وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي تسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية. وأضاف سموه أن القطاع الخاص شريك رئيسي في دعم مسارات التنمية ونحرص على مواصلة تمكينه وتعزيز مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم النمو الاقتصادي ويرسخ تنافسية المملكة ويسهم في تحقيق التطلعات المنشودة. من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب

0: سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يبديه من حرص واهتمام لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم جهود الغرفة، كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره للحكومة على ما قدمته من دعم ومساندة للقطاع الخاص في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وما تبذله من جهود متواصلة في تهيئة البيئة الداعمة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي بما يسهم في ترسيخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ويحقق الأهداف المنشودة. اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سده قائد القوات الجوية الباكستانية، وذلك في مقر القيادة بالعاصمة إسلام أباد، بحضور العميد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب، والعميد الركن محمد عبد الله ربيعة رئيس شعبة ديوان الرئاسة. وخلال اللقاء أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بما تشهده العلاقات البحرينية الباكستانية من تطور مستمر وبما حققه التعاون العسكري المشترك من مستويات متقدمة، مؤكدا على أهمية مواصلة تبادل الخبرات وتطوير مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين. من جانبه رحب قائد القوات الجوية الباكستانية بهذه الزيارة مؤكدا أهميتها في دعم وتعزيز أواصر التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحثا آفاق تطوير التعاون والتنسيق العسكري بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. هذا وقد وصل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني إلى إسلام أباد في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، يرافقه العميد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى قاعدة نورخان الجوية بمدينة راولباندي عدد من كبار القادة والمسؤولين في الجيش الباكستاني وممثلي الحكومة الباكستانية وسفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية محمد إبراهيم محمد وأعضاء السفارة. وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات لا سيما العسكرية والأمنية. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة السفير مايكل والتس مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني. وخلال اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ورفض مسارات التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحا أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تشكل ركيزة مهمة للبناء عليها تعزيزا للتعاون والتنسيق المشترك. كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المتبادل. افتتح سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص الذي تنظمه وحدة التحقيق الخاصة تحت عنوان بناء القدرات الوطنية في التقصي والتوثيق وفق بروتوكول اسطنبول، وذلك بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية. وأكد سعادة النائب العام في كلمته على امتلاك مملكة البحرين من المقومات ما يعزز مكانتها في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال ما أرسته من أطر قانونية ومؤسسات متخصصة تعنى بحماية الحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية.
1: نظمت وحدة التحقيق الخاصة برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان بناء القدرات الوطنية في التقصي والتوثيق وفق بروتوكول إسطنبول، وذلك بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية ذات الصلة بالعدالة الجنائية وإنفاذ القانون وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مختصين ومهنيين في القطاع الصحي. ويأتي البرنامج في إطار جهود وحدة التحقيق الخاصة الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات المهنية المتخصصة من خلال تعزيز المعارف والمهارات المرتبطة بعمليات التقصي والتوثيق وفق المعايير الدولية المعتمدة، كما يركز على الجوانب التطبيقية والعملية عبر مناقشة حالات واقعية واستعراض أفضل الممارسات المهنية في مجالات التحقيق والفحص والتقييم الطبي والنفسي. ويمتد البرنامج على مدى 3 أيام، يتناول مختلف المراحل المرتبطة بعمليات التقصي والتوثيق بدءا من الضمانات القانونية السابقة على التحقيق، مرورا بإجراءات جمع الأدلة والتوثيق الفني، وصولا إلى أدوار التخصصات الطبية والنفسية في التقييم وأعداد التقارير الفنية. كما ويهدف البرنامج إلى تعميق الفهم القانوني والعملي للمعايير الدولية وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المختلفة، بما يدعم جودة التحقيقات ويرتقي بكفاءة الإجراءات والتخصصات الفنية ذات الصلة.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الأشغال خدمة الاستشارة الخدمية للجهات الحكومية كخدمة رقمية تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بأعمال البناء للجهات الحكومية والشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بما يسهم في تسريع إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بعدد من المجالات، من بينها إعداد التصاميم الأولية والتصاميم الهندسية والإشراف على تنفيذ المشاريع للجهات الحكومية وغيرها. وأكدت وزارة الأشغال أن الخدمة المطورة تأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تعزز التحول الإلكتروني للخدمات بما ينسجم مع جهود إعادة هندسة الإجراءات الحكومية. حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف المهندسة هدى ميرزا سلمان، الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال. بداية، لو تحدثينا عن أوجه التطوير التي طالت هذه الخدمة.
2: السلام عليكم، يسعدني أن أكون معكم اليوم في مداخلة. وأود في البداية أن أؤكد على حرص وزارة الأشغال على تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء للخدمات الحكومية. أما فيما يخص الخدمة محور حديثنا اليوم، فقد قامت الوزارة بتطوير خدمة الاستشارة الخدمية للجهات الحكومية من خلال تطويرها وإنشاء خدمة رقمية جديدة تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بأعمال البناء. هذه الخدمة تقدم مثل ما تفضلت إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وهذه تشمل عدد كبير من المجالات، منها إعداد التصاميم الأولية والرسومات الهندسية التفصيلية، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية والتنسيق لإعداد التكلفة التقديرية للمشاريع وإعداد وثائق المناقصات، بالإضافة إلى تقييم الحالة الإنشائية للمباني الحكومية القائمة، إضافة إلى أعمال التجديد والتأهيل. فيما يخص أوجه التطوير لهذه الخدمة، فقد كان الاعتماد سابقاً قبل التطوير على المستندات الورقية، ويتم التواصل عن طريق الرسائل لتسليم وتوقيع الملفات وتقديم الملاحظات عبر وسائل التواصل الاعتيادية مثل الهاتف والبريد الإلكتروني. أما بعد استكمال التطوير، فقد تمت أتمتة الإجراءات للطلبات، وبناء عليه تم استكمال التحول الإلكتروني لهذه الخدمة بنسبة 100%، ابتداء من تقديم الطلب إلكترونيا ورفع المستندات والمتابعة الإلكترونية، وختاماً باستكمال المعاملة المطلوبة من الجهة الحكومية.
0: نعم، أيضاً لو نتحدث بشكل تفصيلي عن جوانب التحسين في هذه الخدمة.
2: نعم، بالنسبة إلى جوانب التحسين، تمثلت جوانب التحسين في تقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى. كذلك تحسين واجهة وتجربة المستخدم.

0: وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى تحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية وتوحيد المعلومات المنشورة في جميع القنوات الرسمية.
1: نعم المهندسة هدى ميرزا سلمان الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال، شكرا جزيلا لك. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدماتية المستدامة والتي تعود بالنفع على الأشقاء في قطاع غزة، وبالتعاون مع مؤسسات ومنظمات معتمدة. ووقع الاتفاقية على المؤسسة المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام، فيما وقعها عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عطوفة الأمين العام الدكتور حسين الشبلي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرامية إلى توسيع نطاق شراكاتها الإنسانية والإغاثية بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية مستدامة تلبي احتياجات المتضررين في قطاع غزة. وأكد الجانبان أن الاتفاقية تجسد عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وحرصهما المشترك على مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية من خلال تنفيذ مشاريع ذات أثر مستدام. بهذه المناسبة أشاد القائم بأعمال الأمين العام بتوجيهات جلالة الملك المعظم في دعم الشعوب المتضررة الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن المؤسسة تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمتابعة ممثل جلالة الملك أعمال إنسانية وشؤون الشباب. من جانبه أعرب الدكتور حسين الشبلي عن اعتزازه بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستسهم في توحيد الجهود وتوجيهها نحو مشاريع تنموية نوعية تحقق أثرا مستداما وتلبي الاحتياجات الملحة للسكان في قطاع غزة خلال المرحلة الحالية. أكد اللواء طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أن النجاحات المتحققة في مجال العلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية تعكس مستوى الريادة الذي بلغته الخدمات الطبية الملكية في مملكة البحرين. جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز البحرين الأورام التابع للخدمات الطبية الملكية نجاح حالة علاجية جديدة لمواطنة باستخدام العلاج الجيني كاستجيبي لعلاج فقر الدم المنجلي.
2: في عالم الطب الحديث لم تعد بعض الأمراض الوراثية قدراً يلازم المرضى مدى الحياة، بل أصبحت الابتكارات العلمية تفتح أبواباً جديدة نحو العلاج والتعافي، حاملة معها أملاً متجدداً لملايين المرضى حول العالم. وفي مملكة البحرين تتواصل الإنجازات الطبية في مجال الطب الدقيق والعلاجات الجينية المتقدمة، إذ أعلن مركز البحرين للأورام التابع للخدمات الطبية الملكية نجاح حالة علاجية جديدة لمواطنة بحرينية باستخدام العلاج الجيني كاس جي في ضمن برنامج العلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية المخصص لمرضى فقر الدم المنجلي وأمراض الدم الوراثية، حيث استكملت المواطنة البحرينية جميع مراحل العلاج وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة وتحت إشراف فريق طبي وطني متعدد التخصصات. ويعد العلاج الجيني من أكثر التقنيات الطبية تطوراً في العالم، إذ يستهدف معالجة المرض من جذوره عبر تصحيح الخلل الجيني المسبب له، بما يمنح المرضى فرصة حقيقية للتخلص من المضاعفات المزمنة وتحسين جودة حياتهم بصورة مستدامة. ويمثل هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة التطور التي يشهدها القطاع الصحي في مملكة البحرين، ويعكس نجاح الكفاءات الوطنية في تطبيق أحدث التقنيات العلاجية وتنفيذ برامج طبية متقدمة وفق المعايير العالمية، بما يسهم في توفير خيارات علاجية نوعية داخل المملكة. ومع كل إنجاز طبي جديد تواصل مملكة البحرين ترسيخ حضورها في ميادين الابتكار الصحي، مؤكدة أن الاستثمار في المعرفة والكوادر الوطنية والتقنيات المتقدمة يمثل الطريق نحو مستقبل طبي أكثر تطورا وفرص علاجية أوسع وحياة

0: أفضل للمرضى.
1: والمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نورة بطي، طبيب أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، رئيس برنامج زراعة الخلايا الجذعية في مركز البحرين الأورام. إذن دكتورة، إلى أي مدى يعكس نجاح ثاني حالة علاج جيني لفقر الدم المنجلي تحول مملكة البحرين من تقديم الرعاية التقليدية لتبني الطب الدقيق والعلاجات المستقبلية القادرة على علاج الأمراض الوراثية من جذورها؟
2: مشكورين على الاستضافة، مساء الخير. طبعا نجاح الحالة الثانية ما يعد مجرد إنجاز علاج فردي، بل هو يمثل مؤشر واضح على انتقال البحرين إلى مرحلة متقدمة من الطب الدقيق. والعلاجات التقليدية لمرضى السكلر كانت كلها في السابق تركز على السيطرة على الأعراض والمضاعفات، سواء عبر الأدوية ونقل الدم وطبعا الرعاية الداعمة، بينما العلاج الجيني يعد من العلاجات الجذرية للمرض نفسه. ولأن مرض فقر الدم منتشر، أو فقر الدم المنجلي عفوا، منتشر في البحرين، فهذا الإنجاز يعتبر استثمار استراتيجي في صحة المواطن ومستقبل المواطن.
1: نعم دكتورة، العلاج الجيني باستخدام تقنية كريسبر يعد من أكثر التقنيات الطبية تطورا في العالم. ما الذي يعنيه تمكن الكفاءات الوطنية في البحرين من تطبيق هذه التقنية بنجاح؟
2: مثل ما تعرفين أخوي بسام، أن تطبيق العلاج يحتاج منظومة متكاملة أو فريق متكامل، طبعا يشمل برنامج زراعة الخلايا الجذعية ومختبر خلايا جذعية متقدم، أيضا فريق متكامل من أطباء متعددين التخصصات، ممرضين، معالجين نفسيين، أخصائيين علاج طبيعي وتغذية علاجية. وطبعا ولله الحمد هذا الكوادر كلها موجودة في البحرين، وخصوصا في مركز البحرين الأورام للخدمات الطبية الملكية. ونجاح الحالة الثانية ويؤكد أن الأمر ما كان بس إنجاز لمرة واحدة فقط، بل أصبح برنامج علاج قابل للاستمرار والتوسع. هذه طبعا يعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي للعلاجات المتقدمة.
1: نعم، يعني أيضا دكتورة، يعني بعد نجاح ولله الحمد يعني حالتين بحرينيتين في العلاج الجيني لفقر الدم المنجلي، ما هي الآفاق المستقبلية لتوسيع هذا البرنامج؟ وهل يمكن أن نشهد خلال السنوات المقبلة تحول جذري في التعامل مع أمراض الدم الوراثية؟
2: أكيد. طبعا البرنامج مرشح للتوسع خلال السنوات القريبة المقبلة بإذن الله، بيشمل مرضى أكثر من مرض أنجلي، وطبعا بالإضافة إلى الزراعة العادية من الخلايا الجذعية العادية اللي هي متبرعة 100% أو 50%، يكون لعلاج حالات أخرى مثل أمراض الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية. ومع استمرار التطور العالمي طبعا في تقنيات التحرير الجيني، نجاح البحرين المبكر في هذا المجال يضعها في موقف متقدم للاستفادة من الجيل القادم من الخلايا الجذعية المعدلة جينيا لعلاج أمراض أخرى مثل أمراض أورام الدم أو الأورام الأعضاء المصمتة الأخرى.
1: نعم دكتورة، تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح. شكرا لك الدكتورة نورة بطي، طبيب أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، رئيس برنامج زراعة الخلايا الجذعية في مركز البحرين للأورام. شكرا جزيلا لك دكتورة. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث عقدت أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة برئاسة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت. وجرى خلال أعمال الدورة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية والتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، كما جرى خلال اللقاء توقيع على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السبراني وبرنامج تنفيذي للتقييس. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإريتري أسياس أفورقي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الرئيسان مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. في هذا السياق أكد الرئيس المصري موقف مصر الثابت الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي. في العراق، أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي خلال الاجتماع الطارئ للمجلس موقف بغداد الثابت.

0: ثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية لتكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وأكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية أهمية العمل على حفظ استقرار المنطقة الذي ينعكس بشكل إيجابي على استقرار بلاده. استئنفت اليوم عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد توقفها مؤقتا بسبب التطورات الأمنية. وأوضح الهلال الأحمر المصري أن الشاحنات التي يتم إدخالها ضمن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة تحمل مساعدات غذائية وطبية ومواد إغاثية إلى جانب الوقود، مشيرا إلى أن إجمالي ما دخل القطاع منذ بدء الحرب بلغ نحو 50,000 شاحنة محملة بأكثر من 995,000 طن من المساعدات المتنوعة، إضافة إلى سيارات إسعاف وشاحنات وقود. وصلنا معكم إلى نهاية هذه النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات

البرنامج ونتصفح معاكم معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونشوف إيش عندنا في الصفحة الأولى. عندنا التعابير القصص القصصية، أي التعبير الناتج عن حدث، ومنها هذا التعبير: عنتر على ثور. هذا التعبير الطريف كما ورد في قصص من قصص التراث الشعبي، يقول لك: هاج أحد الثيران وهرب من صاحبه في قبيلة بني عبس، فأثار الرعب والهلع بين أفراد القبيلة، فأخذوا يتصايحون ويجرون في فزع مستنجدين ببطلهم عنتر. فعنتر كان قاعد وشاف هالهلمة من قبيلة بني عبس تركض ولا يدري شو السالفة، وبعدين التفت وشاف الثور لحقهم، قام شال عليه حاله حالهم، قام يركض، كان أول الراكضين. فيعني الناس استنكروا من البطل الشجاع عنتر يخاف مثلهم ويركض، فقالوا له: يا عنتر يعني أنت تخاف؟ قام عنتر قال لهم؟ قال لهم: عنتر على ثور. أو في قول آخر يقول قال لهم: إش درى ثور أن أنا عنتر؟ بمعنى أن شجاعته تظهر أمام الأبطال مو بأمام الحيوانات يعني. وبعدين البطل يعرف أن هذه عنتر فيهابه، الثور ما يعرف أن هذه عنتر بيبي نطحه. فيا هذا المثل عنتر على ثور، وإش درى ثور أن عنتر، في الحث على عدم التهور ووزن الأمور بموازينها الصحيحة وتحكيم العقل وعدم إظهار الشجاعة والمواقف الجريئة في غير أماكنها. وإلى صفحة جديدة. في هذه الصفحة عزيزي المستمع نقف عند بعض المفردات، ووصلنا إلى مفردة إلى حرف الباء، وأمام حرف الباء عندنا كذا مفردة، منها البراحة. البراحة فسحة من الأرض تتكون بين البيوت والأزقة في الأحياء القديمة، تطلق عليها أسماء بعض الشخصيات الكبيرة من سكنة الحي، يعني مثل على سبيل المثال في محرق عندنا براحة الشيخ حمد، براحة بن عيلان، براحة بن قتن، وهكذا. في السابق كان لها دور هام في المجتمع البحريني، كانت تتخذ مجلس للسمر ومكان لإقامة الأفراح، وأيضا يتخذ الأطفال ملعب يحتفلون في البراحة دائما. والبراحة تعتبر مفخرة لأهل الفريج. فمن أغاني الفتيات في المرادة كانوا شقلون يقولون: لا خلا مش معن فيج يا ذا البراحة، لا خلا مش معن فيج، وعزج وحاميج يسلم بسلمان، عزج وحاميج ترهب اللي حواليج، حس القهاوي ترهب اللي حواليج. طبعا كانوا يغنون ويفتخرون بالبراحة. انت لاحظ مستمع الكريم، حس القهوي يعني عملية تحضير القهوة وتحميص البن ثم دقها في الهاون حق هذه الجمع الغفير اللي في البراحة، ترهب في ما يحيط بالبراحة العدوان، ترهبهم تماما، ويعملون حساب ان هذا القوم هم اهل بأس واهل شدة بدليل هذا الكم الهائل من القهوة التي كل يوم تحضر ويسكون بها الناس في البراحة. وأيضا تحت هذا الحرف حرف الباء عندنا مفردة بربرة. البربرة الكلام الكثير الذي لطأ من ورائه، ونقول فلاني بربر علينا وقام فلان وبربر علينا. هذه طبعا عربية فصيحة. البربرة كثرة الكلام والجلبة باللسان،

بربرة في كلامه إذا هذا أو هذية، يعني إذا قال كلام فارق فهو مبربر في الفصيح وبربري طبعا، وإحنا أخذناها من الفصحى وقلنا فلان يبربر علينا يعني يكثر من الهذر، ومن زادت هرجته قلت هيبته مثل ما يقول المثل الشعبي. وعندنا برطام، البرطام نوع من السمك من فصيلة الهامور، وعندنا مفردة برص. ها هذه برص يجب أن نقف عندها، احنا قلنا نقف عند ما يستحق الوقوف. نحن في المجتمع البحريني نصف البخيل نقول عنه ريال برص، يعني واغل في الشح. البخيل معروفة يعني نقول ساعات نقول هذا والله شوي يد يابسة أو بخيلون أو بخيل، ولكن إذا قلنا برص بمعنى يعني واقل في الشح. من وين يبنى مفردة برص وليش أطلقناها على الذي لا يعطي شيء أبدا؟ نقول عنه برص. العرب كانت تسمي الأرض القاحلة التي لا تنبت حتى العشب يسمونها برص، إنها أرض برص. فشوف العامية شلون، هذه ترينا مقدرة العامة على استنباط الألفاظ الجميلة من الفصحى وأخذ دلالتها ونطلقها على أشياء إحنا في حاجة لها. إحنا في حاجة للصفة نصف هذا النوع من البشر، البخيل الذي ما يحطنا في مخباه. فش نقول؟ نقول له بخيل. طيب ما هو في واحد غيره بخيل ويعطي أيضا أو يسخى حتى على روحه، ولكن الواغل يعني البخيل حيل مثل ما نقول، الواغل في الشح يجب أن ندور له مفردة. فلقينا مفردة برص وأخذناها من صفات الأرض التي لا يعني في قطع، في أحيانا تيك قطعة من الأرض خيسة لا يطلع فيها عشب، لا يربى فيها حشرة، لا يجي فيها جراد، لا حتى الضب ما يسوي قارة فيها. فهذه الأرض العرب تطلق عليها أرض برص. احنا استعرنا الدلالة منهم، وهذا طبعا عرف لقوي. أذكر أخوي المستمع بأن احنا نقول فلان بحر، يعني استعرنا من البحر كبرة واتساعة وأطلقناها على هذا الشخص الغزير العلم، نقول هذه بحر فلان بحر. ففي نفس السياق قلنا فلان برص تعني واغل في الشح، وأيضا نصفح صفحة جديدة ونشوف ايش عندنا. في هذه الصفحة عندنا من أسماء الإناث تحت عنوان دلالات الأسماء، اخترنا لكم عدد من الأسماء ونشوفها واحدة واحدة. أول شيء طرفة. طرفة عند العرب اسم العلم المذكر، طرفة بن العبد، وهو معروف طبعا. ولكن عندنا في المجتمع البحريني طرفة من أسماء العلم المؤنث لا شك، إذا كنت من سكان الفرجان القديمة قطعا هناك واحدة عيوزة اسمها طرفة تعرفها في الفريج أو تسمع عنها، وتجد أن طرفة كانت تطلق عندنا على الأنثى عند البحرينيين القدامى. نرجع لدلالات الاسم. دلالة الاسم طرفة الواقع نوع من الشجر يجمع على طرف، والطرف عندنا في العامية هو الجزء العلوي من سعف النخل نسميه طرف. والاسم الثاني عندنا رباب. رباب من أسماء الإناث أيضا في المجتمع البحريني. الرباب هي السحابة البيضاء، وتسمينا احنا أو العرب عامة تسموا بأسماء السحاب. السحاب معروف عنه معطاء مدرار، يعطي ماء يعطي مطر، فكانت العرب تتسمى بهذا الأسماء والرباب منها. هي على التشبيه في الواقع، يعني خذوا من الرباب مو بس الكرم، خذوا البياض أيضا. الرباب هي السحاب البيضاء، وقيل السحاب المتعلق الذي تراه دون السحاب. شنو السحاب المتعلق؟ أحيانا تينا قطع من الغيوم نلاحظ أنها قريبة

0: طيب جدا. هذا عند العرب يطلق عليه رباب، فسميت الإناث برباب على التشبيه بالبياض وعلى التشبيه بالعطاء. وعندنا أيضا رقية. رقية في العامية احنا نقول رقية، نستعمل الجيم القاهرية، وأيضا هذا عرف لغوي وسبق أن تحدثنا في حرف القاف أن تبدل في بعض المفردات إلى الجيم الخرساء أو الجيم القاهرية. رقية في العربية تصقير رقية، رقية وتصقر على رقية، هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة والخائف من الحسد وخلافه اللي احنا نسميه اليامعة. الرقية هي اليامعة وتصقرها رقية. ونحن سمينا أسماء العلم من البنات برقية، وكأن نرقيها من الحسد ونرقيها من الآفات. وأرى أن الوقت أدركنا، فأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وشاكر لكم حسن استماعكم.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع

0: الليلة إلى سهرة مختارة للفنان محمد فؤاد. أوقات سعيدة نرجوها لكم. البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمن على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمن بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم
5: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
6: هنا البحرين.
7: إذاعة مملكة البحرين.
4: إذاعة البحرين.
8: إذاعة مملكة البحرين.
1: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم، ومن خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين من خلال مقابلتنا مع الأشخاص الذين كانوا وما زالوا ركنا من أركان هذا الصرح الإعلامي العريق، والذي نحتفل حقيقة بمرور 85 عاما على تأسيسه. وباسمكم جميعا حقيقة أرحب بضيف هذه الحلقة، والذي نحن ضيوف حقيقة لديه، الأستاذ الإعلامي القدير عماد عبد الله. حياك الله أبو عبد الله.
1: يا مرحبا يا مرحبا، شرف لي أن أكون ضيفكم. وفي البداية أنا أشكركم أساسا باختيار أكون يعني من ضمن لقاءاتكم لهذه المناسبة وهذا البرنامج الذي يؤرخ، برنامج مهم حقيقة، يؤرخ تاريخ إذاعة البحرين. طبعا مع اللي بطول شوية أشكر، وبالأخص أشكر سيد حسين على هذه الفكرة المهمة حقيقة، وأيضا شهادتي في مجروحة أخوي المخرج عبد الناصر النعار، وأكيد يعني ذو الصوت الحلو والدافي واللي هو مكسب من مكاسب إذاعة البحرين، مكسب كبير حقيقة، الأستاذ حسن السعاتي الذي تميز بثقافته بصوته الدافي، مميز حقيقة. وأنا ضيف يعني سعيد أن أكون معاكم في هذه الفكرة الجميلة، ما بقول برنامج، فكرة تاريخ، هذا عمل فني يستحق الاحترام والتقدير.
0: حياك الله يا أبو عبد الله، وإحنا يعني سعداء أيضا بتواجدك في هذه اللقاءات اللي من خلالها حقيقة نلتقي بقامات إذاعية.
1: ما عليك زود.
0: الله يسلمك يا أبو عبد الله، وهذه الشهادة أعتز فيها حقيقة. إحنا عادة مع ضيوفنا الكرام يعني نعتمد مسألة المسطرة الزمنية إذا صح التعبير، فنبدأ معهم مرحلة الطفولة والنشأة، لكون هذه المرحلة عادة يعني إذا صح التعبير لها إرهاصات، ولها يعني خلينا نقول دلائل على النبوغ، أو فلنقل يعني مؤشرات إلى المرحلة القادمة من حياة الشخصية. فكيف كانت طفولة عماد عبد الله، وكيف ساهمت النشأة أيضا في المجال الإعلامي؟
1: وبطبيعة الحال طفولة كانت عادية جدا، متذبذبة في الأهداف كحالة أي مراهق يتلمس طريقة، الحين لم يكتشف اهتماماته بالصورة الحقيقية أو بصورة واضحة. مرحلة يعني بدت من الإعدادي باهتماماتي في مشاركاتي الفنية عن طريق كشافة البحرين. يعني كشافة البحرين في تلك الفترة كانت نشطة جدا، وكانت تهتم بحفل السمر لما يكون في تخييم متهم. كنت مهتم وايد بسالفة السكتشات الصغيرة هذه، غير أن من صغري أنا كنت أحب القراءة بشكل كبير. بعدين اكتشفت يوم الثانوي كنت متمرد على كتب بالمدرسة، مرد تمرد تام، ما أحب أحد يجبرني ان انا اقرا شيء معين، مع ان انا اخترت يعني تخصص مفروض متخصصي اللي هو العلمي، لكن ما يعني كان عندي تمرد ان انا بقرا الشيء اللي انا ابيه. لاحظت روحي وايد ماخذ جانب او متحيز لجانب الادب اكثر. كماده النصوص كنت احبها في المدرسه، اقرا مسرحيات
0: جميله،
1: اقرا نقاد عالميين، لكن كتب المدرسة كنت أكرهها كره العمل، فما أعرف ليش اللي خلانا ليش علمي يعني. وكان عندي مجرد حلم إن أنا يعني أكون في السلك العسكري، لأن يعني ارتبط حبي بالكشافة بالعسكرية.
0: نعم، في التزام.
1: في التزام، وكان أحب الالتزام وكذا.
0: نعم.
1: خصوصاً الالتزام في الوقت والاحترام وغيره من مبادئ تحقق لك العسكرية كانت في الكشافة كنت أتلذذ فيه، في نفس الوقت الفن. فلربما يكون هو مو متضاربين، طبعا مو معناته العسكري ما عنده روح الخيال والفن وكذا، لا بالعكس، ولكن يمكن في مجتمعاتنا احنا الخليجية وايد صعب ونادر انك تجمعهم.
0: عادة يعني يكون يعني
1: منفصلين تماما عن بعض
0: بحكم محدودية المهام اللي عند الجندي.
1: في الثانوية العامة تشوف احنا يعني سبحان الله لما ربك يهيئ لك طريق. في الثانوية العامة صارت ما أدري 84 86 الانتفاضة الأولى، ما أتذكر أي سنة،
0: تقريبا في الثمانينات. نعم.
1: أي كان عندنا مدرس هو في نفس الوقت مذيع معروف جدا في إذاعة البحرين تلفزيون البحرين، الله يرحمك يا عاطف السلطي،
0: الله رحمة الله،
1: وكان يدرسنا في المدرسة اللغة العربية.
0: عجيب. أستاذ عاطف كان مدرس أيضا،
1: هو في الأساس مدرس، هو كمقدم أخبار أو مقدم في الإذاعة، كان بار تايم، كان يعني شغل إضافي أو عمل إضافي مثل ما يقولون،
0: أساسي كان
1: أو وزارة التربية.
0: نعم.
1: فحب أن يسوي مسرحية اسمها القضية، هذه المسرحية هو كتبها عن القضية الفلسطينية، وفي المدرسة الثانوية حب يشوف من اللي يحب يشارك في هذا المسرحية، فأنا من الناس اللي تقدمت على طول، يعني أنا هاي سالفة القضية الفلسطينية من فتحت عيني على الدنيا. فلما ركبت خشبة المسرح وبروفات قلت لا هذه هواي، ذي هذه الموضوع موضوع كنت انتشي فيه يعني لآخر مرحلة، إلى درجة إن بعد ما خلصنا هالمسرحية ولاقات استحسان من ضمن برنامج كان في وزارة التربية في تلك الفترة، وكان الوزير حزته ربي يعطيه طولة العمر، بالنسبة لي أنا يعني العظيم علي فخره.
0: نعم.
1: هذا العملاق اهتمامه في كل شيء، الأدب والشعر وفي كل شيء. فبعد المسرحية هذه لا رحت على مسرحية ثانية ما لها علاقة في برنامج اللي هو المسرح المدرسي. استمريت. أنا مشكلتي إذا أحب شيء يكون وايس كريم وادش فيه بقوة، فأهملت الدراسة.
0: بس خلنا شوي عند هذه النقطة. تأثرك بالسكتشات في التمثيل، من كنت تتابع في ذيك السن المبكرة يعني
1: كممثلين
0: ما
1: كان أحد في بالي، يعني ما في أحد لفت نظري في تلك المرحلة، خصوصا أن لو تتذكر أن التلفزيون ما قبل كان يصك الساعة 12، ما في ستلايت، ما في ذي، فما كان في أشياء مهمة تشوفها، وأنا عندي عيب ما يعجبني العجب ولا الصيام فرجب. إيه بس ما كنت أعجب، يعني كنت معجب وايد طبعا، وإلى اليوم بعادي الإمام كنت معجب العبقري أحمد زكي الله يرحمه، بس ما كان في واحد إنه أوه حلم حياتي أصير مثله، لا
0: يعني كانت غالب الأعمال يعني تأديها رجالا أبو عبد الله
1: في البداية.

0: بس بعدين لما دشينا من مسرحية القضية بس بدنا على حين مرحلات الالتزام بالناس وتعلم كيف علمنا الله يرحمك الأستاذ عاطف صادق كيف تلتزم بالناس كيف تسلم كيوهات كيف انك تؤمن يعني من خلال الأستاذ عاطف صالتي بدنا نعرف ان المسرح هو فعلا رسالة حقيقية تستحق الاحترام تستحق انك تتبناها وانك تؤمن فيها وانك قاعد تأدي رسالة لها علاقة بحكمة خلقك على هذه الأرض. انت مو مخلوق عبث, انت لك دور تقوم فيه. فلقيت نفسي في هذا الطريق, غصت أكثر في المسرح, انضميت إلى أول شيء نادي مدينة عيسى كان نشط في هذه الفترة في مجال المسرح, ومن نادي مدينة عيسى تبناني مسرحيا الأستاذ الله يطول بعمره خليفة العريفي.
1: قبل مرحلة الأستاذ خليفة العريفي وانت طبعا أبو عبد الله يعني دائما خلينا نقول الشخصيات اللي لها أيضا مثل هذه التجارب وأيضا جربت المسرح تقول لك لا المسرح غير
0: طبعا.
1: المسرح لا سحر منفصل عن بقية الفنون. شو السر في وجهة نظرك في أنه
0: طبعا إذا بنتكلم عن المسرح إحنا نتكلم عن المسرح الحقيقي. المسرح الحقيقي هو مو شرط أنه يكون تراجيدي ومحزن, لا هو في كوميديا ولكن كوميديا موقف. المسرح الحقيقي اللي تعلمناه انه في رسالة في البداية انت وايد مؤمن فيها, شلون تقدر توصلها بشكل ممتع وجاذب الى المشاهد. المسرح لا سحره بان الناس تيك مو انت اللي تروح لها. هذه كبرياء المسرح, هي تيك وعندها اتفاق مسبق غير يعني غير مرئي او غير في عندها اتفاق بينك وبين المشاهد بانه بيي مبدئيا هو متفق انه راح يصدق كل شيء قاعد يصير فوق خشبة المسرح, وهو يعرف ان ذي كله غير حقيقي, ولكن هو جاي مسوي اتفاق غير معلن معاك ان انا راح اصدق اي كلمة انت تقولها وراح اتبنى اي رأي انت تقوله.
1: وهني تكمن الخطورة,
0: هني تكون الخطورة, وان وما يعني انت ما تسمع الا نادرا ان في جمهور مثلا اعترض على مشهد, ما يعترض الجمهور جاي متفق انه مستسلم لك تماما وياك بريوله. انت ما كسرت خصوصيته ودخلت غصبا عن البيت مثل جهاز التلفزيون.
1: صحيح.
0: انت قاعد في مكانك بريائك برسالتك المحترمه, ولانك تحترم المشاهدين ولانك تحترم الجمهور فظليت تتدرب على هذه الرساله او هذه الفكره شهور, من بين شهرين في مسرحية تأخذها لست شهور على أساس تقدم له ثيمة وفكرة محترمة يعني تحترم عقل الجمهور وفي نفس الوقت توصل رسالتك إلى الجمهور.
1: نعم, هذا بالإضافة طبعا إلى فلنقل الجائزة اللي يستلمها الممثل سواء يعني من خلال تصفيق أو من خلال حتى يعني ردة فعل من ناحية
0: هو يعني ردود فعل الجمهور هو أكبر عائد للمسرحي, والعائد الأكبر أو مثل ما نقول خل مثله وكأن المكافأة الكبرى لما يظهر على خشبة المسرح في نهاية المسرحية ويحظى بتصفيق حاد. هنا الممثل يعني لا مادة ممكن تفرحها أكثر من هذا اللي قاعد يصير, والسعادة اللي هو فيه يحسد عليها في هذه اللحظة. حتى اللي أدي دور يعني هذا بعد على جانب الموضوع, حتى اللي أدي دور مكروه دور شرير حتى لما يظهر على خشبة المسرح ويحصل استياء منه اللي هو نجاح كبير جدا, هو وصل فعلا الصورة اللي هو بيوصلها للجمهور أيضا يشعر بسعادة أنه نجح في أداء دوره.
1: نعم. نرجع الآن أستاذ إلى الأستاذ خليفة العريفي أبو عبد الله, وكيف كان التعامل في البداية مع قامة مسرحية مثل خليفة العريفي؟
0: أستاذ خليفة هو معروف عنا أنه يعني متبني الشباب ورجل يعني صاحب إيثار غير معقول, يعني غير معقول, يعني

0: لما تتعرف عليه وتتعمق العلاقة بينك وبينه تندهش إن كيف الإنسان عايش بهذه الطريقة. يعني كيف عايش ببطاقة الإثارة اللي عنده اللي مو معقولة يعني. وغير عشق المجنون بالمسرح خليفة، مجنون مسرح يعني يتنفس مسرح ويتنفس في نفس الوقت أدب. خليفة أديب، كاتب، رواية. فتخيل أنت قاعد تتعاطى مع من يعني، فشوف مستوى الحوار بينك وبينه لوين بيوصل. وإحنا شباب صغار، وكان يعاملك، وإحنا شباب صغار يعني في تلك الفترة يعاملك بأنه أنت في نفس وياه نفس المستوى يعني، ما يحسسك أنك أقل منه ثقافة، بل بالعكس ممكن أنه يعني يهدر وقت طويل معاك في إقناعك بفكرة معينة أنت رافض أنك تقتنع بها من منطلق مراهقتك المتمردة الطبيعية لكل بشر، لكل إنسان
1: بكل سذاجة
0: لا عند طولة البال أنه يناقشك ثقافيا وأدبيا ويؤسس فيك شيء مهم جدا، يؤسس فيك من بداية حياتك. يعني ما أعتقد الأبو يسوي حق ولده كذي يعني. هو معنى رجل متزوج وعنده أبناء وكذا، ولكن أيضا عند الوقت أن يؤسس في الشباب قيمة مهمة، قيمة أدبية ثقافية يبني عليها هذا الشاب طول عمره أساس قوي ومتين ومميز في نفس الوقت.
1: نعم نعم. ويعني إذا صح التعبير كان له الفضل أيضا بعد الله
0: من بعد الله طبعا
1: في دخولك إذاعة البحرين.
0: نعم نعم. أول شيء كان له الفضل، لا هو أفضاله وايد يعني. أول شيء له الفضل أنه أنتسب إلى المسرح أوال، هذا المسرح اللي كان في فترة من فترات مسرح أوال. هذه يعني الدش تخاف يعني الدش، وإحنا صغار نشوف مين عبد الله مالك، نشوف الله يرحمك جاسم شريدة، نشوف
1: سعد علي،
0: كل الممثلين الكبار، عبد الله اليزاف رحمة الله عليه. ليش احنا بنقل مع ذيله يعني؟ الناس ذيله، الناس كانوا في فتره يعني نجوم كبار. الاستاذ الكبير كان هو رئيس المسرح ذاك الوقت، سامي القوز اللي صار رئيس ومدير اذاعه البحرين. وبالصدفه كلهم لهم عمل اضافي في الاذاعه المسرح. هو
1: سعد الله ملك كان يعني قارئ نشرات اخبار يعني،
0: وكان يقدم برامج هنا. اشتغلت معانا
1: ايضا الاستاذ ابراهيم بحر.
0: نعم
1: نعم.
0: الاستاذ عبد الله يوسف.
1: نعم.
0: شلون انسى عبد الله يوسف؟ عبد الله يوسف بروحه مدرسه لحاله.
1: نعم.
0: عبد الله يوسف هو جامعه لحاله، هذه انيته من الفن التشكيلي، انيته اعلامي، انيته مسرحي، مسرحي بكل أفرع المسرح، ديكور، مكياج، إخراج، تمثيل، طاقة مهولة،
1: إخراج تلفزيوني
0: وإخراج تلفزيوني.
1: طيب أبو عبد الله، قصة دخولك إذاعة البحرين يعني لو كان فيها تفاصيل أيضا.
0: قبل ما أروح بداية مصر أبدأ دراسة إعلام، وكنت أشتغل في مسرح أوال مسرحيات أيضا كالمخرج في خليفة العريفي.
1: نعم.
0: خليفة قال خلنا أجربك في الإذاعة، سمع صوتي قال لي صوتك يصلح إذاعيا، خلنا أجربك. فأول مرة أشتغل برنامج يتكلم عن المناطق السياحية والأثرية وتاريخ البحرين في سيمي دراما. أنا ابن من؟ شوف العملاقين اللي أنا واقف يعني، واحد مراهق بن من؟ الأستاذ الكبير أحلام محمد، وعلى يسار الأستاذ الكبير عبد الله مالك. نعم. وأنا في الوسط يعني ما ما ما ما أقدر أوصف لك الرعب اللي كنت فيه. وباللغة العربية، وعاد لغة عربية وخليفة العريفي، أتحداك تغلط.
1: كان الورق مشكل وكل شيء، بس يعني
0: خليفة العريفي طبعا ما يحتاج يشكل الورق. خليفة العريفي هو يعني شو أقول لك، هو اللغة العربية قاعد تمشي
1: سليقة.
0: لا طبعا بي بي بي ومو سليقة، هو بعلم.
1: نعم.
0: يعني بعلم، ولكن

0: شكل لك الورق ولكن مراقب في نفس الوقت. ومين أحلام محمد عبد الله ملك. يلا عاد الحين دبر روحك بين أولا إعلاميين اثنين كبار، إذاعيين كبار، ممثلين نجوم، أنت وين من عماد بينهم ذيلة؟ وكان ذي البرنامج بالنسبة لي بمثابة دراسة جامعية، لأن احتضنون احتضان مو طبيعي. أحلام تعلمني، عبد الله يعلمني طرق الأداء الإذاعي، كيف تتعامل مع الميكروفون، كيف تقرأ قدام الميكروفون، كيف تمثل إذاعيا، تمثيل الإذاعة غير تمثيل المسرح. فكأني دشيت مدرسة. لا تقول لي ثانوي عام علوم وكيمياء وفيزياء لا لا لا، ذي خله خلاص هاي الحين طريقي أنا. وكانت هاي أو كانت هذه بداية دخولي هذه المبنى، لما أدري متى بطلع منه. خلاص عمرون قاعد.
1: لا أنت مكانك محفوظ دائما يا عبد الله.
0: أبي.
1: فكانت يعني
0: هذه البداية، هذه فضل خليفة في شوف يعني من بعد الله، خليفة المسرح، خليفة الإذاعة، خليفة هو اللي طلع لي من حل لدولة الكويت للدراسة، خلاص الدراسة، خليفة اللي زوجني أيام ما كنت متزوج، خليفة اللي وظفني يعني. فأنت شلون تحسب له؟
1: احنا يعني يمكن نخلي اللقاء يعني وفاء للسيد خليفة.
0: اي يعني اللقاء مو بلي انا حق خليفة. يعني وهذا يعني هذا الإثار مو معي انا بس، انا من كذي قاعد اقول لك هذا الرجل إثاره مو طبيعي. يعني هو نفس الافضل سوى حق الكل، يعني في مسرح حوال مستحيل واحد الا فيما ندر إذا مو خليفة هو اللي مسوي له واحد واثنين وثلاثة وبكل محبة وبكل ذي، وهي أمانة لازم تنقال يعني.
1: صلاة الصحة والعافية. آمين. إن شاء الله يعني دائما يعني أفضل ما تنقطع إن شاء
0: يا
1: الله
0: رب. على يا على رب. إن شاء الله الله يقدرنا له يعني واحد فيلمية رد له من اللي هو سواه، يعني بس واحد فيلمية مع أن خليفة من نوعية يعني بعد فترة تقول له انت ما قصر سوي شي شي طالعك، قول انا سوي شي.
1: يعني
0: يسوي شي وينسى يعني. يسوي شي وينسى،
1: لكن تميزكم اكيد يعني وتألق.
0: الحمد لله ما قصر، هو من المحطات والتحولات في حياتي جدا مهمة.
1: نعم
0: جدا، يعني اتصور لو ما خليفة في حياتي ما اتوقع انا يعني كان الوضع كان راح يختلف تماما.
1: نعم لا شك يعني هذه رد أصلا لجميل الأستاذ خليفة العراي في كون أن أنتم يعني متألقين الحمد لله في هذا في هذا المجال ويعني ونجوم.
0: أتمنى ذلك.
1: بارك لك يا أبا عبد الله.
0: الله يسلمك.
1: طيب بعد هذا العمل اللي افتتحت فيه مسيرتك الإذاعية الآن، حبيت الإذاعة أكثر من المسرح ولا
0: لا؟ لا المسرح. شوف إذا كان إذا كانت الإذاعة بالنسبة لي حبيبة،
1: أنت قلت إذا حبيت شغلة
0: إيه
1: توغل فيه إيه
0: يعني. إذا كان معناه أنا ما أعطيت للمسرح شيء، يعني المسرح هو اللي أعطاني، أنا ما أعطيت المسرح، المسرح هو اللي أعطاني. إذا كان الإذاعة حبيبة فالمسرح هو روحي، لأن المسرح هو اللي صقل أدواتي للإذاعة.
1: نعم.
0: يعني لولا المسرح لما تحكمت بأدوات الإذاعة بهذه الصورة،
1: من مخارج حروف، من طبقات صوت، من
0: فن الإلقاء و و و والأمور هذه، المواجهة مسرح، مخارج حروفك مسرح، خيالك مسرح، إيمانك بالفكرة اللي أنت قاعد تقولها في في في في داخلك لما تذكرها، هاي مسرح لما تذكرها من خلال الميكروفون المستمع راح يصدقها وراح يؤمن فيها، وما يخرج من القلب يصل إلى القلب، فإذا خرج من قلبك بعد إيمانك به راح يتلقاها بحلاوة سمع المستمع. فهو الروح المسرح الحبيبة الراقية الكاملة

0: المغرورة، الغرور الحلو، هذه هي الإذاعة.
1: نعم. ذكرنا أسماء في البداية، الأستاذ أحلام محمد الله يعطيه الصحة والعافية، كذلك الأستاذ عبد الله ملك، الأستاذ عبد الله يوسف، إلى جانب طبعا الأستاذ خليفة العريفي. رحتك الكويت كانت في المعهد العالي
0: فنون المسرحية.
1: نعم. فجو ال
0: دشيت عالمي على الحين
1: خلاص.
0: اي اي خلاص هني هني بدنا عاد نتعلم الأكاديمية المسرحية. خلاص يعني انت قبل عندك ادوات، عندك تولز ما تعرف شلون تستخدمهم. انت عندك اشياء في يدك بس ما عندك، ما تعرف شلون تستخدمهم. هناك بديت انك تستخدمهم، بجانب ان لربما البعض يعتقد انه هو بس بتروح بتمثل، لا لا، مواد تاريخية عميقة جدا. هني عد ين لمسألة القراءة اللي أحبها، دشينا في علم النفس. أنا وايد أحب علم النفس ودرست علم النفس، هاي طبعا مادة رئيسية في المعهد. ودشينا اللغة العربية، ودشينا فن الإلقاء، ودشينا في تاريخ المسرح، ودشينا في تاريخ المسرح العربي، ودشينا في الفن اليوناني، ودشين هو تعال احنا وين دشين احنا، وكلها رفعات كتب. غير بجانب العمل اللي هو تتعلم نظريا ادواتك، تثقف داخلك، راون انتاجك في في المواد العمل هي.
1: بس هني صار شيء غير الحين،
0: هني خلاص خلاص اكاديمي، وفي ماده اذاعه واخراج تلفزيوني، هذه بعد كانوا مواد رئيسيات اللي علمنا ولربنا إذاعيا. إنه يمكن البعض ما يعرف الإذاعي الكبير العملاق الفنان علي المفيدي
1: رحمة الله عليه،
0: يمكن في ناس ما تدري إنه هو من أكبر وأقوى الإذاعيين. وعلي المفيدي طبعا باللغة العربية ما أقدر أقول لك يعني، يعني أستاذ كبير.
1: في شيء اختلف الآن. سابقا عبد الله كان متمرد بين قوسين على على الكتب، او الكتب
0: العلميه،
1: الكتب العلميه او الكتب اللي تفرض عليه في المعهد العالي ايضا. يعني هذه الكتب كانت تعتبر ايضا مفروضه، ليس كذلك؟
0: لا، هو في مصر يوم رحت دراسه في مصر، وبعدين رحنا الكويت، لان احنا اول شيء بدنا في مصر. ليش؟ لان صارت ازمه الكويت.
1: نعم.
0: وعقب لما كملنا في الكويت الكتب مو مفروضه، هو المادة والملزمة هذا هي، بس على أساس تدعم روحك لازم يعطيك خيارات بين كتاب، والكتاب هاي كل واحد عنده مليون كتاب، فهو يطرح الفكرة في تاريخ المسرح مثلا، أو قلنا قول تاريخ المسرح العربي، فيقول لك من 20 إلى 50، 1920 إلى 50، هذه الحقبة. هني تروح تختار المراجع اللي لها علاقة بالحقبة، فأنت عندك خيار. غير أن هذه من اهتماماتك، تبي تعرف هذه الفترة فعلا كان في مسرح عربي فعلا، وإذا كان في مسرح عربي من كانوا الرواد في هذا المسرح؟
1: صحيح.
0: من هم الأعلام في هذا المسرح؟
1: ذكرت أن أيضا من المواد اللي أيضا كنتوا تأخذونها في المعهد العالي في دولة الكويت كانت الإذاعة والتلفزيون.
0: نعم، مواد رئيسية كانت.
1: وأنت أيضا خضت قبل ذلك تجربة
0: التلفزيون، كان درسنا الله يرحمه كاظم القلاف.
1: الله يرحمه كاظم القلاف، أساتذة كبار.
0: والموسيقى كان في مادة موسيقى، تذوق موسيقي اسمها، الأستاذ المايسترو أنور عبد الرحمن.
1: أنور عبد الرحمن الموسيقار المصري،
0: الموسيقار هو نفسه.
1: عجيب.
0: هو كان درسنا مادة تذوق موسيقي،
1: هو صاحب مقطوعات فيلم أيام السادات
0: بالضبط، هو نفسه
1: 56 وغيره من الأعمال الجميلة.
0: لا لا، في هناك كويت في أكاديميات الجامعة بشكل عام، يعني الجامعة بشكل عام يعني يستقطبون أقوى رواد العلم، يعني يختارون بعناية من يقدم المادة العلمية للطلبة. مو مو مو أي دكتور، لابد أن يكون دكتور له تاريخ، دكتور له بصمة في مجاله، وقيس على ذلك إن كان طب ولا إن كان فن ولا. الكويت تتميز بهذا الشيء.
1: أنا أذكر مرة من المرات

0: تابعت دروس في اليوتيوب كان يقدمها الفنان الراحل نور الشريف.
1: نعم.
0: وكان
1: نعم.
0: أيضا في المعهد نعم. المعهد العالي في الكويت.
1: في الكويت نعم.
0: نعم. هذه الجو اللي كان في الكويت, هذه خلينا نقول الوصفة أو الطبخة السحرية

0: قلت لك الحين تعلمت أدواتي خلاص. طبعا مو تعلمت تماما، ما في حد يتعلم تماما، لأن الموت الواحد يتعلم. أضافت لي كشخص، نضجت فيني أمور ليتها ما نضجت، لأن بدأ المسرح يخليك تلاحظ كل تفصيلة وتترجمها، غير أن عندك في قاع عقلك أساس علم النفس، غير عندك الأفكار المبنية على روح الإنسانية والحقوق وما شابه من خلال الأدب والشعر. تجتمع كل هذه الأسلحة إن صح القول في نظرة من عينك إلى شخص بائس ممكن قاعد على الرصيف، ممكن مليون واحد يمر ما يلاحظ حتى ملامح وجه هذا الرجل، ولا يلاحظ وجوده أساسا، ولا ربما ما يلاحظ شنو لباسه من الأساس، ولكن المسرح الحقيقي تلتقط بؤبؤة عينه هذه الصورة، ويبدأ في تحليل تفاصيلها، ويبدأ في ترجمة وصول هذا الرجل إلى هذه المرحلة. ولذلك المسرح الحقيقي المؤسس بشكل مهم يتعب نفسيا، لأنه هو ما بيقول أنه يرى ما لا يراه الآخرون، ولكن هو يهتم بما لا يهتم به الآخرين. فهذه الإضافة المهمة، ولكن في نفس الوقت وايد متعبة.
1: يعني أصبحت المشاهد لا تمر عليك مرور الكرام يعني، حتى الأشخاص وملامح،
0: حتى التفاصيل البسيطة يعني، حتى التفاصيل البسيطة ما تمر
1: في يعني اللبس وفي الشكل
0: في كل شيء، في في في في في اللبس، في التصرف، في في المسرح علمنا أن احنا لما نتحدث إلى شخص ننظر إلى بؤبؤة عينه. نادرا من الشخوص اللي يتحدثون معك يتذكر أساسا ملامح وجهك. الأغلبية في عالمها الخاص يتحدث فيك، لربما الناس من داخل بيتك أنت يمكن تقول أنا متى طالعت أبوي عين بعين، يمكن آخر مرة، يمكن من سنة سنتين. فأنت المسرح يخليك على اتصال حقيقي مع الشخص اللي أنت أمامك، حقيقي بشكل الحقيقي، لمحاولة الغوص في داخل الشخص اللي أمامك من منطلق فضولك، مستخدم أدواتك التحليلية. فهذا هو المسرح، أنك تحاول تغوص في داخل هذا الرجل لا إراديا، أنت لا تقصد، لا إراديا، مستخدم سلاح من النفس، مستخدم سلاح تاريخ هذا الشخص، مستخدم دراستك للغة جسده وتدمجها بشكل لا إرادي. هذا كله يأتي مع التدريب، كله يأتي مع أنا دائما أقول أي شيء اقرأ، حتى البنر اللي في الشارع اقرأ، أي شيء اقرأ اقرأ اقرأ، هذه ساعد لأدواتك أن هي تنمو وتكون سهل أنك تستخدمها، لأن الآلة كل ما كبرت وعظمت وتعقدت صعب استخدامها، ولكن من يبني هذا الآلة مهما تعقدت هو الوحيد اللي يقدر يستخدمها بشكلها الصحيح، وهو الوحيد اللي يقدر يعيد صياغتها أو أنه هو يصونها ويعمل لها صياغة.
1: أنا عارف مفاتيحها وعارف مداخلها ومخارجها. شاركت في الإذاعة هناك
0: بشكل بسيط. أي نعم،
1: تذكر البرامج اللي شاركت فيها؟ وعادة
0: برامج منوعة كانت، وواحد ولا اثنين كنا نسويها للمعهد لغة عربية اللي هاي كنا ننزف فيها من حل المفيدي.
1: غالبا يمكن كان برنامج نافذ على التاريخ أو...
0: والله ما أذكر، بس يعني قل لي أروح أشتغل عند أي إلا على المفيدي، لأنه بتوقف مرعوب يعني، وبصوته المميز دي اللي تخبرت تهزيئك تهزيئة حلوة جدا خلق الله يعني.
1: طيب رجعت البحرين أبو عبد الله،
0: أي.
1: إلى أين اتجهت في البداية؟
0: أول ما رجعت على طول قدمت أوراق لوزارة الإعلام، وذاك الوقت كانوا بحاجة طبعا.
1: نعم.
0: وخليف العرفي هو الأمانة، هو اللي قدم أوراقي لسامي القوز، سامي القوز اللي هو كان رئيس الإذاعة في وقتها.
1: نعم.
0: أو في الإعلام بشكل

0: نعم أنا كنت مقدم إن أنا أكون مخرج. أنا حبيت سالفة الإخراج هاي التلفزيوني، عجبتني سالفة أوقف أكشن ذي داير ما شنو. قالوا لي أنت الحين روح لإذاعة مؤقت لين نشوف لنا شاغر في التلفزيون. هاي المؤقت صارت 27 سنة أو إذا زيد قاصر ما أتذكر من 97 يعني.
1: أنت لحين في المؤقت؟
0: أنا لحين في المؤقت.
1: أيوة.
0: لكن ربك لما يعني يكتب لك الصالح لك حطك في طريق بعدين خيرك شو بتسوي فيه ذي، فهو حطني في الإعلام ربي. إحنا تعيش بتسوي
1: قدرك شنو؟
0: شنو قدرك؟ لذا على أجمل بمليون ما إني عرفت الإذاعة الحقيقية على فكرة لكويت مع احترامي طبعا، قصدي مو ما عرفت، ما تلذذت. هني تلذذ كان هني جبت، لأن أنا اشتغلت في الجهتين، كنت أشتغل في التلفزيون عمل إضافي وفي الإذاعة. شاب عاد جايك وبدلة وضعيف وذي صادوني الصوبين. المضحك أن أشتغل في التلفزيون أطلع على الهواء، الإذاعة ما أطلع على الهواء.
1: ما كان عندك برامج على الهواء؟
0: ما حصل لي أطلع الهواء 6 شهور بس شغلي أقعد في الاستديو أطالع المذيع هو يقدم.
1: 6 شهور
0: 6 شهور مو بكفو أنطق كلمة على الهواء. هني حبيتها أكثر. شوف كبرياءها يا أخي،
1: يا الله
0: شنو هذي، ومن من عاد أنا جاي من الأسماء وباعد وباغلط. كل واحد بو عمالقة كانوا هني.
1: من تذكر منهم أبو عبد الله؟
0: الله يرحمك كريم الزيداني،
1: الله يرحمه،
0: أمين الشملان. أنا بقول لك اللي قعدت يوم داخل الاستديو.
1: نعم.
0: أمين الشملان، أحلام محمد، استقلال أحمد، فتحي الجهوري، أمينة حسن، بدري عبد اللطيف، عائشة عبد اللطيف، سعيد الحمد، حسن كمال،
1: الله يحفظه.
0: طالع الأسماء تخر وشيء خوف يعني. سامي القوز، خليفة العريف، لا خليفة مو بس مخرج، خليفة حتى بعد مذيع رائع، مقدم رائع. خليفة العريفي، على خليفة العريفي بعدين بقول لك عن برنامج وهقني فيه أنا. فاطمة الدوسري الله يرحمك يا فاطمة، هاي أطيب واحدة في الكرة الأرضية أتوقع. هل قعدت في الاستديو بس ساكت يعني، ولا كلمة ولا حرف، قعدت ساكت سكن سمك.
1: وهم يقدمون برامج،
0: يقدمون الأخبار ولا يقدمون النشرة ولا هذي في التلفزيون؟ قدم تلفزيون أقدم
1: سلام سلام في التلفزيون.
0: إيه طحطحة وعماد وبجنان شو اسمه. طبعا في نفس الوقت أنت مثل، مثلت مسلسل أطفال اسمه بحر الحكايات، كل ذي في نفس الوقت كان.
1: هذه كانت تقريبا سنة 96
0: 97
1: ايه.
0: نعم. وأنا أقول شوية اللي داعي تشوف نفسه هنا البحرين أول مرة أقولها، وبغى يوقف قلبي من الخوف. اللي قالت لي قول هنا البحرين وانا قاعد يمك كريم الزيداني، هذه اول مرة، اول مرة احس ان كل العالم تسمع صوتي يقول زين. انت الحين تلفزيون ما همك ولا خفت؟ الاذاعة يعني حسيت الاذاعة لايبة، الاذاعة شيء ثاني ذي. قلت هنا البحرين اقسم بالله ان قلبي يبغى يوقف، واللي اعطاني ذي الفرصة كريم الزيداني الله يرحمه.
1: والله
0: بعدين بعد مع كريمة كانت تقدم، طبعا لحين ما اعطوني الموافقة ان اقدم على الهواء
1: لحين،
0: حتى ربط ما يحصل لي ان يعني سمعتم الى المغني الفلاني والان تستمعون قبل، لان في هذا النظام
1: في جدول ربط وفي جدول اخبار
0: اي جدول ربط وتستمعون الى هذا، حتى ذي ما يحصل لي. فكان في برنامج يقدمون الظهر اسمه مشوار الظهيرة.
1: نعم.
0: ويدور على المذيعين، طبعا المذيعين يشوفوني جذين من ذي الياهل اللي هاي ذي من هاي هذه مذيع جديد ذي
1: ولد من هذا
0: ولد من ذي كريمة واستقلال. طبعا استقلال لأنه فنانة، وأنا أول ما يتسيد أنا أساسا من الناس من الفانز على قولتهم، يقولون فانز.
1: نعم.
0: من عشاق استقلال أحمد أيام التمثيل، فهيت هني شفتها فلصقت فيها أنا توني أيام الكويت صيد وذي، وبس بدأت العلاقة.
1: الله.
0: في مشوار الظهيرة كريم الزيداني.

0: قالت لي تعال قعد يميني مع زور الخف. قعدت يتقدم تقدم تقول لي اقرا هذا تاشر لي اقرا لي. قريت بحل القلب مو بقادر. باكر تقول لي انا ما بقدم بعد بكره دوري تعال. اوكي بديت يا كريم يعني بديت يا استقلال. ها يا ابو يعقوب اللي هو من سامي الفوز يقدم الريال ولا لا؟ لا خليه اصبر شوي. وين؟ قال خليه يقدم رابط في البرنامج الثاني
1: اللي هو كان من فتره معينه.
0: اي كان من 8 الصبح الى 8 في الليل. خليه يقدم رابط في البرنامج الثاني. قدمنا رابط. بدات الجراه خلاص الحين صارت قدام الكاميرا ولا يهمني ولا يهمني قدام الميكروفون القلب ما يوقف. عقب الرابط خل بس موجز ما ادري شو خلي اقرا بس ذي الموجز كاو شكلنا لك اياه بس ذي الموجز ما ابو يعقوب اي بس خلاص بس ودشنا عاد لا بقول لك ما بخلص بلي 4000 ساعه وما برامج
1: وذي احنا قاعدين
0: لا لا انا تعبت انتوا قاعدين
1: الله يعطيك الصحه
0: والله يعافيك.
1: اذكر انني فتره بسيطه كانت حتى في بحر اف ام كانت نشرة الاخبار حتى والمواجز
0: اي قبل اي صح اي
1: انضمامك للبرامج بعدين خلينا نقول في اذاعه البحرين كان من خلال مشاركتك ايضا مع مجموعه من الاساتذه ذكرت الاستاذ كريم زيداني ايضا في برنامج ذكرنا في ابو جمال قبل ندش على البرنامج برنامج افاق زراعيه فكان أفاق زراعية كان كنت مشترك في التقديم مع الأستاذ الله يرحمها فاطمة
0: الدوسري نعم يعني أنا أتذكر ضباب بالموضوع ذي
1: نعم.
0: لما المخرج ذكرني ترى مو متذكر يعني بس أتذكرني أنا قدمت مو بس برنامج واحد أكثر من برنامج مع
1: نعم.
0: المرحومة الأستاذة الإعلامية فاطمة الدوسري
1: وبدأت عقب مشوار
0: في برنامج عقبها يعني تاوني الحين معنا أنا قدمت قبل مع لو تتذكر مع عبد الله ملك وأحلام قبل الدراسة اسمه على الهواء برامج ثاني الحين عاد بعد إخراج خليل العريفي مع فاطمة الدوسري لا علاقة بالشعر الجاهلي يا الله تعال رجع الحين
1: لغة عربية
0: مو أي لغة
1: أوه
0: لا مو أي لغة يعني خليفة كان يوقف كل أربع كلمات وقلت له ترى ما حد وهاجني في الدنيا إلا ابن كلدة شعر ابن كلدة بهدلني مسكين خليفة يقعد يشرح أولا معنى القصيدة يعني سوي بروفا متعة سجل ويعطيني الورق قبلها بيوم حتى لو مشكل إذا ما بفهم ما بتقول يعني
1: صح
0: يشرح لك هذه وأقعد أمثلها يعني تخيل أنا والأستاذة فاطمة والمراقب والمخرج في نفس الوقت خليفة ذكر موقف خليفة كل أربع خمس كلمات يوقف آخر شيء قلت له تدري عصبت قلت له ما بالبرنامج يا ابن الناس قلت له مو بقاعد أنا المهم مرة من المرات وأنا قاعد أحاول أركز بتذكر توجيهات خليفة في نفس الوقت أبي أمثل
1: وهذا إيش معناته
0: وهذا إيش معناته اللي بدشت الأستاذ الله يطول بعمره خليل الذوالي
1: نعم
0: كان رئيس الهيئة هالفترة وبعد خليل الذوالي يه وقف يا خليفة وانا صادف ان عندي منالوج خلصته أشوف خليل الذوالي مبتسم وخليفة العريفي مبرق عينه يطالعني شفته قلت ها كده أنا يعني بهدلت الأمور المهم داش استاذ خليل سلم علينا قلت حق خليفة شيك طالعني كذي صاير اللي يقول لي ولا غلطة
1: يا
0: قلت له مستحيل قال لي ولا غلطة يقول لي يعني لازم يجيب لك أحد تخاف عشان تقرأ صح قلت له هاي كل اللي قلته قال لي ولا غلطة يقول صدمتني بس عقب خذ لساني على الشعر اللي ما حد يفهمه البرنامج الأول اللي قدمته قبل الدراسة مع الأستاذ أحلام والأستاذ عبدالله ملك والمعد الجميل يعني جزاكم الله خير ذكرتوني

0: الفنان الكبير الأديب عيسى الحمر والمخرج خليفة العريفي كان اسم المسيرة. لأنا مثلت دور الابن ابن عبد الله وأحلام. الثاني مع الإعلامية المرحومة فاطمة الدوسري اسمه حكاية حب اللي هو الشعر الجاهلي.
1: أشتغك للإذاعة خلاك تدش أيضا في الأعمال الدرامية الإذاعية.
0: إيه وايد مثلت يعني أنا صرت أستصغر أعمال التلفزيون وأقول لهم وينكم أنت وين الإذاعة وينكم أنت وين الإذاعة الإذاعة وين مستواها لو بعدد يعني أوكي أنتوا بهرج شكل لون مذيعة جميلة إضاءة
1: ديكور
0: لكن ما تقدر تتحكم لكن حكرتني بخيالي فرضت علي صورة ما أقدر أطلع منها الإذاعة نفتح حق المستمع افتح له أفاق يمرح فيها بروحه يفكر فيها ويتخيلها ويسرح مثل الدراما الإذاعية. فاشتغلت مع طبعا احنا من ساعة قلت انا المذيعين تعال حق العمالقة المخرجين ابراهيم عيسى اللي اشتغلت وياه اعمال كثيرة درامية ويشتغل بصدق في عمل إذاعي وكان يعمل فيها بشخصه يعني لا يستعين بحرفيين غيره وعلى أيام عاد مو بالكمبيوترايز أيام الصعوبة ذي الريلات الكبار وعلى أيام المؤثرات اللي أنت تطلع برع بالمسجلة الصغيرة تسجلها تخبر الواير المايكروفون يبي مؤثر شوف الحين شوف شو المؤثر اللي يبي أصلا حتى في الكمبيوتر الحين الصيدة يبي مؤثر صوت ماي بحر لا صوت معين ما هي طق الطراد هاي شلون صيد
1: صار كان جرب من الإيقاع شيء
0: بالضبط يعني شلون صيد هذه كنا يا يغني الطير أو يغني الحمام بس ما أتذكر. المهم
1: وصاد المؤثر هذه
0: قال لي تعال بروح أحد النوادي البحرية رحنا طلع المسجلة قال انزل تحت هني مسجلة شوف الرجال قاعد يتعب على مؤثر طاق من بيتهم وتعال خذ وقع هني من الهندسة استلام الجهاز وروح شو اللي خليه يسوي كذي غير يعني غير عشقه للإذاعة يبي صوت هاي شنو نشوف الصوت اللي يبي صوت الطيور مو بهي الطير لا هي موجودة بس هي حد كشف مطارة
1: سبحان الله
0: ويطلع وين يطلع هني وراء الإعلام في واحد الله يزي خير يمكن للحين بعد الله يطول بعمره ريال راعي خير كل يوم يجيب شغلة كذي فيها شعير وتب ماي حق الطيور ويمشي أروح الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عيسى تمال تجيب العدال يمشي يموت بسجله ويكش الطيور زين ويطيرون ويسجل المؤثر فتشوف شلون كانوا يشتغلون وريل شغل صعب لكن كانوا يطلعون مسلسلات من أبدع ما يكون يعني نبي العلوي الله يرحمه يعني شوفها كلهم احتضنونا ما قالوا نذيل ناس صغار لا لا لا كل واحد بيعلمك محمد حسن عبد النبي حسين مسؤولنا كان عبد الواحد درويش الله يذكره بالخير طول بعمره وهو بعد من المخرجين اللي ما أقدر أنساه أنت ما سألتنا إحنا بدشت الإذاعة مفروض في واحد يدربك
1: أي صحيح
0: من الله يرحمه إسماعيل عصفور هو كان مسؤول المنفذين في نفس الوقت لغة العربية جدا جميلة ورائعة في نفس الوقت عند ملكات وأدوات تدريس فن الإلقاء في الإذاعة
1: الإلقاء
0: فكنت أول ما دام طبعا أنا ما أطلع على الهواء ممنوع أول ما يي أقعد مع أستاذ إسماعيل عصفور الله يرحمه ويقعد معاي بطولة بال مو طبيعية يحط النصوص قدامي ويقعد يقرأ ويقريني ويسجل لي ويسمعني الأخطاء ويسمعني الطريقة ويسمعني كذا أبو يعني ما هني للأمان الأمان إذاعة البحرين أول ما

0: أين إحنا وإحنا صغار في 97 ما في أحد عاملنا بصورة غير أبوية، الكل أمانة يعني.
1: نعم.
0: وكان حظنا إحنا يمكن حظنا وايد أحسن منكم بعلي، وايد أحسن منكم. إحنا حظنا ينا شفنا يعني مدارس جامعات احتضنونا وتعبوا يعني، وهم كانوا أحسهم يستمتعون لما يسمع تعليم على الهواء نجح، إن ذي المذيع والله قال شيء زين لأنه علمني كذي كذي كذي. وقبل أتذكر إذا في برنامج ينجح ويصير حلو على الهواء وفي هذي يعني في إقبال واتصال، تشوف مذيعين الكبار يونك شي يوقف هنا ورا المكسر، يوقف يطالعك شي يبتسم.
1: الله.
0: طبعا غير المنفذين غير، لا علاقة يا أخي كل ذا عوين يا أخي.
1: مرت الأيام وحانت فلنقل إذا صح التعبير لحظة تأسيس إذاعة بحرين اف ام. بحرين اف ام يعني جوها مختلف تماما عن الإذاعة العامة.
0: صار كلنا استنكرنا الفكرة، فكرة عبد الحميد العلي. هي فكرته
1: انه يكون في إذاعة غير كيفية ترفيهية.
0: طلعت قبلها كنا ام بي سي ولا ما ادري إذاعة اف ام،
1: مو إمارات اف ام،
0: إمارات يمكن اف ام او لا يمكن احنا قبل، لا احنا قبل،
1: احنا قبل.
0: حميد قال اولا احنا كله على ريل، فحميد قال لا بدخل الكمبيوتر انا هو اللي دخل المواد، كلنا ضحكنا يعني صراحه. شنو يعني اف ام يعني ايش تبي تسوي يعني احنا خلاص ايه من برنامج ثاني، شنو اف ام يعني ايش برامج قال كذي منوع شلون يعني فهمنا. اول بايلوت نسوي على ريل قبل ما ندخل الكمبيوتر انا وسهير العجاوي، والبايلوت لحين موجود عند حميد العلي. أول بايلوت سويناه في استوديو إبراهيم كانو، حميد فوق وإحنا تحت، وكأنه قال لنا كأنه بدش هاي الأغنية دش الأغنية هذه دش الأغنية هذه، عطوني بين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية، وكأنه برنامج منوع ما أدري شنو. سوينا تقريبا فوق النص ساعة، والبايلوت لحين عند حميد.
1: انتو كنتو كأنما تربطون بين
0: كأننا نربط كأن يعني دي جي أنا وياها، بس في موضوع محدد أنا وياها كأن برنامج منوع. وقدم البايلوت هذا وحصل على استحسان، لكن استنكروا الإدارة قالوا لا شنو كمبيوتر وين قاعد قلت بس أقول لكم تجربة أنا. يلا اختحرون التجربة سواها ونجحت وتنقلب لذا عكيل كمبيوترايز. الفضل عقب الله للأمانة حميد العلي هو اللي تجرأ ودخل هذه الفكرة، هو اللي تجرأ وأسس بحرين اف ام، أسسها من الألف إلى الياء، وهو اللي تجرأ بأن يقنع الإدارة العليا بأن ممكن الإذاعة تمشي على أجهزة الحاسوب، وهو ما نراه الآن. ممكن ممكن أحدهم يقول إنزين هو في كل الحالات أجهزة الحاسوب راح تدخل، ولكن من كان من سخره الله سببا لذلك وتجرأ هو حميد العلي، وهذه أمانة لازم تنقال.
1: في أحد سبقنا في الخليج
0: أتوقع اف ام، ما متأكد، أتوقع يا احنا أول يا ام بي سي اف ام أول، مو متذكر.
1: إذن احنا من الأوائل الخليجيين يعني.
0: اي احنا إذاعتنا لا يعني انا ما متذكر تاريخ تأسيس كان 2005، لا ما 2005، لا لا لا.
1: انضميت يعني إلى فريق بحرين اف ام من البايلوت اللي سجلته مع الأستاذ سهير العجاوي.
0: اشتغلت في كل إذاعات في نفس الوقت يعني، بس بعد التأسيس لا ما كان عندي برنامج في بحرين اف ام إلا لاحقا.
1: نعم.
0: بس يعني كنت أنا الحمد لله أنا أي إذاعة تحتاجني أنا موجود، فكنت في كل إذاعات أشتغل.
1: نعم.
0: ما كان عندي يعني إذاعة محددة أن أنا فيها، لا.
1: البرامج المباشرة فيها خلينا نقول التواصل مع الجمهور، ملامسة مشاكلهم وغير ذلك، هل هذه أضاف لك أيضا يعني شيء أبو عبد الله؟
0: نرجع للمسرح، أهو للفضل من بعد الله اللي أعطاني القدرة أن أنا أعرف أتعامل مع كل متصل على الهواء مباشرة، ويكون عندي ردة فعل لحظية

0: واكتشف نوعا ما شخصية هذا الرجل، نوعا ما اكتشف يعني نسبة كبيرة من شخصيته من خلال كلمة ألو وكم كلمة يقولها. أعرف هذه مو الإذاعة رمان، هاي المسرح
1: إن شاء الله.
0: يعني ردة الفعل التلقائية هذه هي المسرح كانت.
1: نعم.
0: وأكيد أضافت لي من أن أتعرف على يعني أفكار مختلفة، وإن كنت لم أفاجأ فيها متوقعة، ولكن البرامج المباشرة تربي داخل المذيع الرقابة الذاتية التلقائية. بعد طبعا ما تخطئ وهذا طبيعي، فبعد فترة لازم طبعا الواحد ما يوقف عن تثقيف نفسه، قراءة الساحة، قراءة الشارع، الرأي العام، دراسة الرأي العام الحالي، دراسة الرأي العام الخاص والعام الدولي والعالمي المحلي، كل هذا يتجمع في سيرفر واحد اسمه بروحة شي محطينا اسمه الرقابة الذاتية. هذه الرقابة الذاتية خلاص الحين الواحد يعني طبعا تأتيك بعد سنوات مو طويلة، ولكن هي تحتاج إلى سنوات. الآن خلاص أنت ظهرت من مسألة أن واحد يقول لك لا تجيب هالموضوع، لا تقول هالموضوع، إذا حد متصل فيك لا ترجع عليه بطريقة، لا خلاص طلعنا من هذه السالفة وصارت المسألة تلقائية.
1: لما يعني خلينا نقول تكون في بينك وبين الجمهور مثلا مواجهة، أو ما نقول مواجهة، لقاء خلينا نقول خارج جدران الإذاعة، وهما يسمعونك ويتفاعلون معاك ويحبون أيضا القفشات الحلوة اللي تصير يعني أيضا في البرامج الله يحفظك، هل أيضا تسمع منهم إذا صح التعبير ردود الأفعال، يعني خلينا نقول ملاحظات على بعض الأشياء؟
0: هو يعني طبيعي الواحد يعني طبيعي الواحد يستانس لما مثلا يلاقونك برا ويذكرونك، وهم يذكرونك بشيء انت قلتها يمكن انت بنفسك نسيتها، انت قلت مره هاللون وايد يعني مثلا حبنا الفكره او ضحكنا او استانسنا او لا ما كنا حابين انك تقول هاللون او كذا. تبي الحقيقه يعني شوف قل لي انا سمعت كذا كذا كذا كذا، بس لا تقول لي لا كان ليتك قل شيء، لا مو شغلك هذه، ليتك ما ليتك هاي، لا مو شغلك هذا. هذه الإذاعة أنا ريال، ومو بس أنا، الكل تعبين على أنفسهم وتخصصهم، مو عشان أنت تقول لي المفروض كنت تقول كذي وأنت المفروض ما تقول شيء، لا ياو تخصصك، خلينا ياو تخصصي، لأن أنا وايد أحترم التعب اللي أنا تعبته، زين أنا وايد أحترم الدورات اللي أنا دشيتها، أنا وايد أحترم الدراسة اللي درستها، وايد أحترم الناس اللي أسسوني بضمير تأسيس حقيقي وبشكل مطول، وإلى الآن الواحد قاعد يتعلم، مو على أساس أسمع في الأخير ليتك ما قلت، لا مو من حقك، لا هني توقف، مو من حقك. لما أنا أدش وفي في في نقطة تحول، يمكن لأن هاي مرنا عليها بسرعة سالفة الكويت، في نقطة تحول في حياتي كبيرة جدا يعني في الحياة العملية في المسرح، واللي هي أثرت على الإذاعة وأثرت على فكري أنا كشخص، أثرت على نظرتي للحياة، وأثرت على اهتماماتي، وأثرت على صدقي في أي عمل أقوم فيه، والأستاذ الدكتور فايز قزق. هذه سوالي زلزال في حياتي.
1: فايز قزق الممثل،
0: الممثل
1: الشاوي،
0: هو كان يدرسنا في المحل العالي آخر سنتين ثالثة ورابعة. هذا سوالي في حياتي زلزال حقيقي، مع أن أول ما تعرفت عليه تعرفت عليه بخلاف، وفايز قزق عنده خشبة المسرح هذه اللي أصبحت نفس الفكرة عندي أنا، إن هاي خشبة مقدسة. ليش يا ابن الناس؟ قال لنا هذه من خلاله أنت توصل أفكار يا تكون مسمومة يا تكون صالحة لدى الجمهور. فكان للمسرح كان وحش لأي شعرة مس قدسية هذه.

0: الخشبة. والتزام الوقت عنده شيء يخوف. المواد العملية في الكويت مواد العملية أساسية، إذا يساقطك الدكتور كل اللي سويته يلغي تعيد السنة من الأول.
1: كل اللي
0: كله كله النظري، يعني النظري كان ليه السنة الثالثة النظري كان يوصل إلى 18 مادة، يعني كل تعبك وبحوثك وذي هاي كلها انساها إذا مدرس العملي
1: رسبك في
0: أنت مصيرك في يده، نرسبك في مادته كل سنتك هذه مع السلامة. الثالثة خلاص تفصل تماما من المكان، وبدأنا بدأ في النظري وبعدين بدأنا في العملي. أعجبت في هذا المجنون، مجنون هو مجنون، أعجبت في عشق للمسرح. ما شفت في حياتي خليفة يعشق المسرح. الله يرحمك يا عبد الله السعداوي اللي اشتغلنا وياه فترة طويلة، يموت على المسرح. لكن ذي جن مسرح، ذي جن مسرح. في المسارح البريطانية عندهم خرافة، في المسارح القديمة عندهم خرافة أن كل مسرح في جني يحرسها ويكون له اسم. مثلا أنا جورج، هذه هنا مسرح جورج، هاي الجني جورج، هاي بس يطلع قبل يطلعون الجمهور في الليل يفتر على الخشبة ويفتر، هم عندهم ذي الخرافات. فايز أنا تخيلته هو جن المسرح وما يتعب ولا ينام، مو طبيعي الرجل. ونهم أنا أحب القراءة بس هذه ما يقرأ، هذه يأكل كتب.
1: يا الله.
0: هذا الرجل سوالي زلزال في حياتي، زلزال غير القضايا الاجتماعية والسياسية اللي عقبها، يعني أبهرت بهذا الرجل إلى اليوم. يعني عرابي العربي، فحت خطين، عرابي العربي الحقيقي فايز قزق، بكل ما يؤمن فيه، بكل ما أنا مبهور فيه إلى اليوم. إلى اليوم ريال طاقة مو طبيعية، صادق إلى أبعد حدود الصدق، مدرس جبار. في يعني خلاص عاد بعدين دشت على علاقاتنا الشخصية مع بعض، أزوره في سوريا، ومو بس أنا، كل دراسنا معه إلى يومك هاي علاقتنا من أبدع ما يكون معه.
1: يعني حقيقة يعني هذا اللقاء كان بالنسبة لي مليء بالمفاجآت، يعني
0: حبيبي.
1: وشوف
0: أنا ترى الحمد لله أنا وايد محظوظ في حياتي، لأن كل مرحلة كان فيها عمالقة كلهم كانوا مخزون. يعني كنت حظيظ أن أنا كل مرحلة لازم يكون هناك شخص مبهر مميز مثقف مبدئ، ما من النادر أن يدور حوار تافه أو حوار دون المستوى. كلها كانت في الأغلب حوارات تفتح المدارك، تكبر الأفاق، تفتح الخيال لآخر درجة، وكلها اهتمامات ثقافية جميلة. الحمد لله ربي،
1: الحمد لله. إن شاء الله دوم، إن شاء الله يا أبو عبد الله. ولهذا كان التأثر، ولهذا كان يعني بناء هذه الشخصية الجميلة اللي اليوم احنا.
0: أنا أتمنى والله كل ربع من شوفها. أي شخصية ذكرتها حاليا أتمنى.
1: هاي من تواضعك يا أبو عبد الله، وإن شاء الله أنت على نهجهم دائما ومتألق دائما.
0: الله يطول عمرك.
1: حقيقة يعني وصلنا لختام يعني هذا اللقاء الجميل اللي سعدت حقيقة فيه.
0: الله يسلمك. على رأسي يا أبو علي.
1: الله يسلمك أبو عبد الله. الحين أنت تشهد يعني ما يعني موجود في الساحة، خلينا نقول يعني من إعلاميين جدد، من طرق جديدة حتى في عرض الأفكار والمحتويات، أساليب تغيرت بالفعل. شنو رسالتك للإعلاميين الجدد إذا صح التعبير، أو خلينا نقول اللي توهم يخطون خطواتهم في هذا الطريق؟
0: كن صادق مع نفسك، كن صادق مع الآخرين، وإن وضعت في موقف أجبرت فيه على الكذب فالتزم الصمت، ولكن لا تنسى أنك تكون صادق مع نفسك، معناته لابد أنك تكون صادق أولا مع ربك. وإذا صادف وأنك شوف، على فكرة وايد منا يظهر يشوفون المراية حتى ما يحط باله على ملامح وجهه. إذا شفت المراية ودققت في ملامح وجهك واحترمت هذا الشخص فأعلم منك على الطريق الصحيح.

0: لكن إذا أخذك الخزي والعار من نفسك فأنت غير صادق، فأنت ما تستحق أنك تكون إعلامي. الإعلام هو الصدق الحقيقي، لأن أن إذا كنت حاب أنك تكون إعلامي محبوب، إذا أنا حصلت ربع المحبة الناس راح تستشعر هذا الصدق، فمن خلاله وايد راح يحبونك، وايد راح يتقبلون منك زلاتك قبل الأفكار اللي تتقدمها. لكن المستمع أو أي مشاهد ما يرحم إذا ما أحب إعلامي، والله لو يعطي عينه ما راح أحبه وراح يمسك له الزلة. ولكن إذا حب الإعلامي راح يفوت له زلات ويقلبها له مميزات.
1: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئة.
0: والله عليك يا أبو علي،
1: أسأل الله يحفظك يا
0: أبو علي. أنت من الناس من الناس اللي أنا أراهم من أنجح الإعلاميين.
1: يا رب، عسى الله يسلمك يا أبو عبد الله. هاي شهادة أرجو أن أكون على يعني ربعها يعني.
0: لا بالعكس والله يا أبو علي، أنت يعني أنا لا أخفي إعجاب، أنا إعجابي فيك لا أخفيه يعني.
1: الله يسلمك يا أبو علي، شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير الإعلامي عماد عبد الله على هذا الوقت اللي تفضلت فيه علينا ورجعنا فيك شوية بالزمن.
0: أي والله،
1: لكن أنت للحين في الوضع المؤقت 27 سنة
0: للحين. أنا يعني قاعد أنتظر إذا في شاغر حقي بخير.
1: عساك هالقوة يا أبو عبد الله. شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل.
0: حبيب شكرا.
1: وشكرا لكم أنتم مستمعين، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.
15: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
7: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
15: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي

0: تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
1: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالمة
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: قالت:
1: صباح الخير، يسعد لياليك، توك بتالي الليل تسري بك أشواك.
0: قلت: البطا منك سارت بي طواريك، مدري أودع فيك ولا لك ارتاب. قالت:
1: أنا المقصد أمازح وسليك، أدري تعيش بضيق لك خاطر نظارك.
0: قلت: الوفا درب مشت به خطاويك، يم الأمل فيني بثغرك له شراك. قالت:
1: عما قلب تحبه ويشكيك، لو للهوى شخص بروحه لك انساك.
0: قلت: العفو، زولك أشوفه وحاكيك، صورة خيالك دوم أمسي بها عناك.
1: على غيمة فرح وياكم أعزائي نلتقي من جديد،
0: وفي رحلة حنان عندكم نبتدي.
1: أعزائي مرحبا بكم معانا في رحلة الليلة من همس المشاعر.
0: يا هلا بكم يا هلا، عدد ما في السماء من نجوم وعدد طيور الفلا.

0: هل تتصور معاي حالة فتاة تحب واحد بكل إخلاص وجنون وتنتظر لحظة فرح تجمعهم تحت سقف واحد، لحظة تختصر كل الكلام اللي قالوه من سنين؟
1: طبعاً طبعاً أنا أتصور حالة انتظارها بترقب حق مثل هذه اللحظة، وذي مو بحالة خاصة، هذه حالة تعيشها كل بنت تنتظر الانتقال من حالة الحب المجرد إلى حالة مسؤولية ممزوجة بالحب والقلق والانتظار والتعب اللذيذ.
0: هل تتصور معاي أيضاً لو أن دروب اللقاء بين الاثنين انقطعت وما عاد يمكن تتلاقى مرة ثانية، وبتجبرها الأيام أن تموت مشاعر حبها داخل قلبها وتجمد لهفة العيون اللي كانت تنتظر فرحة اللقاء؟
1: تبين تقولين أنه هو ما وفى بوعده ولا حقق الحلم اللي عيشها فيه مدة طويلة؟
0: بالضبط بالضبط. الحفل صار مثل ما كانت تتخيل، الناس كانت موجودة، الزغاريد ارتفعت، ضج المكان بالأنوار وأصوات الدفوف، لكن
1: بعدين لكن شو اللي صار؟
0: كل شيء كانت تتخيله في ليلة زفافها صار ما عدا شيء واحد، إن العروس صارت وحدة.

0: ثانية غيرها هي.
1: هذه طعنة في الظهر، وذي أخطر الطعنات اللي ما تقدر تمنعها ولا تحمي نفسك منها، لأنك ما تتوقعها ولا تدري متى توصلك.
0: نعم فعلا، هي طعنة في الظهر، وذي بالضبط اللي عبرت عنها الشاعرة البحرينية هموم الوقت، عن حالة شابة خلنا نعيش معاها من خلال هذه الكلمات. ما عاد تتلاقى الدروب، ماتت مشاعر، ماتت عيون، ماتت قلوب. يكفيني يا طعنة ظهر، يكفيني يا دنيا تدور، يا ليل يا غربة عمر، وش حيلتي باللي جرى؟ طعنة ظهر صابتك يا قلب حنون، طعنة ظهر جاتك بيد إنسان يخون. صوت الدفوف اللي مع الزف ارتقت، زينه وليل يا طعن في ظهري بقت. صوت الزغاريد هدني، ودمع من عيوني هوت. قالت وداع، قالت مبارك يا ظلوم، عسى الفرح عندك يدوم. وقلبي يموت، وادري أنا قلبك يموت، والفرحة في الشارع تموت. والزينة، والزينة ويل، والطرحة رغم من لون ليل، حتى الفرح في عين كل الناس يميل.

0: لكن رغم اللي صار من الصعب أنك تنسى إنسان تحبه، رغم كل شيء، رغم الألم، رغم الخوف، رغم الأفكار اللي تتصارع داخل الإنسان، يصعب الفراق.
1: هو يمكن الفراق ساهمت في أطراف كثيرة، الناس والكلام والأهل والظروف، لكن كل ذي ما أثر في أني أخفت صوت داخل القلب أو يمسح ذكرى عاشت في الوجدان.
0: يعني هل يمكن نسمي الفراق، إذا جاز التعبير، سحابة صيف وتعدي؟
1: في أحيان كثيرة يكون الفراق سحابة صيف، ويمكن تسأليني شلون ممكن يصير.
0: فعلا أسألك شلون ممكن يصير؟
1: يا ما ناس يحاولون ويسعون إنهم يفرقون بين اثنين، وقد يوفقون في مسعاهم الشرير ويتفرقون، كل في قلبه يحمل غصة ويحمل الحب وتدور الأيام، وكل يمكن يعيش حياة مختلفة عما تمناه، لكن ما يعيش سعيد، لأن السعادة حلم ما يتحقق إلا في حالة الحب.
0: وطبعا يكتشفون بعد مدة كل واحد منهم ما زال يسكن حب الآخر ويردون لبعض.
1: فعلا، ويصبح الفراق مجرد سحابة صيف مثل ما قلتي وقالت الشاعرة بنت الرويعي، وهي هني أيضا تتحدث عن هالحالة.
0: رغم الألم والخوف تبقى مع الأفكار، تبقي لك الروح برغم البعد مشتاق. صحيح الكل فرقنا وماتت بيننا الأعذار، وحس القلب يا خلي أبد ما نامت أشواق. سحابة صيف دنيتنا وقصة ملت التكرار، عطش والغيم ما يروي ظما عينين تواقع. ليالي تعشق الذكرى وليالي ترفض التذكار، وأنا محتار ما بينك وبين الليل وفراق. تقول إنك بتنساني وتدفني مثل الأسرار، تروح بعيد وترجع لي ألم ودموع حراقة. ليه صارت يد الفرقة تجرحنا بكل صرار؟ ليه صار القلب في بعدك سجين وزادت أطواقة؟ أحبك حيل صدقني وغيرك ما قدرت أختار، وأشوف الحب يا خلي خريف وطاحت أوراقة. حرام شلون يا دنيا جرحتينا وحنا صغار، جعلت الصبح في عيني أبد ما يطلع أشراقة. أنا وياك والفرحة حواجز بيننا وجدار، أحبك موت ما أنكر ولكن صعب نتلاقى.

ليل، ودي يا ليل ما تتركني أبد ولا تتخلى عني. خلك معاي، خلك دفاعي في شتاي.

0: أبغيك معاي، أبغيك معاي بوجودك.
1: ودنا يا ليل، الليل معانا وإحنا معاك يمر، ما ودنا فجر باكر يتسلل إلى هالمكان ويطويك، يطويك يا ليل عنا. إذا تقدر يا ليل قاوم، مزق خيوط الشمس قبل لا تشرق علينا.
0: أنا بروحي ما أقدر أواجه باكر اللي أنت بترحل فيه عني، لأني تعبت وأنا قاوم من أحبها، عجزت من أن أقدر أنساها.
1: أنا كل ما قربت منك أنت التهبت احترقت، إذا رحت عنك إلى مكان بعيد أنا أحترق، وأنا ما أريد أحترق، اللهب يكفي.
0: أوقف مكانك يا ليل ولا تدور مع الأرض، ما أبغي أحد يعاتبني ولا أحب أسمع كلمة فراق دخيلك يا ليل، لا تودعني، ما أبغي الظلام يصبح نهار.
1: وأنا أقول لك تعاتبني ولا تسمع اعتابي، وقلبك بالهوى زايد عناده، دخيلك لا تسبب في عذابي، دخيلك خلني بدنيا السعادة، أنا بدنيا الهنا منك ولا بي سوى حب ملكني في ودادة. تلطف تلطف لا تعزز في شبابي قبل تعلن معي حرب الإبادة.
0: تعال وشوف عقبك وش جرابي، كدر وهموم ودموع ونكادة، أنوح الليل ولا حد درابي، وصارت نوحتي بالليل عادة، أنا بلياك في دنيا السرابي، وقلبي في طرف عينك قيادة. ترفق لا تعجل في صوابي، صويب الحب ما ينفع ضماده.
1: كنا سعداء بصحبتكم معنا أعزائي، شكرا على هذه الصحبة،
0: تصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncp

ip.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

رسخ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عندما أطلق ميثاق العمل الوطني مفاهيم وثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي برؤية حديثة امتد تأثيرها إلى آفاق رحب إقليمياً وعالمياً، مما عكس الصورة الحضارية للمجتمع البحريني بجميع أطيافه لكل العالم، ما شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنان محمد فؤاد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: اختيار الشريك المناسب.
3: قبل أن ترتبط بأي شخص، اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا قادر على تقبل عيوبه وجانب المظلم أم لا؟ أغلب الأشخاص اللي يبحثون عن الارتباط الجاد يركزون أكثر شيء على الصفات الإيجابية في الشريك، لكن بمجرد ظهور جانب المظلم أو ظهور البعض من عيوبه نشوفهم في صراع كبير مع أنفسهم: هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيها العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يشكل دعامة رئيسية لتعزيز مقاومات الاقتصاد الوطني وترسيخ تنافسيته واستدامة نموه.
2: سمو رئيس الحرس الوطني يجتمع مع قائد القوات الجوية الباكستانية لبحث آفاق تطوير التعاون والتنسيق العسكري بما يخدم المصالح المشتركة.
1: سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ويؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة.
2: النائب العام يفتتح برنامجا تدريبيا بتنظيم من وحدة التحقيق الخاصة تحت عنوان بناء القدرات الوطنية في التقصي والتوثيق وفق بروتوكول اسطنبول.

0: تفاصيل النشرة فأهلا بكم.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 21 لسنة 2026 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. جاء فيه: يعاد تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة وعضوية كل منه

0: فضيلة الشيخ عبد الحسين خلف العصفور نائبا للرئيس، فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمود المحمود، فضيلة الشيخ فريد يعقوب المفتاح، فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان، فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور، فضيلة الشيخ منصور علي حمادة، فضيلة الشيخ محمد حسن عبد المهدي الشيخ، فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الشيخ منصور الستري، فضيلة الشيخ جميل محمد إبراهيم حسن القصاب، فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق العباسي، فضيلة الشيخ جواد عبد الله عباس حسين، فضيلة الشيخ محمد جعفر محمد الجفيري، فضيلة الشيخ راشد حسن أحمد البعينين، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم راشد المريخي، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ضرار الشاعر، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 4 سنوات. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديواني رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. استقبل السفير مايكل والترز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
1: وخلال اللقاء أكد سموه حفظه الله على ما تشهده العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من نماء وتقدم متواصل على كافة الأصعدة، مشيرا سموه إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية الأمريكية من حرص متبادل للبناء على ما تحقق في مساراتها من شراكات فاعلة واتفاقيات مثمرة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ولفت سموه إلى الدور الذي تطلع به منظمة الأمم المتحدة في ترسيخ التعاون الدولي وتعزيز العمل والتنسيق المشترك لمواجهة كافة التحديات العالمية، معربا سموه عن شكره وتقديره لتعاون الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة مع مملكة البحرين ضمن منظومة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم والتنمية على المستوى العالمي. وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى متانة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي كان لها دور تاريخي في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدا على الدور الهام الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم. كما جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تنمية التعاون والتنسيق الثنائي واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما حضر اللقاء السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق لمملكة البحرين من منجزات تنموية نوعية حتى اليوم جاء ثمرة للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، والحرص الذي يوليه أعضاء فريق البحرين من أجل مواصلة ترسيخ المكانة التنافسية للمملكة،
0: مشيرا سموه إلى أهمية استمرار تعزيز هذا النهج وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديواني رئيس مجلس الوزراء، السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أشار سموه إلى أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يشكل دعامة رئيسية لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وترسيخ تنافسيته واستدامة نموه، مؤكدا سموه أن مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر بين الجانبين من شأنه أن يفتح آفاقا أرحب للإنجاز والتطوير.

0: ويسهم في استثمار الفرص الواعدة وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي تسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية. وأضاف سموه أن القطاع الخاص شريك رئيسي في دعم مسارات التنمية، ونحرص على مواصلة تمكينه وتعزيز مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم النمو الاقتصادي ويرسخ تنافسية المملكة ويسهم في تحقيق التطلعات المنشودة. من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يبديه من حرص واهتمام لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم جهود الغرفة، كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره للحكومة على ما قدمت من دعم ومساندة للقطاع الخاص في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وما تبذله من جهود متواصلة في تهيئة البيئة الداعمة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يسهم في ترسيخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ويحقق الأهداف المنشودة. اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سدهو قائد القوات الجوية الباكستانية، وذلك في مقر القيادة بالعاصمة إسلام آباد،
1: وذلك بحضور العميد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب، والعميد الركن محمد عبد الله ربيعة رئيس شعبة ديوان الرئاسة. وخلال اللقاء أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بما تشهده العلاقات البحرينية الباكستانية من تطور مستمر، وبما حققه التعاون العسكري المشترك من مستويات متقدمة، مؤكدا على أهمية مواصلة تبادل الخبرات وتطوير مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين. من جانبه رحب قائد القوات الجوية الباكستانية بهذه الزيارة، مؤكدا أهميتها في دعم وتعزيز أواصر التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحثا آفاق تطوير التعاون والتنسيق العسكري بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. هذا وقد وصل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني إلى إسلام آباد في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، يرافقه العميد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية بمدينة راول بندي عدد من كبار القادة والمسؤولين في الجيش الباكستاني وممثلي الحكومة الباكستانية وسفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية محمد إبراهيم محمد وأعضاء السفارة. وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات لا سيما العسكرية والأمنية. استقبل الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة السفير مايكل رولز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
0: وخلال اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ورفض مسارات التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحا أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تشكل ركيزة مهمة للبناء عليها تعزيزا للتعاون والتنسيق المشترك. كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المتبادل. افتتح سعادة النائب العام

0: عام الدكتور علي بن فضل البعينين فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص الذي تنظمه وحدة التحقيق الخاصة تحت عنوان بناء القدرات الوطنية في التقصي والتوثيق وفق بروتوكول اسطنبول، وذلك بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية.
1: وأكد سعادة النائب العام في كلمته على امتلاك مملكة البحرين من المقومات ما يعزز مكانتها في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال ما أرسته من أطر قانونية ومؤسسات متخصصة تعنى بحماية الحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية.
2: نظمت وحدة التحقيق الخاصة برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان بناء القدرات الوطنية في التقصي والتوثيق وفق بروتوكول اسطنبول، وذلك بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية ذات الصلة بالعدالة الجنائية وإنفاذ القانون وعدد من مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب مختصين ومهنيين في القطاع الصحي.
3: بروتوكول اسطنبول طبعا اللي كان تم المصادقة عليه منذ 1999، يعني منذ ما يقارب العقدين حتى الآن، طبعا تم التطوير عليه على مدى السنين الماضية ومشاركة أكثر من 180 خبير من ضمن أو من حوالين من حول دول العالم بمختلف التخصصات، على أساس أنه هو يكون بروتوكول كامل ومتكامل يعني بالتقصي والتحقيق في إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
4: يسعدنا اليوم كمستشفيات حكومية أن نشارك في هذه الورشة اللي تؤهل كفاءات وطنية في مجال التحقيق في ادعاءات العنف والتعذيب. بالنسبة لنا جدا مهم في المستشفيات الحكومية أن يكون أطباءنا على كفاءة ودراية بكيفية توثيق هذه الادعاءات، بحيث أن لا يسقط حق سواء للمدعي أو يتهم فيه بريء. مهم جدا يعرف الطبيب كيف يوثق التقرير الطبي ويوثق أي أدلة وبراهين، لأن تقريره يعتمد جدا عليه القاضي في اتخاذ الحكم.
2: ويأتي البرنامج في إطار جهود وحدة التحقيق الخاصة الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات المهنية المتخصصة من خلال تعزيز المعارف والمهارات المرتبطة بعمليات التقصي والتوثيق وفق المعايير الدولية المعتمدة، كما يركز على الجوانب التطبيقية والعملية عبر مناقشة حالات واقعية واستعراض أفضل الممارسات المهنية في مجالات التحقيق والفحص والتقييم الطبي والنفسي.
5: البرنامج اليوم يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها الوحدة خلال السنوات الماضية. حرصنا في أن احنا نعزز الضمانات القانونية والإجرائية بين الآليات الوطنية، ونبني قدرات المشاركين على المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال. البرنامج إن شاء الله سيمتد لثلاثة أيام، يتضمن 8 جلسات متخصصة. نأمل إن شاء الله أن نحقق الأهداف المرجوة منه، والهدف الأسمى هو أن احنا نعزز التكامل بين الجهات على أساس أن احنا نقدر نواكب المعايير الدولية ونحقق العدالة ونضمن سيادة القانون.
6: الشرطة تعمل وفق منظومة قانونية، وفق قوانين، وفق قرارات. سنتناول أهم الضمانات القانونية التي نص عليها دستور مملكة البحرين وقوانين مملكة البحرين فيما يتعلق بالضمانات القبض والتفتيش، ضوابط استخدام القوة، وأعتقد بأنها فرصة لنسلط الضوء على كذلك مدونة سلوك الشرطة التي أصدرها سيدي معالي وزير الداخلية، والتي تتضمن عقدا اجتماعيا بين رجال الشرطة والمجتمع قوامة سيادة القانون والنزاهة والتسامح.
2: ويمتد البرنامج على مدى 3 أيام، يتناول مختلف المراحل المرتبطة بعمليات التقصي والتوثيق، بدءا من الضمانات القانونية السابقة على التحقيق، مرورا بإجراءات جمع الأدلة والتوثيق الفني، وصولا إلى أدوار التخصصات الطبية والنفسية في التقييم وأعداد التقارير الفنية. كما ويهدف البرنامج إلى تعميق الفهم القانوني والعملي للمعايير الدولية وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المختلفة، بما يدعم جودة التحقيقات ويرتقي بكفاءة الإجراءات والتخصصات الفنية ذات الصلة. تعكس هذه الجهود التي تقودها وحدة التحقيق الخاصة أهمية الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات التخصصية بما يواكب التطورات المتسارعة

0: في مختلف مجالات العمل المهني. مسار قائم على التعلم المستمر وتبادل الخبرات وبناء المعرفة، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء ورفع مستويات الكفاءة والجاهزية المؤسسية.
1: وقع سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وسمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين مذاكرة تفاهم لتقديم برنامج وورش تدريبية لطلبة المدارس لتنمية مهارات القيادة وريادة الأعمال وتعزيز ثقافة التطوع والمبادرة والعمل الجماعي.
2: وبهذه المناسبة أعرب سعادة وزير التربية والتعليم عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة إنجاز البحرين التي استطاعت منذ إنشائها إحداث تحول كبير في مفاهيم العمل التطوعي وأكساب المهارات القيادية وتطوير المبادرات المجتمعية من خلال مبادرات وبرامج ومشاريع خلاقة استفادت منها أعداد كبيرة من الطلبة. من جانبها أكدت سمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين أن شراكة المؤسسة مع وزارة التربية والتعليم أثمرت العديد من الفرص التدريبية والمبادرات النوعية التي انعكست إيجابا في مهارات الطلبة وحفزت بيئة الابتكار وريادة الأعمال. ولفتت سموها إلى أن استمرار التعاون مع وزارة التربية والتعليم يضيف من الرصيد العلمي لطلبة المدارس ويعزز روح التنافسية بين المؤسسات التعليمية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الأشغال خدمة الاستشارة الخدمية للجهات الحكومية كخدمة رقمية تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بأعمال البناء للجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني،
1: وذلك بما يسهم في تسريع إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بعدد من المجالات من بينها إعداد التصاميم الأولية والتصاميم الهندسية والإشراف على تنفيذ المشاريع للجهات الحكومية وغيرها. وأكدت وزارة الأشغال أن الخدمة المطورة تأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تعزز التحول الإلكتروني للخدمات بما ينسجم مع جهود إعادة هندسة الإجراءات الحكومية. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قالت المهندسة هدى ميرزا السلمان الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال أن خدمة الاستشارة الرقمية تهدف إلى تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
3: أؤكد على حرص وزارة الأشغال على تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء للخدمات الحكومية. أما فيما يخص الخدمة محور حديثنا اليوم، فقد قامت الوزارة بتطوير خدمة الاستشارة الخدمية للجهات الحكومية من خلال تطويرها وإنشاء خدمة رقمية جديدة تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بأعمال البناء. هذه الخدمة تقدم مثل ما تفضلت إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وهذه تشمل عدد كبير من المجالات منها إعداد التصاميم الأولية والرسومات الهندسية التفصيلية، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية والتنسيق لإعداد التكلفة التقديرية للمشاريع وإعداد وثائق المناقصات، بالإضافة إلى تقييم الحالة الإنشائية للمباني الحكومية القائمة، إضافة إلى أعمال التجديد والتأهيل.
1: طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة حاسبة الخصم الشهري الثابت كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل معرفة المشتركين لقيمة الخصم الشهري الثابت بصورة آلية وسريعة قبل التقدم بطلب الاشتراك، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
2: وقامت الهيئة بتحويل الخدمة المطورة إلى خدمة رقمية متكاملة عبر موقع الهيئة الإلكترونية وتطبيق حكومتي دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة. وفي هذا السياق أكد السيد أحمد نجيب الجامع مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني هيئة الكهرباء والماء حلولا رقمية مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين. وأضاف الجامع أن تطوير الخدمة يعكس حرص الهيئة على مواصلة تعزيز تجربة المستفيدين من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات، بما يقلل الوقت والجهد ويعزز كفاءة الإنجاز. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدماتية المستدامة التي

0: تعود بالنفع على الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات معتمدة.
1: ووقع الاتفاقية عن المؤسسة المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام، فيما وقعها عن الهيئة عطوف الأمين العام الدكتور حسين الشبلي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرامية إلى توسيع نطاق شراكاتها الإنسانية والإغاثية بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية مستدامة تلبي احتياجات المتضررين في قطاع غزة. وأكد الجانبان أن الاتفاقية تجسد عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وحرصهما المشترك على مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية من خلال تنفيذ مشاريع ذات أثر مستدامة. وبهذه المناسبة أشاد القائم بأعمال الأمين العام بتوجيهات جلالة الملك المعظم في دعم الشعوب المتضررة الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن المؤسسة تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمتابعة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. من جانبه أعرب الدكتور حسين الشبلي عن اعتزازه بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستسهم في توحيد الجهود وتوجيهها نحو مشاريع تنموية نوعية تحقق أثرا مستدام وتلبي الاحتياجات الملحة للسكان في قطاع غزة خلال المرحلة الحالية.
2: هنا اتفاقية لدعم المتضررين في غزة، هذه الاتفاقية تعود بالنفع على الأخوة الأشقاء في غزة، مشاريع ذات استدامة وقابلة للتنفيذ مع جهات ومنظمات دولية معتمدة. ونثمن ونقدر التعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تنفيذ المشاريع الإنسانية على امتداد 15 عاما، حيث عملنا في مخيم الزعتري والأزرق مشاريع متميزة تمثلت في مجمع البحرين العلمي ومجمع البحرين السكني، وحققنا نجاحا كبيرا خدمة للأخوة اللاجئين السوريين. والحمد لله نحن مستمرون في هذا التعاون، ونثمن ونقدر هذا التعاون في العمل الإنساني النبيل.
0: في إطار تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، ترأس سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة نائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي يأتي على هامش أعمال الدورة 39 للاتحاد البرلماني العربي عبر تقنية الاتصال المرئي. واللقاء المزيد أكثر حول هذا الموضوع، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة. سعادة النائب، بداية نرحب بك، هل لك أن تطلعنا على أبرز القرارات والتوصيات التي خرجتم بها اليوم في هذا الاجتماع، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تطوير العمل البرلماني العربي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، ومسي عليكم وعلى السادة مشاهدي تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة، ورحب بكم أجمل ترحيب. اليوم مملكة البحرين ترأست الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي انعقد تحضيرا للأعمال الدورة 42 للجنة التنفيذية وأعمال مؤتمر الدورة 39 للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكبر استقرارا واستدامة، ويأتي تجسيدا لنهج راسخ أرقته قيادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويقوم على التشاور والتنسيق المستمر ووحدة الموقف تجاه القضايا التي تمس أمن دولنا واستقرارها ومصالح شعوبها. ولقد أثبتت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر مسيرتها المباركة أن وحدة تضامنها يشكلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وأن العمل الخليجي المشترك بات نموذجا يحتذى في التكامل والتنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا والتحديات. ونأكد حرص برلماناتنا ومجالسنا التشريعية على مواصلة التنسيق والتشابر وتوحيد الجهود في المحافل البرلمانية.

0: العمانية الخليجية والإقليمية والدولية ويدعم مصالح دولنا وتطلعات شعوبنا. فإننا نثمن عالياً الجهود الدبلوماسية البارزة التي قامت بها مملكة البحرين بالتنسيق الكامل مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي للاعتداءات الإيرانية القاشمة وإصدار بيانات الإدانة والاستنكار من خلال تحركاتها الفاعلة في مجلس الأمن وصدور قرار رقم 2817 بموافقة 136 دولة وكذلك صدور قرار رقم 38 في مجلس حقوق الإنسان بتوافق الدول. ولقد أكدت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومواقفهما الثابتة الداعمة لكل الجهود الرامية إلى حماية أمن واستقرارها في تعزيز مبادئ واحترام سيادة الدول وحسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
1: نعم.
0: طبعا أبرز القرارات والتوصيات التي خرج بها اجتماع اليوم هو إقرار جدول الأعمال لاجتماع اللجنة التنفيذية 42 والمؤتمر 39 لاتحاد البرلمان العربي. 2 كان تقرير الرئاسة منذ المؤتمر 38 للاتحاد. 3 تقرير الأمان العام للاتحاد البرلمان العربي.
1: نعم.
0: تقرير اللجنة المالية المؤقتة المكلفة التي ترأسها مملكة البحرين. عملنا على دليل الإجراءات والاشتراطات والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والحساب الختامي للسنة المنتهية 2025 ومشروع الموازنة للاتحاد البرلمان العربي المتوقعة لعام 2026.
1: نعم.
0: 5 تقارير اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة وتعديل التصويت على البند الطارئ للبرلمان الدولي والنظام الداخلي للاتحاد البرلمان العربي وكذلك اللائحة التنظيمية بجائزة التميز البرلماني العربي.
1: نعم، إذن سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شكرا جزيلا لك. أكد لواء طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أن النجاحات المتحققة في مجال العلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية تعكس مستوى الريادة الذي بلغته الخدمات الطبية الملكية في مملكة البحرين.
2: جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز البحرين للأورام التابع للخدمات الطبية الملكية نجاح حالة علاجية جديدة لمواطنة باستخدام العلاج الجيني كسيجيفي لعلاج فقر الدم المنجلي.
3: في عالم الطب الحديث لم تعد بعض الأمراض الوراثية قدرا يلازم المرضى مدى الحياة، بل أصبحت الابتكارات العلمية تفتح أبوابا جديدة نحو العلاج والتعافي، حاملة معها أملا متجددا لملايين المرضى حول العالم. وفي مملكة البحرين تتواصل الإنجازات الطبية في مجال الطب الدقيق والعلاجات الجينية المتقدمة، إذ أعلن مركز البحرين للأورام التابع للخدمات الطبية الملكية نجاح حالة علاجية جديدة لمواطنة بحرينية باستخدام العلاج الجيني كاس جي في ضمن برنامج العلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية المخصص لمرضى فقر الدم المنجلي وأمراض الدم الوراثية، حيث استكملت المواطنة البحرينية جميع مراحل العلاج وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة وتحت إشراف فريق طبي وطني متعدد التخصصات. ويعد العلاج الجيني من أكثر التقنيات الطبية تطورا في العالم، إذ يستهدف معالجة المرض من جذوره عبر تصحيح الخلل الجيني المسبب له، بما يمنح المرضى فرصة حقيقية للتخلص من المضاعفات المزمنة وتحسين جودة حياتهم بصورة مستدامة. ويمثل هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة التطور التي يشهدها القطاع الصحي في مملكة البحرين، ويعكس نجاح الكفاءات الوطنية في تطبيق أحدث التقنيات العلاجية وتنفيذ برامج طبية متقدمة وفق المعايير العالمية، بما يسهم في توفير خيارات علاجية نوعية داخل المملكة. ومع كل إنجاز طبي جديد تواصل مملكة البحرين ترسيخ

0: حضورها في ميادين الابتكار الصحي، مؤكدة أن الاستثمار في المعرفة والكوادر الوطنية والتقنيات المتقدمة يمثل الطريق نحو مستقبل طبي أكثر تطوراً وفرص علاجية أوسع وحياة أفضل للمرضى.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الدكتورة نورة بطي طبيب أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية رئيس برنامج زراعة الخلايا الجذعية في مركز البحرين للأورام، أن نجاح ثاني حالة علاج جيني لفقر الدم المنجلي تحول مملكة البحرين من تقديم الرعاية التقليدية إلى تبني الطب الدقيق والعلاجات المستقبلية.
2: تطبيق العلاج يحتاج منظومة متكاملة أو فريق متكامل، طبعا يشمل برنامج زراعة الخلايا الجذعية ومختبر خلايا جذعية متقدم، أيضا فريق متكامل من أطباء متعددين التخصصات، ممرضين، معالجين نفسيين، أخصائيين علاج طبيعي وتغذية علاجية. وطبعا ولله الحمد هذه الكوادر كلها موجودة في البحرين وخصوصا في مركز البحرين الأورام للخدمات الطبية الملكية. ونجاح الحالة الثانية ويؤكد أن الأمر ما كان بس إنجاز لمرة واحدة فقط، بل أصبح برنامج علاجي قابل للاستمرار والتوسع. هذه طبعا يعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي للعلاجات المتقدمة.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

رجال في جزائر اللؤلؤ رصد قدومهم الأول إلى البحرين ومكوثهم فيها وحبهم لها وبذلهم العرق الكثير في سبيل نهضتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البسام الذي نستأذنه من على الأثير الاستعانة بكتابه الأنيق القيم في متابعة نشاط وجهود بقية الرجال الذين وطئت أقدامهم جزائر اللؤلؤ.

0: في حوالي عام 1910 للميلاد، يقرر سيد محمد جمال الليل كغيره من اليمنيين من مدينة الحديدة بشمال اليمن، يقرر الهجرة والاغتراب طلبا للرزق، لكنه يخالف زملائه في اختيار بلدان الرزق التي سيذهبون إليها. فبينما يختار بعضهم الحجاز ومصر ويتوجه بعضهم إلى بلدان أوروبا البعيدة، يختار سيد محمد جمال الليل البحرين ذات الشهرة التجارية في الخليج، ويبحر إليها على ظهر أول سفينة ذاهبة نحو مياهها.
1: بعد نهاية الأشهر الأولى من إقامته في البحرين، يجد المغترب اليمني أن أفضل ما يمكنه الإتجار به في مدينة المنامة التجارية الحديثة هو فتح دكان صغير لبيع العطور المستوردة من الهند، وبرأس المال القليل الذي تبقى عنده منذ أن غادر الحديدة، يتوكل سيد جمال على الله ويستأجر أحد دكاكين سوق المنامة. هو دكان سيد جنيد عالم الآن، ويعرض بضاعته المتواضعة والمكونة من زجاجات لدهن الورد والعود ودهن الزباد والخس وعطور الرازق والياسمين والعنبر والمسك، والتي استوردها من الهند مؤخرا.
0: وبالرغم من ظروف هذه التجارة الصعبة والمعتمدة كليا على الاستيراد من الهند، والتي كان لا يشتغلها سوى يماني آخر معه اسمه سيد محمد نهاري، إلا أنه ينجح في الأشهر الأولى في تجارة العطور برغم سطوة إمبراطورية اللؤلؤ التي كان يقودها سوق الطواويش.

ملجأً للفضفضة عن معاناتهم مع النواخذة، إضافة إلى عمال السفن وبعض التجار اليمنيين الذين وجدوه أيضاً سفارة لبلادهم يحل مشاكلهم ويعطيهم كل ما لديه من نقود، بعضها كمساعدات وأخرى كديون. ومع مرور الوقت اكتشف أنه أصبح يتزعم يمنيي البحرين وينطق بلسانهم.

بجانب الاستقرار التجاري الذي وجده، يجد أبو الليل نفسه غارقاً ومنذ الأيام الأولى لوصوله بعقد الصداقات والعلاقات الحميمة مع اليمنيين المتواجدين في البحرين، وعبر اشتراكه في حل مشكلاتهم والوقوف معهم في محنة اغترابهم، يجد أن دكانه الصغير أصبح يضيق بالكثير من غاصة اللؤلؤ اليمنيين الذين وجدوا

0: خارج الجو اليماني الذي انشغل به في سنينه الأولى، يستغل أبو الليل فرصة التهاب الوضع السياسي الذي خلقه البريطانيون في البحرين، وينخرط في الجو البحريني هذه المرة. ففي صبيحة أول شهر فبراير من عام 1919 للميلاد، يفاجأ أهالي البحرين بإعلان بريطاني صادر عن الوكالة السياسية بالمنامة، يخبرهم بأن القوانين الجنائية والمدنية البريطانية المطبقة في الهند سوف تطبق في البحرين اعتبارا من الثالث من شهر فبراير عام 1919 للميلاد. ومع ظهور هذا الإعلان يتعرف سيد جمال على صخب هذه الجزيرة الهادئة لأول مرة.
1: ففي جو معارض بشدة للقوانين البريطانية، يتعرف أبو الليل على المجالس الشعبية التي راحت تأخذ معظم وقت روادها بالحديث عن هذه القوانين وسبل معارضتها. وفي هذه المجالس النشطة يتعرف على أبرز زعماء البلاد أنذاك كالشيخ عبد الوهاب الزياني وأحمد بن لاحج وقاسم الشراوي وسعد الشملان وغيرهم.
0: وخارج هذه المجالس يرى بنفسه العرائض التي يدور بها شباب المعارضة الوطنية على دكاكين السوق وتجار اللؤلؤ وشخصيات البلاد، كما يستمع إلى آخر أخبار الاجتماعات التي راح يعقدها الزعماء الوطنيون لمواجهة تطبيق القوانين.

0: في وسط ذلك المناخ الملتهب يختار تاجر العطور اليمني القادم من الحديدة الوقوف في صف أهالي البحرين ودفاعهم الشرعي عن حقهم في رفض فرض القوانين الأجنبية،
1: ويجند سيد جمال نفسه لخدمة المعارضة الشعبية المتنامية، فيستغل علاقاته مع الموظفين الهنود العاملين في الوكالة السياسية البريطانية، والذين تعرف عليهم أثناء رحلاته الكثيرة للهند لجلب العطور، ويتفق معهم سراً على أن يزودوه بجميع المعلومات الممكنة عن نشاط الوكالة ضد المعارضة وآرائها ومراسلاتها عنها. وبالإضافة إلى هذه المهمة الصعبة، ينشط أبو الليل مع قادة المعارضة في كل ما من شأنه تكتيل الأهالي وزيادة وحدتهم في مواجهة رفض القوانين البريطانية. ومع تزايد مشاركته وارتياده للمجالس الشعبية ومجالس العلماء، وخاصة مجلس قاضي البحرين المشهور

0: عاصم بن مهزع تزداد عروبة أبو الليل وانتماؤه لهذه الجزيرة الصاخبة التي راحت تملأ كل كيانه.
1: خارج نشاطه السياسي يجد نفسه مسروراً عندما يأمره صديقه القاضي المهزع بأن يكون مسؤولاً عن استيراد الكتب الدينية والأدبية من مكتبات القاهرة وبغداد ودمشق لكي تسد حاجات مجلس الشيخ المهزع وغيرها من مجالس البحرين العلمية.
0: وفي وسط نشاط المعارضة الشعبية للإجراءات الإنجليزية يواصل نشاطه عبر خلق وسائل وطرق جديدة تساهم في إنجاح المواجهة الشعبية، وكانت أفضل هذه الطرق كما رأى أبو الليل هو مراسلة الصحف العربية والكتابة لها عن أوضاع البحرين ومعاناتها مع الحكم البريطاني.

0: وبالفعل يبدأ سيد جمال الكتابة لبعض الصحف الوطنية المصرية مثل الشورى والأخبار، ففي إحدى مقالاته في جريدة الأخبار رقم 576 والصادرة في 12 من شهر يناير لعام 1922 للميلاد، والتي يعتقد بأنه كاتبه، يقول المقال بالنص:
1: لم ترى البحرين من سابق أيامها شدة مثل هذه الشدة التي تعانيها، ولم تمر عليها محنة أعظم من هذه المحنة التي يخشى شرها، والتي ستجر من ورائها نتائج من شر النتائج، ونعني بها محنة النزاع القائم بين جناب القنصل وبين الحكومة الشرعية للبلاد.
0: ويضيف المقال متحدثا عن أوضاع البحرين:
1: ولكن قنصل البحرين الحالي يعلن أنه هو الحكومة، وأن رأيه لا يرد، وأنه لا يصح أن يشتكى من أعماله مهما كثرت أغلاطه وتضاعفت سيئاته، وأن الناس يجب أن يكونوا طوع أمره لا راد لما يرد. ولا نظن أن هذا مما يرضي الحكومة الإنجليزية أو يطابق تقاليدها مع العرب. وإني لا أريد أن أسترسل في الكتابة، فإن إيراد بعض الحوادث التي يأتيها في هذه البلاد كافية لحكم القراء وللفت نظر أهل السياسة الذين يهمهم النظر في شؤون العرب.

لقد ساهمت كتابات أبو الليل وغيره من الوطنيين في التعريف بقضايا البحرين أمام الرأي العام العربي،

إضافة إلى مساهمتها في ازدياد الغضب البريطاني وتناميه ضد المعارضة. وبجانب الكتابة في الصحف، ينشط سيد جمال مع مجموعة شيوخ ومثقفي البحرين في مقاومة التبشير الذي كان يقوده المبشر الأمريكي المشهور سامويل زويمر. وإضافة إلى فعاليات أخرى رح يقوم بها مثل امتداد مساعدته لليمنيين إلى جميع العرب الباحثين عن الرزق في البحرين. وجد أن أفضل وسيلة للمحافظة على استمرار دكان العطور الصغير وأمام انشغاله الكثير هو إحضار سيد جنيد عالم الهندي المتخصص في العطور لإدارة الدكان. ومع بدايات العشرينات يحضر سيد جنيد وينعش الدكان مرة أخرى.

0: على جانب المناخ الوطني الملتهب يتزايد نشاط المعارضة وتكثر عرائضها واحتجاجاتها، وبالمقابل يتنامى نشاط الوكالة السياسية البريطانية في مواجهة المعارضة.
1: ومع وصول المواجهات البريطانية إلى منتصف العشرينات ينهي البريطانيون الجولة لصالحهم، وذلك بنفي زعماء المعارضة الشعبية كالشيخ الزياني ولاحج وغيرهم، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى التي راح يطبقها الوكيل السياسي الاستعماري الجديد الميجور ديلي. ويتمكن البريطانيون بهذه الإجراءات من إيقاع هزيمة قاسية للمعارضة الوطنية.
0: بعد هزيمة المعارضة يجد سيد جمال والوطنيون القليلون المتبقون من تشرذم المعارضة في البحرين يجدون أنفسهم أمام أوضاع صعبة جدا لا توحي بالتفاؤل على الإطلاق، لكنه وبرغم هذا المناخ الصعب راح يواصل نشاطه المعادي للسلطات البريطانية، فيستمر في الكتابة عن أوضاع البحرين إلى الجريدة المصرية الوطنية الشورى، ويرسل إلى نفس الجريدة الكثير من أخبار البحرين الصاخبة آنذاك.

0: أن استمرار نشاطه المعادي للإنجليز يجعل من مسألة السكوت على ما يقوم به، وخاصة بالنسبة للطاغية ديلي، أمراً صعباً. ولذلك يسجن ديلي في نهاية العشرينات أبو الليل حوالي 3 أشهر كاملة عقاباً لنشاطاته المعادية.
1: بعد انتهاء محنة السجن يخرج سيد جمال إلى الدنيا ويصدم بخسارته التجارية. عندها لا يجد بديلاً غير بيع الدكان لسيد جنيد الذي أحضره من الهند.
0: وبالرغم من استمرار محنته، إلا أن هذا العروبي الذي عاشق البحرين بهدوئها وصخبها راح يحاول استمرار حياته السابقة برغم كل شيء. فحتى بداية الثلاثينيات واصل نشاط الكتابة لنفس الصحيفة وبالأسماء المستعارة ذاتها التي كان يستخدمها من قبل، مثل ناصح وعربي وغيرها، كما يجد في افتتاح المنتدى الإسلامي في المنامة فرصة لتثقيف نفسه والالتقاء بمثقفي البحرين الذين شاركهم في كل محنهم.

وأخيرا عندما يجد أبو الليل سيد محمد جمال الليل يجد نفسه في منتصف الثلاثينات شيخا طاعنا في السن قد جاوز 80 ولا يملك سوى عمامته البيضاء التي اشتهر بها منذ قدومه إلى البحرين وزبونه الرصاصي الذي لا يمتلك غيره يودع البحرين لآخر مرة ويموت على أرض هذا البلد الطيب الذي أحبه وأعطاه كل عمره رغم حنينه الدائم لرؤية مدينته الحديدة في اليمن السعيد.

من جمع الرجال الذين أداروا أبصارهم نحو جزائر اللؤلؤ وحطوا رحالهم على ترابها، رجل اعتبر أن عمامة الملة تقاوم الدولة البهية.

0: في حوالي عام 1910 للميلاد، قرر الشاب المصري حافظ وهبة وبدون تردد ترك دراسته في مدرسة القضاء الشرعي وهو لا يزال بعد في سنتها الثانية، لاكتشافه عدم اختلافها عن الدراسة الأزهرية، ولكونه، وهذا هو السبب الأهم، قبل دعوة من أحد أصدقائه للاشتراك في تحرير صحيفة الهلال العثماني في الأستانة بتركيا.
1: في الأيام الأولى من وصوله إلى الأستانة التركية وجد نفسه سعيداً بالدنيا الجديدة وبالمجال الجديد، الصحافة، الذي كان يملأ كل كيانه.
0: ففي الصحيفة التي كان يرأس تحريرها عبد العزيز جاويش مع مجموعة كبيرة من زملائه المصريين أمثال الدكتور أحمد فؤاد ومحمد جلال وغيرهم، رأى نفسه يحقق بعض الطموح الذي كان يتمناه برغم كون الأستانة كما يقول
2: على سعتها وكثرة مساجدها ليس بها ترام كهربائي، وجسرها الوحيد لا يصلح أن يقارن بجسر قصر النيل أو الجيزة.
0: ولكن مضي بضعة أشهر على بقائه في بلاد الأتراك جعله يواجه عدة مشكلات، فجاويش رئيس التحرير يطالبه بالاشتراك مع مجموعة مصريين آخرين بالدعاية لحزب تركيا الفتى، وحافظ يرفض ذلك لأنه يعطف على الحركة العربية ويرى أن من حق العرب أن يحكموا بلادهم كما الأتراك. وكان وهبة

0: يعرف أنه برفضه هذا سوف لن يستطيع مواصلة العمل في الجريدة التي يمولها ذات الحزب.
1: لكن خيار الشاب العروبي كان أقوى من الأستانة وتركيا الفتاة ومن الطموح الصحفي نفسه، فقرر الهجرة وإلى الهند هذه المرة.

0: بالرغم من صخب حياة الهند السياسية والصراع بين الأديان المتناقضة، إلا أنه يتعرف وفي فترة قصيرة على زعيم هندي مسلم اسمه شوكت علي، ويتفق معه على تأسيس مجلة إسلامية عربية هندية، وبالفعل يصدر العدد الأول ثم توقفها الحرب العالمية الأولى، ويتوقف طموح الصحفي المصري للمرة الثانية.
1: وبسبب استمرار الحرب العالمية وازدياد صعوبات الإقامة بالهند، يرى حافظ وهبة أنه مطالب بالرحيل إلى منطقة لا تطالها شظايا الحرب، ويجد في منطقة الخليج وفي الكويت بالذات التي تعرف على الكثير من تجارها في بومبي بالهند، يجد أفضل مكان بعيدا عن خيبة الصحافة ومشاكل الحرب.

0: في الكويت ينزل وهبة ضيفاً على تاجر اللؤلؤ عيسى القطامي ويبدأ حياة جديدة كلياً. وما أن سمع الشيخ يوسف القناعي بوصول صديقه من الهند حتى ذهب إليه وأخبره بالحال عن حاجة الكويتيين لمدير للمدرسة النظامية الأولى عندهم والمسمى المدرسة المباركية.
1: وفي الحال يوافق حافظ وهبة ويبدأ العمل في إدارة المدرسة، فينظم ساعات العمل فيها ويقسم الدروس على معلميها بجانب تدريسه للغة العربية والتاريخ والفقه لطلابها.
0: ويعجب الشاب المصري بمهمته التعليمية ويواصل عمله فيها بحيوية ملحوظة، خاصة وهو يجد في أهل الكويت الأمانة والوفاء والصدق في المعاملة والتدين.

بسبب ذلك الإعجاب الذي ينسيه طموحه الصحفي، يقرر مواصلة تلك المهمة في إدارة المدارس في بلد خليجي قريب من الكويت هو البحرين، وذلك حالما يصل من إدارة مجلس تعليمها رغبتهم في تولي حافظ وهبة إدارة أول مدرسة نظامية عندهم اسمها مدرسة الهداية الخليفية.

0: في أوائل شهر أكتوبر من عام 1919 يصل على ظهر أحد مراكب اللؤلؤ القادمة من الكويت إلى ميناء المنامة شاب مصري يرتدي الثياب العربية وذو نظارات بيضاء سميكة، يحمل في يده حقيبة متواضعة يسمى ملا حافظ وهبة. وفي حال وصوله يتسلم الملا العصري عمله بالمحرق في إدارة بيت قديم به ما يقارب 6 غرف تدعى صفوفا وتسمى مدرسة.
1: في البحرين اختلف الوضع مع حافظ وهبة كثيرا، ففي هذه الهجرة الجديدة وجد نفسه يستطع نشاط الحركة السياسية فيها والنشطة آنذاك بسبب التدخل البريطاني في شؤون البلاد وازدياد الحركة الشعبية المعارضة لهذا التدخل بقيادة الشيخ عبد الوهاب الزياني وغيره، كما رأى نفسه يتفاعل مع بداية الحركة الثقافية وتأسيس النادي الأدبي، علاوة على مشاركته الفعالة في الحركة التعليمية والتي يقود عمودها الفقري المدرسة بنفسه هو.
0: وفي داخل هذا المناخ الصاخب والمتنوع راح وهبة يشارك البحرينيين تذمرهم ومعارضتهم للوجود البريطاني المتسلط على بلادهم، وراح يحضر مؤتمراتهم واجتماعاتهم، وبدأ يعقد الصداقات مع زعمائهم أمثال الزياني وغيره.
1: في الجانب الثقافي كثف نشاطه وفعالياته باشتراكه الفعال بالنادي الأدبي وفي حضور غالبية الندوات والأمسيات الأدبية داخل وخارج النادي.

وعلى الصعيد التعليمي راح وهبة يطور المدرسة المتواضعة، فيأخذ بالمناهج التعليمية الحديثة ويجلب لها المدرسين الأكفاء المعروفين بعروبتهم من سوريا والعراق ومصر وغيرها. وفي هذا البيت المتواضع واصل مقاومة تدخل الإنجليز السافر في شؤون التعليم كفرض بعض المناهج، أو حتى قيام موظفي الوكالة البريطانية بزيارة صفوف المدرسة بدون مبرر سوى التجسس على ما يدرسه المدرسون العروبيون لتلاميذ المدرسة من تاريخ إسلامي أو قرآن كريم.

0: في السنة الثانية من بقائه بالبحرين زادت تدخلات الإنجليز بشؤون التعليم، وازدادت مقاومة حافظ وهبة لهذا التدخل. ففي عام 1920 للميلاد يخرج المعتمد البريطاني ديكن من البحرين، تاركا منصبه لمعتمد جديد اسمه الميجور ديلي. ومع ديلي يزداد تدخل الإنجليز وتزداد مشكلات وهبة معهم.
1: في أول تدخل سافر لديلي طلب من مجلس المعارف إقصاء الوطني قاسم الشراوي من عضوية المجلس باعتباره أحد الشخصيات الوطنية البارزة آنذاك المقاومة للسياسات البريطانية. وهنا سجل الملا حافظ اعتراضه في مضبطة تلك الجلسة قائلا بالنص:
2: إن المجلس لا شأن له بالسياسة، وإن قنصل البحرين لا يحق له التدخل في شؤون البلد الداخلية، وإن من الخطأ السكوت على ذلك، وإن مغبة السكوت على ذلك ستكون وبيلة على البلد.
1: أمام المقاومة التي راح يمارسها وهبة، وجدت طاغية ديلي نفسه كأنه يقارع هذا الملا المصري العصري، ووجد أن الوسيلة الاستعمارية المعتادة القاضية بطرد هذا الأجنبي الذي يعارض حقوق الدولة البهية في مستعمراتها وخيراتها هي الحل الوحيد معه. وبالفعل يبدأ ديلي تنفيذ خطته بعد نفيه لقاسم الشراوي، ويجيء الدور على الأجنبي المعارض.
0: ففي أحد الأيام كان حافظ وهبة جالسا في أحد دكاكين سوق المنامة يتحدث مع بعض أصدقائه البحرينيين، عندما سمع قصة غريبة تقول:
1: إن زوجة الوكيل البريطاني فقدت خاتمها الذهبي، فاتهمت خادمها الخاص فأنكر، فاستعمل الصوت أداة للاعتراف، وتحت تأثير الضرب قال الخادم إنه أعطاه لصائغ هندي بالمنامة، فأحضر الصائغ فأنكر معرفته للخادم أصلا، وعندما أحضرت له آلة التعذيب قال:
3: إني في هذا البلد هنا منذ نصف قرن، ولم يعرف عني أي شيء يمس شرفي أو كرامة مهنتي، وإني مستعد أن أدفع أفدح غرامة إذا ثبت أن هذا الخاتم مصنوع محليا، وأنا غني من تجارتي ولست في حاجة إلى الاتجار بالمسروقات.
1: عندها أخلي سبيله، ثم أحضر الخادم واستعملت معه أدوات التعذيب مرة أخرى، وتحت تأثير الضرب قال إنه باع أو أعطى الخاتم لأحد الإيرانيين وكان يدير مقهى، فأحضر إلى الوكالة وضرب ضربا مبرحا حتى توفي بتأثير التعذيب. أمام تلك الحكاية

0: الحقيقية أبدى وهبة كغيره التذمر والسخط لهذا الأسلوب الاستعماري الوحشي. وفي اليوم التالي وصل تذمر وهبة إلى المعتمد البريطاني الذي استدعاه في الحال وقال له بالنص:
1: لقد كنت أود أن أراك قبل الآن، فأنت تشتغل بالتعليم وأنا يهمني أمر التعليم، ولقد بلغني إثارتك للناس في السوق فاستكثرت ذلك من رجل مهذب مثلك. لقد كنت أنتظر الدفاع عني منك، أو على الأقل أن تبادر بإخباري عما يدور في مجتمع البحرين. وعلى كل حال أنا أعتبر الموضوع منتهيا بعد هذه الزيارة.

0: لأن رد وهبة لم يكن مقنعاً طبعاً للمعتمد، فأرسل إليه مرة أخرى يطلب منه أن يقدم اعتذاراً خطياً على ما فعله، وطبعاً قوبل طلبه بالرفض. ولكن أمام إلحاح صديقه الشيخ قاسم بن مهزع قاضي البحرين آنذاك والزعيم الوطني عبد الوهاب الزياني، كتب رسالة كي تجنبه المشاكل الكثيرة كما قالوا له، يقول نصها:
1: جناب معتمد جلالة ملك بريطانيا العظمى في البحرين إسكيديلي المحترم، بعد التحية، بناء على طلب وإلحاح الصديق الشيخ قاسم ابن المهزع قاضي البحرين، أحب أن تتحققوا أني لا أحمل لشخصكم الكريم إلا كل احترام وإكبار يليق بمثلكم ومقامكم، وإن يدي ممدودة لمصافحتكم، وأعاهدكم أني سأكون عونا ومددا ولشخصكم عضوا وسندا ما دمتم بالحق آخذين عليه قائمين، وللعاملين المخلصين مؤيدين، وللمظلومين ناصرين. المخلص حافظ وهبة.
0: برغم تلك الرسالة إلا أن سفر وهبة إلى الكويت بعدما أصابته الملاريا ومكوثه فيها شهراً، كانت الفرصة الذهبية لديلي لتصفية الحساب مع المصري الأجنبي المعادي للإنجليز. ففي أوائل شهر نوفمبر عام 1921 يرجع الأجنبي وهبة من الكويت بعد أن تشافى على ظهر باخرة تجارية عادية، ولكنها ما أن تصل إلى الميناء حتى يصعد إليها ممثل للمعتمد البريطاني ومحمد شريف رئيس بلدية المنامة وغيرهم، يطلبون منه عدم النزول إلى البحرين والعودة من حيث أتى. وبعد أن استمع إليهم قال:
1: جزاكم الله خيرا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أما أنا فإني راجع من حيث أتيت، وإني والله لا أحمل لكم إلا كل ود ومحبة.
0: بعد ساعات قليلة استقل مركبا جديدا ذاهبا إلى الكويت، وعلى ظهر هذا المركب وجد نفسه مرة أخرى أمام محمد شريف رئيس بلدية المنامة والمشهور بعمالته للإنجليز، يقول له:
2: جئت لأودعك ولأعرفك أنك إذا كتبت الكتاب الذي طلبه منك المعتمد وبالصيغة التي طلبها فسيسمح لك بالنزول إلى البحرين، ولتعرف أن عربها لن يفيدوك بشيء.
0: عندها أجاب العروبي وهبة:
1: لا تتعب نفسك، لقد رفعتم من شأني في عيون أهل الخليج، وخلقتم مني بطلا بهذا النفي، فهل من المعقول أن أنزل بنفسي إلى ما

0: تريدون من المذلة والهوى.
1: في النهاية عاد حافظ وهبة إلى غربة جديدة ومنفى جديد في بلاد الله الواسعة.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، ورة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: الحقيقة بدقيقة. في جميع دول مجلس التعاون الخليجي هناك مؤسسات وصناديق تهتم بإنشاء المشاريع التنموية في العديد من دول العالم، دول العالم الثالث. توجهت هذه الصناديق إلى الدول الصديقة التي تعاني من الجفاف، فأقامت فيها مشاريع الري واستصلاح الأراضي.
1: ساهمت دول المجلس في توفير الطاقة الكهربائية للعديد من المناطق الغارقة في الظلام.
0: ساهمت دول المجلس في مشاريع النقل البري، ففتحت الطرق السريعة وأقامت الجسور ومدت خطوط السكك الحديدية.
1: وأخيراً قامت بإنشاء السدود على مجاري الأنهار لمنع الفيضانات وحفظ المياه لاستخدامها في مجالات عديدة.
0: هكذا تعمل دول مجلس التعاون الخليجي بإراداتها، وهكذا تجسد معنى الأخوة الإنسانية بين مجتمعات دول العالم،
1: لأن من أجل هذه الأهداف السامية كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنان محمد فؤاد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
3: صحتك في الصيف.
4: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: استيقظ أيها النائم، استيقظ، فإن روحي تناديك من وراء البحار الهائلة، أناديك. استيقظ، فنفسي تمد جناحيها نحوك فوق الأمواج المرعبة الغضوب. انهض أيها النائم، فقد سكنت الحركة وأوقف الهدوء ضجة سنابك الخيل ووقع أقدام العابرين.
1: استيقظ أيها النائم، لأن النوم عانق أرواح البشر، وبقيت وحدي أبحث عن من يشاركني صفاء هذا الليل، فروحي ترفض الكسل وشوقي إلى النجوى ينتشلني كلما حاول إغراق النوم.

فهي أصوات المحبة تدنينا من الله وتبعد عنا إرهاصات الهواجس. ها أنا ذا وحدي أترك وسادتي خوفا من أخيلة السوء المختبئة فيها. ها أنا ذا أقذف بالكتاب الذي بيدي لأن تنهدات الأثير محت سطور. ها أنا ذا مستيقظ، فاستيقظ أيها النائم واسمعني.

هانذا أسمع نداء تلو النداء، حملته زخات المطر وترجيع الموج من خلف السحاب. هانذا أسمع صوت الحبيب، تكلم أيها الصوت، أصرخ فما من أحد يسمعنا. ها هي الظلمة قد دحرت كل المخلوقات إلى عكرها، والنعاس أثقل كل الأجفان. هانذا وحدي أستجيب لنداء، فتكلم، تكلم أيها الصوت الأليف. فدقات النسيم البحري تنخر سطري وتملأ حسي بصداك.

0: هو ذا ندائي يجوب مسامع الفضاء. ها أنا ذا في هدأة الليل أفكر في صوت مسموع، أسير على لحم قدمي، والشاطئ طويل ممدود والرمال باردة.
1: هو ذا ثوبي تعرق من الرطوبة، ها أنا ذا أتوقف تحت شجرة يتيمة نسي الحطاب اقتطاعها. ها أنا ذا أتنقل في شوارع المدينة أسامر قناديلها الساخرة. هنا هنا يعلو ندائي، متى يطلع الفجر؟ متى أرى وجه الحبيب؟ متى أسمع ذلك الصوت؟ هل من مجيب؟

0: ألف ألف مرة كتبنا ومحونا، كتبنا اسمينا فوق الرمل. ألف ألف مرة نقشنا قلبين فوق جذي شجر. ألف ألف مرة جاء الشتاء والربيع، وألف ألف مرة هتفنا معا، يا حزننا الماضي يا فرحتنا القادم.
1: ويمضي الليل ويأتي الصباح، هذه اليقظة تداعب أجفان النيام. ها هي الأشعة البنفسجية تفيض من خلف الليل وتزيل غشاءه الليلكي. المدينة بدأت تضج، وحدنا لم ننم، وحدنا لا نزال نحفر فوق الماء والشجر، قلبا واحدا كبيرا بحجم كل الآمال.

مهلا يا قطار الحزن، قف. وأنت أيها القدر تمهل، فما زالت بعض نفحات لم ينقلها العطر والثمر، ما زالت جوارحي مليئة بالزغاريد.

الوحيد والأمل. لا، لن أستسلم. فأمطار الشتاء تنبت دوما الأحلام، وحرارة العواصف لن تبدد كل العطور.

0: ما أجمل أعشاش العصافير فوق الفروع الخضراء، ما أجمل الصغار يلتفون بحنان تحت أجنحة أمهاتهم، ما أجمل الحياة التي نعيش، ما أجمل العالم، ما أروع هذا الليل.
1: سيمفونية الكون تردد ألحانها في كل غروب. أحقا، ونحن نودع كل غروب للشمس، نحمل ألسنتها اللاهثة أشواقنا. أحقا، نحن نضمن الشمس المستلقية في أحضان الأفق حنانا لا أشجانا.
0: كل ما نودعه صدر الشمس وحضنها من أشواق وأحزان وأحلام يستحيل في دفئها وعطائها حنانا وحياة.

0: ومع الشمس تعود الفرحة والحياة،
1: ومع الليل والقنديل والجار القديم
0: تعود أيام الصفاء والعتاب والأحلام.
1: لنحب كل ليلة، لنغضب، لنتعاطف، لنسخر،
0: لنولد كل ليلة، لنغفو كل ليلة، لنتغزل كل ليلة،
1: نحيا، نثرثر، نكتب، نتألم، ويحيا بلهونا وشعرنا كل البشر.

وغدا تصفو السماء وتختفي الكواكب وينام القمر. غدا تبسم لي كل الوعود، غدا يذوب الجليد وتنطوي كل الصفحات، غدا ألتقي عروسي البكر مع أحلامي البكر، غدا أراك وأصافحك يا أنت يا أنت.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إعجاز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 21 لسنة 2026 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. جاء فيه: يعاد تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبد الحسين خلف العصفور نائبا للرئيس، فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمود المحمود، فضيلة الشيخ فريد يعقوب المفتاح، فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان، فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور، فضيلة الشيخ منصور علي حمادة، فضيلة الشيخ محمد حسن عبد المهدي الشيخ، فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الشيخ منصور الستري، فضيلة الشيخ جميل محمد إبراهيم حسن القصاب، فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق العباسي، فضيلة الشيخ جواد عبد الله عباس حسين، فضيلة الشيخ محمد جعفر محمد الجفيري، فضيلة الشيخ راشد حسن أحمد البعينين، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم راشد المريخي، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ضرار الشاعر، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 4 سنوات. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديواني رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. استقبل السفير مايكل والترز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
2: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق لمملكة البحرين من منجزات تنموية نوعية حتى اليوم جاء ثمرة للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص والحرص الذي يوليه أعضاء فريق البحرين من أجل مواصلة ترسيخ المكانة التنافسية للمملكة،
1: مشيرا سموه إلى أهمية استمرار تعزيز هذا النهج وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق أهداف المسيرة.

0: التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سدهو قائد القوات الجوية الباكستانية، وذلك في مقر القيادة بالعاصمة إسلام أباد،
1: وذلك بحضور العميد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب، والعميد الركن محمد عبد الله ربيعة رئيس شعبة ديوان الرئاسة. وخلال اللقاء أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بما تشهده العلاقات البحرينية الباكستانية من تطور مستمر وبما حققه التعاون العسكري المشترك من مستويات متقدمة، مؤكدا على أهمية مواصلة تبادل الخبرات وتطوير مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين. استقبل الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة السفير مايكل رولز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
0: افتتح سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص الذي تنظمه وحدة التحقيق الخاصة تحت عنوان بناء القدرات الوطنية في التقصي والتوثيق وفق بروتوكول اسطنبول، وذلك بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية.
1: وقع سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وسمو الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين مذاكرة تفاهم لتقديم برنامج وورش تدريبية لطلبة المدارس لتنمية مهارات القيادة وريادة الأعمال وتعزيز ثقافة التطوع والمبادرة والعمل الجماعي.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الأشغال خدمة الاستشارة الخدمية للجهات الحكومية كخدمة رقمية تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بأعمال البناء للجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني،
1: وذلك بما يسهم في تسريع إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بعدد من المجالات من بينها إعداد التصاميم الأولية والتصاميم الهندسية والإشراف على تنفيذ المشاريع للجهات الحكومية وغيرها. وأكدت وزارة الأشغال أن الخدمة المطورة تأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تعزز التحول الإلكتروني للخدمات بما ينسجم مع جهود إعادة هندسة الإجراءات الحكومية. طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة حاسبة الخصم الشهري الثابت كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل معرفة المشتركين لقيمة الخصم الشهري الثابت بصورة آلية وسريعة قبل التقدم بطلب الاشتراك، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
0: وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدماتية المستدامة التي تعود بالنفع على الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات معتمدة. في إطار تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، ترأس سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة نائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي يأتي على هامش أعمال الدورة 39 للاتحاد البرلماني العربي عبر تقنية الاتصال المرئي. أكد لواء طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أن النجاحات المتحققة في مجال العلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية تعكس مستوى الريادة الذي بلغته الخدمات الطبية الملكية في مملكة البحرين.
1: جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز البحرين للأورام التابع للخدمات الطبية الملكية نجاح حالة علاجية

0: جديدة لمواطنة باستخدام العلاج الجيني كاسيجيفي لعلاج فقر الدم المنجلي.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مستمعينا مع سهرة مختارة للفنان محمد فؤاد.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنان محمد فؤاد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنان محمد فؤاد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة للفنان محمد فؤاد من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة مختارة أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: حدائق التاريخ.
1: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى القارة السمراء، تحديداً إلى شمال المغرب، حيث تستقبلنا عاصمتها الروحية منارة العلم والحرفة والعمران، والمدينة التي ما زالت تحتفظ بملامحها الأولى، مدينة فاس. شيدت مدينة فاس في نهاية القرن الثامن الميلادي، عندما قام إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة في المغرب ببناء بذرتها الأولى على الضفة اليمنى لنهر فاس. هذه المنطقة من مدينة فاس تعتبر اليوم واحدة من أكبر المناطق التي لا يسمح فيها بدخول السيارات على مستوى العالم، فهي تمتلئ بالممرات والشوارع الضيقة التي لا تجد فيها إلا وسائل النقل التقليدية كالحمير والبغال للتجول وحمل البضائع. هذا الملمح بالتحديد هو ما يعيد القادم إلى فاس مئات السنين إلى الوراء بمجرد الدخول إليها. فاس العتيقة قدمت إلى العالم شعلة الضياء الأولى في التعليم العالي، ففي هذه المدينة تجد جامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة لا تزال تعمل دون توقف على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. جامعة القرويين أسستها فاطمة الفهرية، تلك المرأة التي بلغ من إيمانها بأهمية العلم أن كرست نصيبها من ميراث والدها لبناء الشق الذي يقدم العلوم بكل أصنافها إلى طلابه من جامع القرويين. في ساحات الجامع الفسيحة وقاعاته المتزينة بالفسيفساء دارت حلقات العلم التي شارك فيها الطلاب والباحثون عن المعرفة من مختلف أصقاع الدنيا، وتخرج منها عظماء خلدهم التاريخ كالفيلسوف ابن رشد والبابا سيلفستر الثاني الذي يقال إنه نقل الأرقام التي تعلمها من الجامعة إلى أوروبا في القرن العاشر الميلادي. تمضي عن جامع القرويين لتجد في طرقات فاس مسرحاً حياً لآلاف الحرفيين الذين حافظوا على بقاء الصناعات التقليدية، وتسمع قرع أدوات الصفارين والنحاسين والدباغين وصانعي الأدوات الموسيقية، ثم تمتع ناظريك بالعمارة التقليدية المغربية ذات الملامح الأندلسية في قصور فاس، ومنها قصر دار البطحاء الذي أصبح اليوم متحفاً خاصاً بالفنون والتقاليد الفاسية، وتسير بين الرياض والأسواق التي تحكي لك عن مدينة لا تنتهي عجائبها أبداً.
0: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: الحقيقة بدقيقة. تهتم دول مجلس التعاون الخليجي بالعمل الرياضي المشترك، فتم وضع مرتكزات أساسية لدعمه والنهوض بقطاع الرياضة في جميع دوله.
1: وضع المجلس آلية لتنظيم مختلف الألعاب الرياضية في دول المجلس والنهوض بها وانتشارها،
0: فشرع بإقامة المسابقات الودية التنافسية والإشراف على البطولات والمسابقات.
1: اهتم المجلس بتكوين وإعداد المنتخبات الرياضية الخليجية المشتركة،
0: أشرف على اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية،
1: فأقامت بما يزيد عن 60 نشاطاً رياضياً مشتركاً سنوياً يجمع بين رياضيي دول المجلس في الرياضات كافة وخاصة الأولمبية منها.
0: تابع المجلس باهتمام استمرارية دورة كأس الخليج لكرة القدم
1: وتنظيم ألعاب رياضية مصاحبة سنوياً.
0: كما قام المجلس بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وفق النظم الصادرة من منظمة اليونسكو.
1: هكذا يعبر المجلس عن اهتمامه بالنشء والشباب الرياضي
0: بإتاحة الفرص لهم لإطلاق مواهبهم وتحقيق البطولات الرياضية لأوطانهم،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الله يا ديرتي يا موطن الخلان، لا اصفق واغني وارقص على الدان، انا المزروع في ترابك يا بحرين. خليفة العيسي.

أنا المايات على سيافك يا بحرين، وأنا الدانات على صدرك يا بحرين، وأنا بالروح أضحي لك يا بحرين. الله يا ديرتي يا زينة البلدان.

0: العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة معنى المعروف والمنكر، وبينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان من الصفات الرئيسة للأمة الإسلامية، وهي سبب خيريتها. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة الإسلامية خيرية عمل واعتقاد، وليست خيرية جنس كما يدعي اليهود وغيرهم. من هنا أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الأمر بالمعروف، ولم يخالف في ذلك أحد. قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن: أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة، وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه. قال ابن حزم: اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف بين أحد منهم. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي من الدين. وقال الشوكاني رحمه الله في الفتح في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة، وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها. وقد اختلف علماء الأمة في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختلاف تنوع وعلم ودراية، كل حسب علمه وفهمه. فمن العلماء من جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، ومنهم من جعله فرض كفاية أو حسب الاستطاعة، أو جعله سنة من السنن، أو ربط حكمه بحكم المنكر ذاته. وقد استند كل فريق على أدلة شرعية. ومن الذين قالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل واحد من المسلمين الزجاج في معاني القرآن وإعرابه، وأبو حيان في تفسير البحر المحيط، والتلمساني في تحفة الناظر وغيرهم. قال الزجاج في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، قال: ومعنى ولتكن منكم أمة، والله أعلم، ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف. ولكن من تدخل هنا

0: مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق

0: لتحض المخاطبين من سائر الأجناس، وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين. ومثل هذا في كتاب الله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ليس يأمرهم باجتناب بعض الأوثان، ولكن المعنى اجتنبوا الأوثان فإنها رجس. وقال: والدليل على أنهم أمروا كلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويجوز أن تكون أمرت منهم فرقة، لأن قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ذكر الدعاة إلى الإيمان. والدعاة يجب أن يكونوا علماء بما يدعون إليه الناس، والعلم ينوب فيه بعض الناس عن بعض، وكذلك الجهاد. ولذلك قال أبو حيان: وذهب الزجاج إلى أن من لبيان الجنس، وأتى على زعمه نظائر من القرآن وكلام العرب، ويكون متعلق الأمر بجميع الأمة، يدعون جميع العالم إلى الخير، الكفار إلى الإسلام، والعصاة إلى الطاعة، وظاهر هذا الأمر الفرضية. هذا، وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: اللائحة الداخلية.